بنيته بالحق ورجل آتاه الله عمة فهو يقضي بها بين الناس. فأنت إذا بدك تصير صير معك مال، بس بقى هذا المال مشان تخدم فيه العباد والبلاد تقربا إلى الله تعالى. مشان هيك يا شباب، هلا أنتوا اللي عمركم 20 25 لساتكم ما صرتوا أغنياء، لسه قدامكم إن شاء الله الله يكرمكم، بس قوي حالتك الإيمانية، قوي حالتك الأخلاقية، قوي حالتك الاعتقادية، مشان صار جاء المال بين يديك ما تزيغ. أنت أكبر من المال، والمال أصلا هو لخدمتك، ما تنقلي بالشغلة تصير أنت أصغر منه وهو سيدك، حيث أمرك أتمرت وحيث نهاك انتهيت. فحماد بن سلمة بس في شاهد بهذا الموضوع، معناته الأولياء يا شباب عم تأكد عندنا، ونحن قربنا حنخلص الكتاب بعد حين، الولي ليس إنسانا قابعا في مسجده فلا يخرج. هذا رفيقه عم بيقول، سوار بن عبد الله حدثني أبي كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه، عنده محل بسوق الصالحية، عنده محل بسوق الحميدية، عنده محل بجرمانة، عنده محل بالمول، عنده محل بسوق النسوان، عنده محل بسوق الحرير، بسوق الكهرباء. لكن هيك يعني الولي مو أنه أخي قاعد بالجامع فلا يخرج. الولي ممكن يكون تاجر، الولي ممكن يكون صانع، الولي ممكن يكون موظف، الولي ممكن يكون مستخدم. الولي العبرة في الثلاث شغلات التي تسمعونها، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعد هذا أنت من الأولياء حيثما كنت وكيف في أي مظهر ظهرت. لعلي قلت لكم مرة لما كنت في الصف العاشر بدأت بإتقان تلاوة القرآن الكريم، يعني كنت في المسجد والأساتذة وجهونا. ما الطريقة؟ كان معنا أخ بالجامع والده خياط ووالده حافظ مجاز بالقرآن الكريم، ومحل أبوه جنب المدرسة تبعنا في الإعدادي أو في الثانوي. فكنت أنا أطلع من المدرسة ببدلة الفتوة وبالشنتاي، هو محل أبوه بطريق إلى بيتي، فمر أمر عليه، فأنا إلى الآن أذكر يعني مظهره، قاعد أفل ماكينة هو وعم يشتغل، ويقول لي أهلين محمد، يلا عود في كرسي هون جنب الماكينة، أقعد اقرأ لنشوف، اقرأ صحح لي خطأ صح كذا. بعدين قال لي جيب دفتر عشان تكتب الملاحظات اللي بيقول لك ياها كل يوم، مرات يوم A ويوم A، مرات يوم A يوم لا. الولي مو إنسان يعني قاعد بس بالجامع هيك عم يخطب ويدرس، لا، أنت بمحلك ممكن أن تكون من الأولياء وممكن أن تخدم الدين داخل المحل، وبمكتبك وبسيارتك وبالسرفيس تبعك، وفي حيثما كنت الإسلام، أنت الإسلام حيثما كنت. سبحان الله، إذا صدقت مع الله عز وجل والله الله بيفتح عليك ما لا يفتحه على غيرك، شيء عجيب. هذا الدكتور ذاكر نايك، طبيب هذا، في هذا الرجل الكويتي عبد الرحمن السميط، أكثر من 6 ملايين رجل أسلموا على إيده، ما له دارس الشريعة الرجل. وشغلت انك انا والله انا ما درست بالمعاهد الشرعيه وثانويات الشرعيه وكليات انت اذا صدقت مع الله وضبطت هذه الثلاثه فانت ان شاء الله ان شاء الله من اهل التقوى واهل الولايه. يلا عليك ان تجتهد في الاقبال على الله اكثر واكثر. يقولون اسند حماد بن سلمة عن خلق لا يحصون من التابعين، يعني روى احاديث كثير عن التابعين، وتوفي سنه 68 و100. يقول أبو عبد الله التميمي عن أبيه قال رأيت حماد بن سلمة في النوم فقلت ما فعل بك ربك؟ قال خيرا. قلت وماذا؟ قال قيل لي طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في الدنيا، بخن بخن ماذا أعددت لهم. هيك قالوا له. قيل لي طالما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك. نصيحة يا شباب، سمعتوا يعني جدوا بطلبي بالسعي للدنيا والآخرة، لو تعبت بدي أحكي لكم شغلة اختم فيها هذا المجلس، بس إذا صار هيك إن شاء الله إن شاء الله أنت في الآخرة ترتاح. وحقيقة نحن 60 70 سنة ماشيين وسريعين، يعني تمضي هذه السنوات أكثر أو أقل الله عليم. أنا يا شباب الله أكرمني، يعني لما التزمت في المسجد والتزمت وانضبطت مع الذين سلكوا في هذا الدرب

فنحن مثلا لما كنت بالمدرسة عندنا مدرسة، بعد المدرسة بدي أدرس، بعد الدراسة عندنا جلسة أو درس مع أستاذنا، أو عندنا تحفظ وشيء بدنا نحضره أو تحضير، أحفظ وحضر للجامع غير تبع المدرسة. بعدين يكون في مثلا قيام ليل، في عبادة، فأوصل لبالليل يعني أنا فعلا تعبان جدا، نام صباح كمان من الفجر، مرات قبل الفجر يبدأ البرنامج هيك بتاني يوم. هلأ بعدين صرت بالجامعة، طيب قلت يلا لا بالجامعة بنرتاح أحسن من المدرسة، مدرسة كل يوم لأنه حضور وغياب وبيوقف المدير على الباب وكذا، بالجامعة أنت على كيفك. أم بالجامعة كمان صار في جامعة ودراسة، وجيت بدي قلت لازم أدرس شريعة أنا. يلا يا محمد خير، قدم بكالوريا شرعية أدبية. قدمت بكالوريا أدبية بالسنة الأولى الجامعة أنا وعم يعني بالجامعة. جيت بدي أقدم على كلية الشريعة، أم كان في يعني قرار إنه ما بيصير الواحد يدرس كليتين. سبحان الله، شو بدي أعمل؟ في كان بمجمع الشيخ أحمد كفتار وفي كلية كانت تقبل بس بدك تكون معك بكالوريا شرعية. أم السنة اللي بعدها كمان بكالوريا شرعية. بس المهم إنه مثلا يكون عندي جامعة وبعدين بدي أدرس هي تبع البكالوريا الثانية، وعندي دروس لازم أحضرها ودروس لازم أنا أحضرها. في طلاب عندي كانوا، كنت أنا سنة تانية جامعة وعندي طلاب مثلا رابع خامس سادس بدي درسوا، وفي برنامجي الخاص. قول يلا ماشي الحال، هلأ في ضغط، بكرة بالصيفية إن شاء الله برتاح، ما عاد في دوام جامعة. بقى بالصيفية بالجامع يعملونا كل يوم نشاط وكل يوم دورة وكل يوم درس وكل يوم، يا الله دخيلك. قول يلا هلأ بس تخلص الصيفية ويوقفوا الجامع النشاطات، وقبل ما يبدأ الجامعة في شي 10 أيام واحد بيرتاح له 10 أيام، يقوم بأستاذنا بهال10 أيام يروح يحط لنا كمان برنامج علمي ليل نهار. بقى أنا سبحان الله مشيت هيك، والله يا شباب الله وكيلكم، بهالمدرسة بهالجامعة وبعد الجامعة، بعدين شفت حالي عم بتعب من أنني أؤمل نفسي الراحة. لأنه أنت إذا متأمل شغلة وما صارت تتعب، انه لسه بقول بدي ارتاح بكره وما وهل بكره بيجيني شغله. بعدين حكيت حالي، وانا تسمعوا مني حاكوا كل واحد يحاكي حاله بيناتكم، قلت لحالي يا محمد خير هال60 70 سنة خليك عم تتعب، ان شاء الله ان شاء الله رجانا بالله وبفضل الله وبكرم الله انه بس تموت ترتاح، اما ما بنت بهالدنيا لا تقول انا بدي ارتاح، خلاص يلا هنين اصلا ما عاد محرزين يعني ما بقي بالحياة، لذلك اجتهد فيهم وترتاح في تلك الآخرة. فحماد بن سلمة هكذا قيل له لما مات: لطالما كددت نفسك في الدنيا فاليوم يعوضك الله عز وجل. نصيحة يا شباب، لا عاد حدا يقول أنا بدي ارتاح، لا حدا يقول تعبت، شو تعبت مبروك، أنا منيتي إن شاء الله كلها تكون هيك بتتعبوا في الإقبال على الله. قديش حلوة، والله حلوة الواحد أستاذ، شغلة كتير كبيرة إنك فعلا فعلا أنت تجي بآخر هالنهار متعب متعب مثقل من إقبالك على الله وهمتك وكدك على الحلال، ولما بتجي بتسجد بقيام الليل بتنام. الله أكبر. هلأ بس تفيق أنت وساجد هيك بتقول يا رب أنا كنت، أنت شفتني شو صار معي وشوف أنا وين نمت عند الله عز وجل. ما بتروح يا شباب، بس بقى شدوا الهمة في الإقبال على الله واصدقوا مع الله، إن شاء الله إن شاء الله الله يرفعكم في الدنيا والآخرة، والناس تبحث عنكم، تبحث عمن يدلهم على الله، تبحث عمن يعلمهم الخير، تبحث عمن يوصل إليهم الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه في فترة كانت البشرية فيها تعيش في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، يأكل القوي فيها الضعيف، وربما أساء الجار إلى جاره، تقطع فيها الأرحام وتضاع فيها الحقوق. ومن الذين ضاعت حقوقهم في ذلك الزمان تلك المرأة، المرأة التي كان المجتمع يبغضها ولا يتمنى أحدهم أن يرزق بمولودة فتاة بنت صغيرة، فإذا بشر أحدهم بالمولود أنثى تغير وجهه وتضجر، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى وأدها، وربما وأدها في اللحظة الأولى التي تولد فيها، أو يتركها حتى تنشأ قليلا ثم يعدها في تلك الحفرة بكل قسوة وفظاظة قلب وغلظة، تؤد الطفلة الصغيرة لأنها امرأة ولأنها من النساء. كانت المرأة في ذلك المجتمع يضاع منها كل حق، حتى حقها المالي، فربما تحرم من الميراث، بل ربما يرثها الابن من أبيه، فتباع كما يباع المتاع، كما أنها كانت في ذلك المجتمع منتقصة عندهم، لا يؤبه بها ولا يؤخذ برأيها إلا فيما ندر من الأمور. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين، فرفع من شأن تلك المرأة ونصر تلك المستضعفة، وقال صلى الله عليه وسلم للأمة: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تسعى نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. رفع قدر هذه المرأة وشأنها فجعلها أم الجنة عند قدمها، فأصبحت تلك المرأة هي الأم التي يجب برها والإحسان إليها وابتغاء رضا الله في رضاها وبذل الغالي والنفيس لها، سواء في شبابها أو عند كبر سنها. وجاء الإسلام فجعل من هذه المرأة زوجة تكرم وتعطى حقوقها، بل هو صلى الله عليه وسلم يفتخر بأن الخيرية في الإحسان إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فمن أحسن إلى زوجه فقد أصبح من خيار خلق الله على هذه الأرض. وجاء الإسلام ليجعل من هذه المرأة بنتا تربى ويحسن إليها وتحسن تربيتها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين فأحسن إليهما كن له حجابا من النار. فبالله عليكم، من غير محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المكارم وهذه المناقب للمرأة ورفع من شأنها؟ بدأ الوحي وبدأت البعثة من غار حراء، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، إلى زوجه خديجة بنت خويلد، يشتكي إليها ويقول: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. وقامت المرأة لترسم بصمتها في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وأخذت بيده إلى ورقة بن نوفل ليخبره أنها النبوة وأنه الناموس الذي أنزل على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بدأت الدعوة النبوية من بيت خديجة، وانتهت الدعوة وهو صلى الله عليه وسلم يجود بروحه في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فمات صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة بين سحرها ونحرها، لتكون نهاية هذه الدعوة بين يدي امرأة، ليرفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة شأنها. فرح النبي صلى الله عليه وسلم
وأعطى المرأة حقوقها وأحسن إليها مازحها وأكرمها صلى الله عليه وسلم، ورحم الصغار من النساء والجوار الصغيرات حتى كانت الجوار يضربن بالدفوف ويقن مرحبات بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، ليسألهن: أتحبونني؟ قلن بلى، قال: وأنا أشهد الله أني أحبكن. إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين. تعالوا معنا في هذه الحلقات وفي هذه الدقائق التي سنقضيها معكم والأوقات، نقلب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتصفح سيرته صلى الله عليه وسلم، ونقتبس لكم دررا من سيرته، كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع النساء، ما هي المواقف التي دارت بينه وبين النساء، وأي درر وفوائد نقتبسها. إنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين كافة، من بين العالمين أولئك النساء، فرفع من شأنهن. وسنرى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات من تعلمنا دروسا نقتدي بها في حياتنا. فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين من الرجال والنساء، ورضي الله عن آل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرة المزني رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا هذه الرواية ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتماعيا في طبعه، وهذه المدنية هي جزء من فطرة الإنسان، أن الإنسان يحب أن يجلس مع الناس وأن يألف الناس، بل جاء دين الله سبحانه وتعالى ليأمر أتباعه لكي يكونوا مألفة. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يقول قرى المزني: وكان هناك رجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من الأنصار، وكان يأتي بابن له صغير. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لأصحابه بأن يأتون بأبنائهم ويجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتأفف ولا ينزعج من ذلك. هذا الابن الصغير كان يأتي من خلف والده، ثم يأخذه الوالد فيضعه بين يديه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، نعم أحبه حبا شديدا. نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. نعم يا رسول الله، أحبك يا رسول الله كما أحبه. هكذا جاءت الروايات عن هذا الرجل. ثم بعد ذلك تفرق الناس من هذا المجلس ومضت الأيام، فقدر الله عز وجل على هذا الغلام أنه قد مات. ثم اعتزل هذا الرجل مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد في قلبه من حزن على ابنه. سبحان الله، يا معاشر الأبناء، اعرف بأن قلب الوالدين قلب عظيم، يفرح لفرح الأبناء ويحزن لحزن الأبناء، وما يشعر به الأبناء يعتبر من أعظم اهتمامات الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقد هذا الرجل: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، قد هلك ابنه الذي كان يأتي معه. فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن ابنه فقال: هلك يا رسول الله، أي قد توفاه الله. فعزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في الأفراح لهم دعاء، وفي الأتراح لهم دعاء، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فاصبر واحتسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أتحب أن تمتع بابنك عمرك، أم ألا تأتي غدا عند أي باب من أبواب الجنة إلا وسبقك إليه ففتحه لك؟ قال: والله يا رسول الله، أحب إلي ألا أتي غدا عند أي باب من أبواب الجنة إلا وقد سبقني وفتحه إلي. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك لك. انتهى هذا اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي بهذه البشارة، بأن ابنك هذا سوف يكون قد سبقك عند باب الجنة، ينتظرك حتى تأتي فيفتح لك باب الجنة. قال رجل من الأنصار: جعلني الله فداءك يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ جاءتكم هذه البشارة يا أمة محمد في هذه المروية، مروية الحب. فقال: بل لكلكم. كل من مات له ابن صغير قبل أن يبلغ الحلم، أو مات له من أبنائه، فالله عز وجل يبشره ببيت في الحمد في الجنة، وينتظره عند باب الجنة يسبقه حتى يفتح له هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انتهت مروية الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إحنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام في علاقة العباد بكتاب الله القرآن. وتعالوا نسمع الحديث الأول. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون أن يسحروا إنسان حافظ أو بيقرأ سورة البقرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني الناس طلع من القبر وهي مرهقة فالقرآن يقبلك، يقول له: هل تعرفني؟ القرآن بيكلمك دلوقتي، هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد وارتقي في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. خلص الحديث. عارف معنى الكلام ده ايه؟ مليان بالكنوز. الكنز الاولاني، اللي حافظ سورة البقرة او بيشغلها دايما في بيته، لا شيطان يقرب من بيته ولا ساحر يقدر يسحره. ودي اول كنز في كلام سيدنا محمد عن القرآن. سورة البقرة اساسية في حياة المؤمنين. الكنز التاني، القرآن شفيعك يوم القيامة، هيقابلك عند قبرك ويقولك: انت مش فاكرني، انا صاحبك. عارف صاحبك يعني ايه؟ يعني دايما كنت معاك، دايما كنا بنتقابل. آخر مرة قابلت صاحبك القرآن إمتى؟ أنا بفكرك وبفكر نفسي، علشان لو القرآن مش صاحبك تبدأ تصاحبه. القرآن يقولك: أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر، يعني الدنيا كانت حر، وانت لما بتقرأ، والإنسان لما بيقرأ ريقه بينشف، فالقرآن من كتر ما انت بتقرأه أو بتسمعه نشف ريقك. أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، كنت بتسهر تقرأ قرآن أو بتصلي بالقرآن بالليل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني انت كنت بتعمل كده عشان ربنا يرضى عنك، وانت النهاردة تجارتك فايزة. فيعطى الملك بيمينه، يخش الجنة مش هيموت خلاص، انت خالد. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، يلبس تاج كده، مش اي تاج، ده تاج اهل الله اهل القرآن. ويكسى والداه حلتين، كل واحد فأبوه او امه اللي هو كان من اهل القرآن يلبسوا لبس اهل الدنيا ما يقدروش لو جمعوا كل فلوسهم يصنعوا في جمال هذه الحلتين. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا. فيقولان، يعني الاب والام: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ودي الكنز الثالث، قراءتك للقرآن وحفظك للقرآن أكبر بر لأبوك وأمك. وبقول لكل أب وكل أم: علموا ولادكم القرآن، عشان أنتم تلبسوا حلتي الكرامة يوم القيامة. أما صاحب القرآن هيفضل يقرأ ويرتقي، وكل ما بيقرأ وبيسمع وبيرتقي لغاية ما يختم القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس لآخر الآية، من الجنة والناس فجأة يلاقي نفسه في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العلماء بيقولوا درجات الجنة بعدد آيات القرآن. لو انت حافظ كل القرآن تيجي يوم القيامة تعلى تعلى تعلى لغاية صاحب القرآن الأول صلى الله عليه وآله وسلم. أوصي نفسي وإياكم بعلاقة قوية بكتاب الله يوميا ولو تلت ساعة. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في هذه الحلقات نتكلم عن بعض الأذكار الشرعية الواردة في ديننا الحنيف. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. من جملة تلك الأذكار الواردة في شرعنا المطهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقول المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد.

جل جلاله وملائكته. تصوروا كم عدد الملائكة الكرام وما أكثرهم لا يحصيهم إلا من خلقهم، ومع ذلك قال وملائكته، لم يقل وبعض ملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يسمه، لأنه إن قيل النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، يصلون على النبي. ثم التفت إلينا فقال يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من صدق بي ربا خالقا موجدا آمرا ناهيا، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد أمرنا بالصلاة عليه وأمرنا بالسلام عليه. وذكر علماؤنا رحمهم الله أن أفضل الصلوات هي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذه الصيغة قال العلماء هي أفضل الصيغ على الإطلاق، ولو كان غيرها أفضل منها لأمرنا بأن نقوله في الصلاة. فلما أمرنا أن نقول هذه في الصلاة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفنا فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذكر الصيغة الصلاة الإبراهيمية. إذن هذه صيغة، وصيغ كثيرة لا يعني كثيرة جدا، فحواها واحد، وهي أن يقول أن يطلب العبد من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم، أن يقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. وبعضهم يزيد يقول اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعني إن زاد فهذا شيء حسن، لأنها عبادة مطلقة، لكن في العبادات المقيدة لا زيادة ولا نقصان، لابد أن يؤتى بها كما أمر بها شرعنا المطهر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهم فوائدها أن الله عز وجل يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا، وفي الحديث الصحيح من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فما أسهل هذه العبادة، وما أحرانا يا أخواني أن نجعل لنا في اليوم ولو 100 مرة ونحن ذاهبون ونحن راجعون أن نقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى. لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرب هو السيد، الرب هو الخالق، الرب هو المربي عباده، الرب هو المصلح لأحوالهم. والربوبية كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربوبية عامة لا يخرج منها أحد في هذا الكون، فكل ما سوى الله فهو مربوب لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات وهو ربها، جعل لها قدرة على البحث عن مصالحها، على التناكح، على اصطياد فريستها، هداها الله عز وجل. الربوبية الخاصة ربوبية للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم: ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم مع نسائكم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا. ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك، شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم آمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعينينا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية. احنا ما نقدرش نعتمد على نفسنا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاده، قعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت. الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إذن المسألة تحتاج منك إلى أن تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبويه. بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقولك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقة تأمين إلهية مع الاشتراك في الحسنات. إيه هي وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك في القرآن؟ وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك عشان تحفظ بها عيالك، أقولها لك، صلى على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك. صدقني، أصل خدوا بالكم من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك أكتر من مثال. الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيرا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الأب الصالح جاب الخير لولاده، بعت له 2 انبياء اشتغلوا بنايين يا جماعه عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سوره الكهف زي ما انتم قايلينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الام الصالحه كانت ام مريم بعت نبي يكفل بنتها فتقبلها. اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إلى آخر الآيات. أنا عاوز أقول لكم إن الإنسان الذي يطلب الحفظ من الله، الشرط الأولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوة الله، 2 يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه إلى قوة الله سبحانه وتعالى. إنما الناس اللي واثقة من نفسها قوي، إنما الناس اللي بتقول لك أنا كل حاجة بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش إيه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجة، وفي النهاية هتكتشف إن التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لأني وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا عاوز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق،
إذا كان الله يريد أن يثبت لكم أنه على كل شيء قدير، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرائط ويعمل معرفش إيه، وتلاقي حاجة ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك إيه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إمتى بقى جت الضربة الموجعة من الله؟ لما ظن أهلها أنهم إيه؟ قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه ويجيب الواحد. شوف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول أنك تاخد بالك وأنك تنتبه إلى إيه؟ إلى أخطر ما في الموضوع، إلى ضعفك وقوة الله، إلى عجزك ونصرة الله، إلى ذلك وعزة الله، إلى قلتك وعظمة الله. عشان كده كان الدعاء: يا رب ما تكلناش إلى أنفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: آداب البيع والشراء. دعاء السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. أخرجه الترمذي وابن ماجه. السماحة في البيع والشراء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. أخرجه البخاري. وضع الجائحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أخرجه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم. النصيحة في البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري ومسلم. توقي الحرام في البيع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم. عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. توقي الحلف على السلعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. ممحن.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حين ننظر في الحياة نجد الظالم الذي يسرح ويمرح دون أن يناله شيء من العقاب، ونجد الضعيف المظلوم، ونجد الطفل المعذب، ونجد المجتهد المخلص الذي ضيق عليه في رزقه، ونجد أصحاب المصائب، فنقول لما كل هذا؟ ونجد في المقابل أيضا من أنعم الله عليهم كثيرا من النعم التي لا يقابلونها بالحمد والشكر، فنقول لما؟ والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن الحياة عبارة عن فصلين، هي أشبه برواية، رواية من فصلين، فصل الأول وفصل ثاني. الفصل الأول هو هذه الحياة التي نحن فيها، والفصل الثاني هو حياة الآخرة. لا نستطيع أن نفهم الرواية إلا إذا قرأنا الفصلين معا. نعم، كثير من المذنبين الآن يوسع الله عليهم في الرزق، لماذا؟ لأن المؤاخذة قد لا تكون في الفصل الأول، تكون في الفصل الثاني. وكثير من المظلومين لا يجدون من ينتصر لهم، لأن الجزاء سيكون في الفصل الثاني وليس في الفصل الأول. إذا لم نستطع النظر إلى الحياة الدنيا على أنها ليست سوى جزء من الحياة العامة، فإننا قد نتوه عن الطريق الصحيح. حتى نضبط سلوكنا، وحتى نبادر إلى الخيرات، وحتى نمتنع عن الشرور، لابد أن ندرك أن لكل عمل من أعمال الخير عاقبته، ولكل عمل من أعمال الشر عاقبته، لكن هذه العاقبة قد لا تكون سريعة ومستعجلة، لكنها محفوظة وموجودة في كتاب لا يضل ولا ينسى، والله على كل شيء شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأحبابي، نذكر اليوم ذكرا جديدا من الأذكار الواردة في شرعنا الشريف الشرع الإسلامي، وكنا في حلقات ماضية ذكرنا أذكارا قبل هذا الذكر. أما الذكر الذي نتحدث عنه اليوم هو قول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر مآله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا إثبات أن الله عز وجل بيده كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى المهيمن على كل شيء فعلا وتركا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله ابن قيس، وشهرته أبو موسى الأشعري. قال سيدنا أبو موسى الأشعري: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله بأبي وأمي. قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بمعنى أكد له أنه كأنه يقول: أثبت على هذا الذكر الذي تقوله، لأنه سمعه بداءة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبين له بأن هذه الكلمة هي من كنز من كنوز الجنة. ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة أيها الإخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كثيرا ما نقولها. معناها فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار، الإمام البزار في مسنده، عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري

ما تفسيرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ يسأل سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول: تدري ما تفسيرها؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. هكذا يجب على طالب العلم أن يتأدب في حضرة العلماء، ولو كان يعرف الجواب يتصنع الجهل ويقول: لا أدري، لعله يسمع فائدة جديدة من الأستاذ أو الشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. سبحان الله. نعيدها: لا حول عن معصية الله، الحول عن الشيء يعني الابتعاد عنه، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. ما أحوجنا إلى هذه اللفظة، على هذا الذكر، وأن نكون عارفين معناه. هذا الحديث حسنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. من الأذكار التي ندبنا إليها شرعا أن نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. تعالوا إخواني لنعمل لنا وردا من هذه الأذكار الشرعية، فنحافظ عليها كل يوم في أوقات فراغنا، ونحن ذاهبون إلى أعمالنا، ونحن راجعون، بأن نكثر من هذه الأذكار ونداوم عليها، عسى الله عز وجل أن يقبلها منا، وأن يجعلنا من الذين يذكرونه الذكر الكثير. اللهم آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في جملة طمن بيها النبي صلى الله عليه وسلم قلب واحد من الصحابة، هذا الصحابي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص هو وسيدنا خالد بن الوليد، وهم من أفذاذ وأذكياء العرب. أسلموا هما الاثنين في يوم واحد وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هجروا من مكة للمدينة عشان يسلموا عليه ويبيعوه بالإسلام. سيدنا عمرو بن العاص مد ايديه علشان يبايع النبي، فمد النبي ايديه فاذا بعمرو بن العاص يرجع ايديه لورا ويقبض يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ ايه اللي حصل؟ قال: اردت ان اشترط. قال: على ما تشترط يا عمرو؟ ايه الشرط عشان تخش في الاسلام؟ قال: اشترط ان يغفر لي، انا بقالي 20 سنه بحاربك يا رسول الله، ونفسي ربنا يغفر لي قبل ما اخش الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والكنز هنا، قال: اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله، وان الهجره تجب ما قبلها، وان الحج يجب ما قبله. يجب يعني يغفر، الإسلام والهجرة والحج. فمد إيدي سيدنا عمرو بن العاص وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وغفر له 20 سنة من حرب الله ورسوله. نقف وقفة مع كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم. الكنز إن سيدنا عمرو بن العاص كان خايف يخش الإسلام ويقرب لربنا وهو عنده ذنوب كتير. في سيدنا محمد طمنه إن الإسلام والهجرة والحج يخلوك ما عندكش ولا ذنب. فالعلماء قالوا: طيب إحنا مسلمين، إيه الحاجة اللي ممكن نعملها تبقى زي الإسلام أو الهجرة أو الحج يبقى ما عنديش ولا ذنب وأبدأ حياة الصلح مع الله؟ قالوا: والتوبة تجب ما قبلها. أي إنسان دلوقتي هيحط إيده في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مش واقف قدامنا، حط إيدك بقلبك كده في إيد النبي وقول له: بايعتك يا سيدنا محمد إني أعيش معاك ومع الله، أعيش صاحب أخلاق، بأقدم القيم والمبادئ على شهواتي ومصالحي، أعيش بحب ربنا، بأقدم أمر الله على نزواتي وأفكاري اللي ممكن تكون بقضي فيها شهواتي مش بقضي فيها ما يريد رب العالمين ورسوله، هعيش مستقيم بخدم المجتمع فأكون خليفة الله ورسوله، فأعيش قريب من الخلق وقريب من الخالق. إيه رأيكم النهاردة إن إحنا نحط إيدنا في إيد النبي تاني عليه الصلاة والسلام، نتخيل إن إحنا بنبايع النبي على الرجوع إلى الله، كلنا مسلمين كلنا مؤمنين، مش محتاجين نخش الإسلام لكن محتاجين نجدد إيماننا مع رب العالمين، ونقول له: يا رب طالبين منك الصلح، الصلح في معاصي كتير يا ما برزناك بيها وانت صبور علينا، الصلح عن أيام عدت، انت يا رب بتقول للملائكة انزلوا علشان تشهدوا صلاتي الفجر والعصر واحنا كنا نايمين في الفجر ومشغولين في العصر، الصلح يا رب عن مظالم كتيرة كسرنا بيها قلوب الناس اللي حوالينا وعشنا عندنا أسوأ، يا رب سامحنا من النهاردة ورايح، احنا عبادك اللي قلوبنا مثل أفئدة الطير اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الحنينين على اللي حواليهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب ابدأ معانا أيام صلح، خليك زي سيدنا عمرو بن العاص وقول له: يا رسول الله نفسي ربنا يغفر لي. فسيدنا محمد يقولك الكنز إن التوبة تغفر كل حاجة قبلها، يلا تصالح مع ربك وتصالح مع نفسك وتصالح مع نبيك، وخد العهد مع الله محيايا ومماتي. ربنا ياخد بايدينا ويهدينا وينجينا ويعلمنا ويفهمنا ويقربنا من الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من مرويات الحب التي يرويها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. جاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأصدقها، أي هذه الأسماء التي يحبها الله عز وجل، الحارث وهمام. أولا، ما كان لنا أن نعرف الأسماء التي يحبها الله عز وجل لولا أنه نزل بذلك الوحي، فقد جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرنا بأن الله عز وجل يحب من الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في التشريع ولا يأتي بالتشريع من عند نفسه. والدليل لو أنه أراد أن يقول شيئا من عند نفسه لقال: أحب الأسماء إلى الله محمد. ومع ذلك لم يأتي الدليل بمثل هذا، بل حتى الحديث الذي جاء أن أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد فهو حديث باطل لم يصح، ورده أهل الإسلام لأنه ضعيف ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. والأمر الآخر أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن لأنها أخذت المعاني الجليلة في مقام العبودية لله عز وجل. وعلى هذا لا يجوز للعبد أن يتسمى باسم فيه تعبيد لغير الله عز وجل، كأن يقول عبد الكعبة أو عبد الشمس أو عبد الأرض أو غيرها من هذه الأسماء، أو أنه يلصق العبودية لاسم شخص أو لصفته، إنما يكون الأمر لله عز وجل. عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الوهاب، عبد العزيز، خذ قائمة أسماء الله عز وجل حسنة وضع قبلها كلمة عبد وسمي ابنك أو من تشاء من الناس. الأمر الثاني أن من السنة أن الإنسان يذكر أو إذا أراد أن يسمي أن يسمي بالأسماء الجميلة وإن لم يأتي فيها نص بأن الله عز وجل يحبها. والأسماء الجميلة كثيرة، كان يسمى سعد أو أن يسمى سعيد أو يسمى الحسن أو يسمى الحسين أو يسمى أبو بكر أو يسمى عمر. هذه الأسماء الجميلة ذات المعاني الجميلة هي من الأسماء في الحقيقة المستحبة في شريعة الله عز وجل ودينه. الأمر الثالث أيضا، قال أهل العلم بأنه من الأسماء الجميلة أن يسمي العبد نفسه أو أبنائه باسمي النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد. نعم، ما جاء فيه تنصيص بأن الله عز وجل يحب هذين الاسمين، ولكن جاء النص بأن الله عز وجل يحب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خليل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وجعله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه كذلك اسمه يتردد بالآفاق كلما أذن المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. فمن تسمى بمحمد أو تسمى بأحمد فهي من الأسماء الجميلة المسنونة. ولكن احذر أن تتسمى بالأسماء القبيحة أو الأسماء التي فيها شرك أو أسماء الجن أو الأسماء التي فيها نوع من كما يقال التزكية، كاسم برة، والنبي صلى الله عليه وسلم غيرها فسماها زينب، وكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء السيئة أو القبيحة في معانيها إلى أسماء جميلة. وعلى هذا نقول إن للأسماء أثر على من سميته، ولذلك لا تسمي إلا بالاسم الجميل، وإذا سميت بالأسماء التي يحبها الله عز وجل فقد أتيت بابا من أبواب الحب التي تتقرب فيه إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا، من أجمل الموضوعات اللي بحب أتكلم فيها هي موضوعات المراحل النمائية اللي بمر فيها أبنائنا. ومن أكثر الأسئلة اللي بنسأل وعن جد بتحير الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، إنه ابني بأي مرحلة نمائية؟ شو طفولة مبكرة وطفولة متوسطة وطفولة متأخرة ومرحلة المراهقة ومرحلة المهد؟ خليني ألخص لكم إياها الآن بآخر أبحاث تجرى على الموضوع. والغريب والعجيب، أنا لما قرأت البحث عن جد شعرت بسعادة والله. ليش؟ لأنه عم الأبحاث الجديدة في موضوع المراحل النمائية اللي بمر فيها أبنائي إلها علاقة بقول لسيدنا علي قبل 1400 عام، وهو أنه قسم المراحل النمائية سبعة بسبعة بسبعة. المراحل النمائية بالعادة النظرية القديمة بتقول انه اول سنتين اسمهم المهد، بعدين من سن 3 سنوات لخمس سنوات اسم طفولة اولى، بعدين طفولة تانية من 6 إلى 9، بعدين يفاعة من 10 إلى 18 سنة. سيدنا علي اختلف معهم وقال، والان عم بحاولوا يثبتوها انها صحيحة، واعتقاد بانها صحيحة كثيرا. اول 7 سنوات هي مرحلة نمائية، ثاني 7 سنوات مرحلة مختلفة، ثالث 7 سنوات مرحلة ثالثة. ويقول، شوف الجمال، وعم بحكي إشي تطبيقي عملي، بحكي عامله، شوفون الفن، وهي حقيقة أدوات مهمة، عامله كالأمير ابنك لسبع، أول 7 سنوات عامله زي الأمير، وعامله كالأسير لسبع، 7 التانيات زي الأسير، وعامله كالوزير لسبع، أمير أسير وزير 7 7 7. شوف، سألوا الصحابة طب كيف أعامله كالأمير وكالأسير وكالوزير؟ حكى لهم تعامله كالأمير، يعني تلاعبه ويلاعبك في تشارك باللعب، اللي الآن الغرب بيحكوا بشكل مخيف عن إيش بنسميه التعلم باللعب. حكى سيدنا علي الله يرضى عنه قبل 1400 عام، تلاعبه ويلاعبك، التربية باللعب والتعليم باللعب أول 7 سنوات من حياة الطفل. طب 7 التانيين كيف أعاملك الأسير؟ قال تعلمه أحكام الحلال والحرام، اللي هو التعلم اللي إحنا بنشوفه الحلال والحرام، وقس على ذلك التعلم بشكل عام، الرياضيات واللغات والعلوم وإلى آخره. وعلى فكرة دول المتقدمة في العالم زي فنلندا بالتعليم، يبدأ التعليم عندهم بسن 8 سنوات، تماما زي نظرية سيدنا علي، انه بدي هلا خلص بده يلتزم بدوام مدرسي كالاسير كالاسير، ها بس بالايجابي، عنده دوام وعنده واجبات وعنده تعلم وعنده تعليم، تماما زي ما حكى سيدنا علي. وبفنلندا بيبدو بسن 8 سنوات التعليم. طب كيف اعامله كالوزير اللي هي 7 التالتة؟ قال تسير الى جانبه ويسير الى جانبك. كيف انت وزيرك دائما معاك وتستجيره؟ مهمة الوزير نفس الشيء، اللي هي الغرب الآن بسموها أو الأمم المتحدة بسموها علاقة الصداقة بيني وبين ابني، تماما وصفها سيدنا علي الله يرضى عنه بأنه يسير تسير إلى جانبه ويسير إلى رجع للمشاركة، عشان شعور ابني بأنه وزير في هذا البيت، مستشار في هذا البيت، له قيمته في هذا البيت، صاحب قرار زي والده ووالدته في هذا البيت. فهذا حقيقة التقسيم الرائع لسيدنا علي، أمير أسير وزير في تربية الأبناء، حتى يخرج عندنا جيل جديد قادر على أن يكون متوازن منتج مميز في حياته وفي صناعة السعادة له وللآخرين ولأهل الأرض أكيد جميعا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا اليوم صحابية جليلة، أسماء بنت عميس. هذه الصحابية الجليلة العظيمة التي ينبغي لكل مؤمنة أن تعرف سيرتها وأن تنظر لعظمتها. هذه الصحابية التي كانت في يوم من الأيام زوج لجعفر ابن أبي طالب، هاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك قدمت مع زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة عند فتح خيبر، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم وقال: لا أدري أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم ما لبث جعفر أن ذهب لغزوة مؤتة مع أصحابه فقتل، فتأيمت فخطبها عظيم آخر من عظماء الصحابة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت له كما أنجبت لجعفر. ثم مات أبو بكر الصديق فخطبها صحابي جليل ثالث، إنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فبالله عليكم، هذه المرأة التي تزوجها أولئك العظماء مع أي واحد منهم شاءت بإذن الله في الجنة أن تكون لكانت. أسماء بنت عميس

جاءكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. عندها قالت أسماء: لا وأيم الله، لستم بأحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في بلاد البعد بلاد الحبشة وذلك في جنب الله، وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت مغاضبة تنتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم فبادرته بذكر ما كان بينها وبين عمر بن الخطاب، فقال لها صلى الله عليه وسلم يوم أن قالت: قال عمر كذا وكذا. قال: فماذا أجبتيه؟ قالت: أجبته كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أصحاب السفينة هجرتين، هجرة للحبشة وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فارتسم السرور على وجهها، وخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فريحة مسرورة تبث الخبر بين الصحابة، وأصبح أولئك الصحابة الذين هاجروا الهجرتين يقدمون عليها مع أبي موسى الأشعري، كل واحد منهم يريد أن يسمع بأذنه ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم. هكذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، وهكذا كان الصحابة يتنافسون فيما بينهم. عمر بن الخطاب كان يتنافس مع سائر الصحابة أيهم أفضل وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تلك الكلمات لأسماء بنت عميس: إنهم يتنافسون في أعظم الأجور. عمر يظن أن هذا أعظم أجر، وهي ترى أن لها أجر أعظم من أجر عمر بالهجرتين. وهكذا المؤمن لا يتنافس لا في دنيا ولا في متاع، إنها دنيا زائلة، لكن من المقدم بين يدي رب العالمين؟ وانظروا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع هذه المرأة أسماء بنت عميس، وهو يحاورها ويسألها ماذا قالت، ثم يعزز إجابتها، ثم يعطيها البشرى أن لها ولأصحابها من أهل السفينة هجرتين، ليدخل الفرح والسرور في قلبها صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان في هذه الدنيا يفرح، لكن أي فرح هو الفرح الحقيقي؟ مكاسب الدنيا نفرح بها، لكن لنفرح بالمكسب العظيم. قد يحقق ابنك الفوز بجائزة في مسابقة أو في سحب معين فينال دراهم من الدنيا، وقد ينال ابن فلان حفظ سورة من سور القرآن، فأيهما سيكون أحب إلى قلبك، أمر الآخرة أم أمر الدنيا؟ قد نضيع عمر من الدنيا فنحزن، ونضيع عمر الآخرة فلا نحزن. قد ينام أحدنا عن صلاة الفجر فلا يهتم، وقد يفقد من جيبه دراهم قليلة فيصيبه الهم والحزن. الدراهم ليست مكتوبة لك، والدراهم لن تنفعك في آخرتك، لكن الصلاة ستنفعك. إذن أحبتي، لنتعلم من هذه القصة حرص هذه الصحابية أن تنال أعظم الأجور عند رب العالمين، وننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لها ويكن لها ذلك العمل الجليل، وإن كانت امرأة. فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته النجباء الكرماء أزواجا وزوجات وصغارا وكبار.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.
2: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
1: فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
3: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة.
1: فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر:
4: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. حتى إذا قدرت عليها قالت: تتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
1: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
4: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاق فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
1: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
4: سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الله أكبر الله أكبر.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى، يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا، ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك شوفوا قالوا لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم آمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعينينا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية. احنا ما نقدرش نعتمد على نفسينا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاده، قعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت. الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إذن المسألة تحتاج منك إلى أن تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبويه. بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقولك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقة التأمين إلهية مع الاشتراك في الحسنات. إيه هي وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك في القرآن؟ وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك عشان تحفظ بها عيالك، أقولها لك، صلى على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك. صدقني، أصل خدوا بالكم من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك أكتر من مثال. الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الأب الصالح جاب الخير لأولاده، بعت له 2 أنبياء اشتغلوا بنايين يا جماعة عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سورة الكهف زي ما انتوا قاريينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الأم الصالحة كانت أم مريم بعت نبي يقفل بنتها فتقبلها. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إلى آخر الآيات. أنا عاوز أقول لكم إن الإنسان الذي يطلب الحفظ من الله، الشرط الأولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوة الله، 2 يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه إلى قوة الله سبحانه وتعالى. إنما الناس اللي واثقة من نفسها قوي، إنما الناس اللي بتقول لك أنا كل حاجة بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش إيه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجة، وفي النهاية هتكتشف إن التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لأني وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا عاوز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق،
إذا كان الله يريد أن يثبت لكم أنه على كل شيء قدير، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرائط ويعمل معرفش إيه، وتلاقي حاجة ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك إيه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إمتى بقى جت الضربة الموجعة من الله؟ لما ظن أهلها أنهم إيه؟ قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه ويجيب الواحد. شوف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول أنك تاخد بالك وأنك تنتبه إلى إيه؟ إلى أخطر ما في الموضوع، إلى ضعفك وقوة الله، إلى عجزك ونصرة الله، إلى ذلك وعزة الله، إلى قلتك وعظمة الله. عشان كده كان الدعاء يا رب ما تكلناش إلى أنفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، ما زلت أقول لنفسي ولإخواني: لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى رؤيته ولا إلى الحديث معه في جنات النعيم إلا أن نحبه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وتأملنا في عظيم نعمته علينا. أنت أبو شريح. النبي صلى الله عليه وسلم قابل أحد الصحابة وكانوا ينادونه بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يغير هذا الاسم، أن يغير هذه الكنية، لأن الذي له الحكم المطلق هو الله سبحانه وتعالى، الحكم والله عز وجل هو الحكيم. فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن الناس في مكاني يختصمون فيأتون إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك أولاد؟ قال: نعم، عندي فلان وعبد الله وفلان وشريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ قال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت أبو شريح. الحكم يجب أن يرد إلى ربنا سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والماء ماؤه، والهواء هواؤه، وهو الذي خلق كل ما نعيشه من النعم. فمن الجور، من الظلم، من القسمة الضيزة أن يخلقنا الله وييسر لنا الأرض والسماء والهواء والطعام والشراب ثم نحكم غير شرع هذا الخالق سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ليس الحكم في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل ينكر على كثير ممن يحتكمون إلى عقولهم أو إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى عقول ضعيفة، إلى عقول قاصرة، فيقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما من حكم ربك؟ هل تجد أحدا أرحم من الله؟ هل تجد أحد أعلم من الله؟ هل تجد أحد أحلم من الله؟ هل تجد أحد في هذا الكون يعلم مصلحتك وما الذي يفسدك أعلم من ربك سبحانه وتعالى؟ لا والله. إذن لماذا تأخذ حكم العقول القاصرة سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في التربية؟ الله عز وجل لما نزل هذا القرآن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن من احترامك لعقلك أن تدرك أن لعقلك حدودا. فها نحن ذا نرى ونسمع ونعيش أحكاما نقررها في هذا اليوم، ثم يتبين لنا بعد سنة، بل أحيانا بعد شهر، بل أحيانا بعد يوم، أن حكمنا غير صائب، لأننا تركنا حكم الله سبحانه وتعالى. أما حكم الله، أما شرع الله، فالله عز وجل هو العالم بما يصلح هؤلاء الخلق، هو العالم بما سيحصل بعد 1000 سنة و2000 سنة، وأعطانا هذا التشريع العظيم. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحب

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. مثل اليوم عن الحياة الدنيا في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم سيدي؟
1: والله بخير الحمد لله. الله
0: يبارك سيدي. اليوم حديثنا عن مثل الحياة الدنيا في القرآن الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذه كلمات ثلاث لكل منها مدلول. لو نبدأ باللعب والفرق بينه وبين اللهو،
1: لكن لابد من أن نبدأ بإنما.
0: نعم.
1: إنما أداة قصر وحصر.
0: نعم.
1: قد تقول شوقي شاعر، هذا لا يمنع أن يكون تاجرا.
0: نعم.
1: أو عالما أو كاتبا. أما إذا قلت إنما شوقي شاعر، شاعر فقط،
0: حصر،
1: حصرا. إنما أداة قصر وحصر، فكلمة إنما فيها ملمح عميق جدا. إنما الحياة الدنيا فقط لعب ولهو وزينة وتفاخر. موضوع التفاخر في الأموال والأولاد، هذا الملخص. فالإنسان، هذا كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا كلام الخالق، كلام المربي، كلام العليم، كلام الحكيم، كلام من إلينا مصيره، ينصحنا، يلفت نظرنا،
0: من إليه مصيرنا،
1: يسرب إلينا حقيقة الدنيا، يسرب إن صح التعبير. حقيقة الدنيا أنها لعب، يعني عمل لا طائل منه. يعني لو فرضنا هالفريق انتصر بكرة القدم، في عنا مآسي، في عنا مجاعات، في عنا بطالة، في عنا مئات المشكلات. يا ترى تحل بإدخال كرة في الحقل؟
0: لا تحل.
1: لعب عمل لا طائل منه. قد يكون ممتع، متعة آنية فقط. يعني أحيانا بيكون في 20-30 ألف بالمدرجات، فإذا دخلت هذه الكرة في مكانها يقومون ولا يقعدون. ما الذي حصل؟
0: ما حصل شيء.
1: نعاني ما نعاني،
0: ما زلنا في مشاكل.
1: حتى هناك تحليل عميق جدا: أعداء الدين أشغلونا بالكرة، عن أهدافنا وعن بناء أمتنا وعن أهدافنا الحقيقية. هذا الذي يرى واضحا، عملية إلهاء. فله هكذا عمل لا طائل منه. أي النقطة الأولى؟
0: هذا اللعب عمل لا طائل وراء.
1: أما أحيانا فحص شهادة ثانوية، هذا صف بصيري، يعني بيحدد مستقبلك: طبيب أو طبيب أسنان أو مهندس أو مدرس أو. هذا صف مصيري بيحدد مصيرك، وعندك مادة أساسية وهي عليها المعول بالنجاح، وأنت مسكت قصة تقرأها ليلة الامتحان. هذا منتهى الحمق، منتهى الخسارة. فلما إنسان يلهو بالخسيس عن النفيس، هذا اللهو. اللعب عمل لا طائل منه، أما اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس.
0: إذن اللعب أشد من اللهو، أشد من اللعب.
1: أذكر إنسان يعني اشترى بيت يعني كامل، قلع البلاط، قلع النوافذ، أعاده على هيكله، وبدأ يكسي كسوة استغرقت سنتين، وبعد انتهاء الكسوة توفاه الله.
0: التهى.
1: هذا اللهو، تنشغل بالخسيس عن النفيس، تلهو بالدنيا عن الآخرة، بالشهوات عن المبادئ، بالمعاصي عن الطاعات. فاللهو شيء خطير جدا. نعم.
0: لعب ولهو وزينة. ما الزينة؟
1: الزينة قد تعتني بهندسة بديكور البيت، يعني بالأقواس، الجبصين،
0: التحسينيات،
1: التحف، تحسينيات.

0: وزينة. فالزينة لا تقدم ولا تؤخر، لكنها تحسن أحيانا. هذا التحسين إذا كان على حساب النفع العام عاد وبالا على صاحبه.
1: نعم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
0: نعم. هو الإنسان أحيانا يتمنى التفوق، عنده بطبيعته الأساسية عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء وجوده، عنده حاجة ثانية إلى الزواج دون أن يشعر، حفاظا على بقاء النوع. أكل وشرب وتزوج وأنجب، عنده حاجة ثالثة، عنده حاجة ثالثة إلى التفوق. أي يشار إليه بالبنان هذا المهندس الأول،
1: تأكيد الذات.
0: هذا تأكيد الذات، هذا التأكيد الذات ضمن الدين داخل. أعمل أعمال صالحة، طلب العلم، في عندك مليون طريق. وقالوا الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. احفظ القرآن، افهم القرآن، ادعو إلى الله، اعمل عملا صالحا، أسس جمعية خيرية، ارعى الأيتام، ألقي العلم، عندك مليون طريق إلى الله كي تتألق. أما التألق بالمعاصي والآثام جريمة. في أناس يتألقون بمعاصيهم وانحرافاتهم، فهذا التألق حاجة أساسية. تريد أن تكون لك مكانتك. في علماء كبار يذكرون في اليوم مئات المرات، علماء كبار، وفي ناس أدموا خدمات للإنسانية، في إنسان قادوا جيوش إلى النصر، في عندك أعلام كثيرة جدا تألقوا في الدنيا وبعد موتهم
1: وضمن المنهج الإلهي.
0: ضمن المنهج الإلهي، يعني ما من شيء تشتهيه إلا له قناة نظيفة طاهرة. يعني عفوا، إنسان اشتهى المرأة شيء طبيعي في زواج، بيتزوج فتاة تكن له المودة والمحبة، ينمو وإياها نموا طبيعيا، ينجب أولاد أبرار. يعني خصائص الزواج الناجح لا تعد ولا تحصى. في أم كبرت، أم أكثر جدة، بكل مراحل الحياة في مكانه. أما التي أكلت من أشياء محرمة بعد أن يزو جمالها أصبحت من سخط المتاع
1: سلعة.
0: يعني الدين كله خير، كله بكل الأزمنة خير، بالبداية والوسط والنهاية.
1: نعم سيدي، الآن القرآن يعني هي كلها أمثال لعب وله وزينة، لكن الآن يضرب مثلا واضحا، كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار هنا هم الزراع الذين يزرعون كما تفضلتم، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما.
0: يعني أنا أتمنى من هذا المثل الرائع أن تعيش المستقبل. خذ الأرض من مليارات، يغلب على ظني أنه معظمهم يعيشوا الحاضر والماضي.
1: نعم.
0: أنا مهندس درست في دمشق مثلا، لكن قلة قليلة يعيشون المستقبل. ما في المستقبل، في حدث خطير، مغادرة الدنيا، من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من مكان اجتماعي إلى قبر، من وظيفة راقية إلى قبر، من تجارة ناجحة إلى قبر، من سياحة، من سفر، مركبات، ولائم، سهرات إلى قبر. نقل مذهلة. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فالبطولة والذكاء والنجاح والتفوق أن تعيش المستقبل. هذا المستقبل في موت، لكن هذا الموت لو أدخلته في حسابك يعد ما بعد الموت أسعد حالي. أهل الإيمان إذا جاءهم الموت يقولون لم نر شرا قط، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالبطولة أن تعيش المستقبل، والمستقبل في موت وفي جنة وفي نار. فلذلك أهل الجنة في نعيم مقيم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. تتمة الآية، ضاق الوقت، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة

0: الدنيا إلا متاع الغرور، تبدو بحجم أكبر من حجمها ثم يتفاجأ الإنسان بها.
1: الغرور شغلة خطيرة جدا، قد تجد شيئا تظنه شيئا كبيرا. أذكر مرة أنه إنسان يعني يعمل موظف في محل تجاري، نظف المحل، وضع القمامة في علبة فخمة وغلفها بغلاف رائع وشريطة حمراء، وضعها على الرصيف، فإنسان نظر إليها ظنها قطعة ألماس، شيء ثمين جدا، حملها وأسرع، فالموظف اللي فعل هذا تبعه. بعد تقريبا 100 متر نزع الشريط، بعد 100 متر ثاني نزع الغلاف، بعد 100 متر ثالث فتح العلبة فإذا فيها قمامة المحل. أنا والله لا أبالغ، الدنيا هكذا، في البدايات تراها كل شيء، في المنتصف شيء، قبيل الموت لا شيء.
0: جزاكم الله خيرا سيدي، هذا مثل رائع لتوضيح الحقيقة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم، نشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به من هذه الأمثال الرائعة، وإلى أن نلتقيكم في لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على القصواء في المدينة بعد مرور نصف شهر على الإقامة الجميلة في قباء، تحرك فؤاده صلى الله عليه وسلم نحو يثرب، يثرب التي غيرها صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها، غيرها بالقرآن الذي ألف بين القلوب بعد قرون من الدماء والثارات، غير حتى اسمها الثقيل إلى اسم صار وصفا لمدائن العالم. لم تعد يثرب، فاسمها منذ الآن سيكون المدينة، بعد أن قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة. فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية إلى بني النجار أخوال جده عبد المطلب يخبرهم بقدومه، وآذن أبا بكر بالرحيل في آخر الليل، ثم توجه نحو ناقته القصواء فركبها، وأمر أبا بكر بالركوب معه عليها، فسوف يدخلان معا كما خرجا معا. استويا على ظهرها فنهضت بهما وانطلقت بهدوء نحو المدينة، المدينة لا يثرب. وصل الخبر إلى بني النجار فغمرتهم السعادة وتنادت أسرهم وأبياتهم، وقاموا إلى أسلحتهم وخرجوا لاستقباله في ظلمة الليل. أفاقت المدينة على حركة وأصوات بني النجار وهم يمشون في الطرقات، فتحت الأبواب والنوافذ وأطل الراقدون على السطوح، فرأوا بني النجار ورأوا السلاح، فانطلقت الأسئلة تستوقفهم تستفسر عن هذه الهبة المفاجئة، فأخبروا الناس بقدومه صلى الله عليه وسلم. عندها ملأ التكبير أجواء المدينة، وأيقظت صيحات الفرح طرقاتها وبيوتها، واهتزت لها جدرانها ونخيلها. انطلقت آلاف الخطوات خلف بني النجار، ليس من ثنيات الوداع، فثنيات الوداع في جهة أخرى. لقد خرجوا من جهة قباء، خرج الرجال والنساء والأطفال والخدم. ها هو الطفل الصغير أنس بن مالك الذي نذرته أمه الشابة أم سليم الأنصارية لله وخدمة لرسوله، يشق حشود القلوب ويصف مشاعره بأسلوب غاية في الروعة، فيقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، نبي الله صلى الله عليه وسلم يشرق على المدينة، وأبو بكر خلفه بقلبه وروحه وجسده وماله وكل ما يملك. يصف الصديق مشهد الزحام والركض والفرح وهو على ظهر القصواء فيقول: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير أي الأسطح، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد صلى الله عليه وسلم.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أنا المرة هذه يا رجب سماح عشان خاطر وائل جارنا بديش أعمل فيك إشي، لكن المرة الجاية والله لعلقك في غرفة الحمار.
1: عمي بدك تعلقني قبل طلع الحمام أنا.
0: ما هو أنت مش هتحتاج حمام، هتعملها تحتيك.
1: وليش بدك تضلك تعمل فيا هيك؟ ايش عملت لك؟ هيك كل الناس عندهم اخوة بضربوش بعض، بضعهم يسلموا على بعض وبوسوا روس بعض.
0: ما هو انا يا رجب كل اللي بعمله هذا لايش؟ ما هو لمصلحتك. انا في مقام ابوك يا رجب وبدي ادير بالي عليك.
1: ابو هو بده يدير باله على اخوه، بضل يضربه بالبربيش وبضل يعلقه في غرفة الحمار.
0: رجب انت يا اخوي يا حبيبي مش فاهم مصلحتك.
1: والله فاهم، بس انت بضلك تاخذ مصاري كل عيدتن، وبضلك تجيب لي دقه وصيرج بتقول لي غمس، بقول لك طب جيب لي زيت بتقول لي زيت بضرك.
0: هي اللي انا كنت بدي افهمك اياه. انت بتفكرني كنت باخذ مصاريك عشان انا بسرقهن؟
1: ما عارف انا انت بتسرقهن.
0: وبعدين معك يا رجب، انا باخذ مصاريك يا حبيبي عشان احوش لك عشان بدي اجوزك. ها بدك تضلك هيك زي التيس داير في الشوارع؟ اللي زيك اتجوز وخلفه.
1: او انت قديش محوش لي؟ ربع عروس ولا نص؟
0: لا يا رجل، يعني تلت عروس.
1: طب وقت ايش بصير محوش لي عروس؟
0: لسه يا رجل بدك تشغل ليل ونهار، العروس بتكلف كتير.
1: يعني بتكلف اكتر من 100 دينار؟
0: اكتر يا رجل اكتر، والله يمكن 120 دينار.
1: يا ديم اكتر من 120 دينار. طب تجيب لي عروس مزوجة ولابسة بدلة بيضة وحط عطر؟
0: كل شيء يا رجب كل شيء. وبدي ركبك انت وياها في سيارة جيب، وبدي اعمل لك فدعوس وعمل لك هيزع وفيزع.
1: ايوه هيك بدي اقعد ارقص وبدي اجيب تبعين الدحية.
0: الدحية وعبد المجيد عرقات وابو جينس وكلهم كلهم.
1: دي اخبط كنابي في الحفلة احرق الدنيا، اقتل اربعة ولا عشرة بدي اقتلهم قتل موت.
0: لا يا رجب احنا بدناش نقتل، احنا بدنا الناس تفرح.
1: انا بدي افرح، قال الدنيا بدي افرح. وقتها ما بدي تيجي العروس مش بدي تقوم مرتي لحالي؟
0: طبعا يا رجب مرتك حلالة.
1: ما عشان بدي تيجي بدي تجيب الحمار معاها عشان احنا نشتغل كل واحد حمار ويشتغل.
0: لا لا يا رجب بنفعش تلت حمير في الدار، خليها قد حمارين.
1: حمار يا حمار مين؟
0: بعدين بقول لك، المهم بدناش نكرر المشكلة اللي صارت.
1: يعني بدك تضربني؟
0: ديمت وانت بتحط في دي مصاري بضرب كاش.
1: اوزة حطيتهم في جيبتك.
0: يا عين عليك ببوسك من بين عينيك.
1: خلاص من بكرة بس احطهم في جيبتك كل المصاري، بس بدك تجيب لي عروس عشان اتجوز. ما بضلنيش قاعد هيك، بدي اتجوز بس بدي اتجوز مرة ولا نسوان، بدي اتجوز عروس.
0: ولا يهمك يا رجب، انت بس شد حيلك، بدي اياك تضلك طول الوقت في الزباله، لانه الزباله بتجيب مصاري يا رجب، والمصاري بتجيب عروس.
1: خلاص ولا يهمك ولا يهمك، بس ممنوع تضربني بالمره.
0: مش حضربك يا رجب. يلا هيا ام النسر قالت لك قليت بندوره عملت لك شويه طراشي، روح اتعشى ونام عشان تصحى بدري من الصبح على الزباله.

0: هبة ولك يا هبة يا هبة ولك روح الله ينكبك وينكب اليوم اللي شفتك فيه ولك ايش بتلطمي
1: ايوه يا نهيل ايوه هيني جاية
0: الله لا يجيبك ولا يجيب الطريق اللي جابتك ايش بتعملي قاعدة انت قاعدة لنا هان في الدار للأكل وللشرب وبس
1: يو مش انت قلتي لي رتب أوضة الضيوف
0: واللي بده يرتب أوضة الضيوف بده يقعد فيها 3 ساعات بالله
1: والله رتبتها وهيني جيت
0: طب اطلعي على المطبخ اطلعي يلا المطبخ مليان جلي انهي
1: حاضر حاضر يا نهيل
0: يو والله ما هو عجب هالبنت ليش بتطلع هيك ولا
1: يو يعني كيف بدها تطلع
0: وبتزب كمان روحي روحي امشي
2: يا نهيل يا نهيل بقول لك طلعي لي هالجرابين بدي البس الكندر واطلع
0: ايوه انت التاني مالك متصربع
2: انا المتصربع ولا انت اللي فاتحه طوشه في الدار مع مين قاعده بتطاوشي
0: ابو الديب الله يرضى عليك انا مش ناقصاك اليوم
2: هو انا لسه حكيت انا لسه تكلمت انا قاعد بسالك مع مين قاعده بتطاوشي
0: مع مين يعني بدي اكون بطاوش مع بنت عمك
2: مع هبه
0: هو كم بنت عنا احنا
2: ايش مالها التانيه ايش مالها
0: انا مش عارفه وين ابوها يجي ياخدها من عنا وين ابوها سابها وراح سافر
2: طب بس قولي لي ايش القصه انت
0: هادي اذا قلت لها روحي اعملي الشغله اللي بتاخد 5 دقائق بتروح بتخلص ليها في 5 ساعات
2: طب شويه شويه عليها ام الديب شويه شويه ما انت عارفه البنت هذه عايشه كانها يتيمه امها ماتت وابوها سافر برا ومحدش عارف علومه
0: طب وليش ما تتصلوا عليه وتحكوا له تعال خد بنتك
2: ما هو سابها هنا وقال بده يطلع برا يزبط حاله وبعدين يبعث لها وبعد هيك انقطعت اخباره لا حد عارف هو عايش ولا ميت
0: ويعني هي بدها تضلها تقامز فينا لوقت ايش
2: هي والله انت يا ام الديب بتقلي عليها شوية شوية على البنت
0: عرفاك في صفها من زمان انا عرفاك
2: هي عاد هو في حد بيغلبك انت هاتي هالجرابين يا بنت الحلال خلينا البس واشغل السيارة ولقط رزقي
0: طيب تنساش وانت طالع تلقط رزقك تجيب لنا فاكهة فيش عنا فاكهة في الدار اليوم
2: الله اكبر وين بتودوها
0: وين بنوديها بنبيعها للجيران يكون نسيت اخوك وائل واخوك زكريا وبنت عمك هبة
2: هاي انت دايما هبة هبة ايش بتاكل المسكينة هذه
0: ما شاء الله مسكينة اي والله هذه بتاكلك وبتاكل 10 زيك
2: حاضر حاضر يا نهيل
3: صباح الخير يا هبة
1: صباح النور اهلا يا وائل
3: ايش بشوفك غايصة في المطبخ
1: والله علي جلي بدي اخلص
3: يعطيك العافية
1: الله يعافيك بدك اشي
3: والله كنت بدي اقولك تعملي لي كاسة شاي عشان بدي اطلع الجامعة بس مدامك مشغولة خلص
1: لا لا ولو هلقيت بعملك اياها على السريع
3: لا لا خلص بشرب في الكافتيريا مع اصحابي مش مشكلة ايش كنت بدي اقول انت ليش ما تكملي تعليمك
1: ولو بدي اكمل تعليمي شو بدي استفيد
3: كيف شو بدك تستفيدي التعليم سلاح عند الانسان
1: مش التعليم بده مصاري خلص كملت لتوجيهي بكفي
3: فعلا التعليم بده مصاري طيب ماشي بدك اشي مني
1: لا لا الله يبارك فيك يا بن عمرو

0: صباح الخير يا مرت أخوي.
1: صباح النور. أهلا يا وائل.
0: وين أخوي أبو الديب؟
1: ليش بدك منه إشي؟
0: قلت إذا بده يطلع بالسيارة بطلع معاه خليه يخدني في طريقه على الجامعة.
1: هيو قاعد بشغل فيها لسه ما طلعش.
0: ماشي يلا سلام.
2: آه قرن وين انت؟ انا بدنا استنى فيك ساعة وساعتين يا راجل، مواعيدك زي الزفت بالمرة.
3: الطريق صحن يا ابو العدام، اركب جناحين وطير يعني؟
2: انا ما قلتش اركب جناحين وطير، بس هي في مواعيد. اطلع قبل بنزة بربوزة، اطلع قبل بزة.
3: نزل من السماء حجر يعني؟ انقلبت الدنيا ابو العدام. مانا ما انت كنت لما كنت استناك كنت تتأخر بالساعة وبالساعتين كمان.
2: طيب غلص ما تفوعش، غلص معاك الوضع؟
3: وضع ايش؟ وانا معي مصاري عشان اشوف لك الوضع.
2: طب من وين نجيب مصاري؟ مش قلنا من نسهر الليله؟
3: تايسون هو مسؤول الماليه، تايسون هو اللي بمول.
2: طيب وين تايسون؟ راه وين تايسون؟
3: اتصل عليه بيجي.
2: هادي الو. هاد تايسون. الو
4: ابو العدام.
2: حبيبي يا تايسون، وين انت يا زلمه؟ وين بتبينش؟
4: والله شغال في الارض ابو العدام.
2: ده بالليل موعدنا، بدك تيجي ولا بدك ايش؟
4: لا جاي ان شاء الله، بعد العشاء ان شاء الله بنتلاقى.
2: طيب جبت الوضع معاك ولا كيف؟
4: تقلقش بدبرها تقلقش.
2: ما جاي كمان بدنا نتعجى، منفعش يعني برضو نزبط المزاج بدون عجى.
4: ولا يهمك، العشاء عليا. القرن عندك؟
2: زي هاي القرن، بدك تيجي معاه؟
4: اعطيني اياه.
3: يا تايسون السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا قرين؟
3: حبيبي يا تايسون حبيبي.
4: زعلان منك أنا يا قرين.
3: ليش؟ والله حقك علي يا تايسون، خد حقك مربع يا زلمة.
4: قلت لك تعال على الأرض عشان تنظف العشب في الأرض، وقلت لي حاضر وبعدين حلقت لي.
3: والله انشغلت يا تايسون، والله انشغلت، وانت شايف كيف يعني.
4: والله اللي بسمعك بقول ما شاء الله، ولك أنا كنت بدي أشغلك بمصاري مش ببلاش.
3: معليش يا تايسون، خيرها في غيرها، المهم الليلة تتأخرش بالمرة، انت عارف نمك مك.
4: ولا يهمك. ماشي
5: وين يا رجب هالغيبة؟
6: اين موجود؟ كنت بشتغل بجيب مصاري، بدي اتجوز انا خلاص.
5: اوبا والله خشينا في المهم، ومين بنت الحلال سعيدة الحظ؟
6: بديش اجيب بنت حلال، بدي اجيب بنت ناقص. انا بحبش اتجوز من الحلال، ويعجعوني غنم ويعجعوني بقرة.
5: مش قصدي بنت الحلال يعني الغنم والجاموس، قصدي بنت الناس المحترمين.
6: مش عارف، بس اخويا ابو النسر هو بده يتجوزني.
5: اخوك ابو النسر بده يجوزك؟
6: هو بده يتجوزني، بحوش لي، حوشت لقيت 100 دولار.
5: يا رجل مدام اخوك ابو النسر بحوش لك وبدي جوزك، ابشر من هال 100 سنة لما نجوزك.
6: وعليش 100 سنة؟ قلت له اقل من 100 سنة، 70-80 بتجوز.
5: يلا يا رجب ربك بعين، فوت على السد ونظفها.
6: ما فيش عندي وقت، انا عشان بدي اروح اشتغل كمان عند شو اسمه سوبر ماركت ابو جميل.
5: ايش يا رجل، هو ابو جميل بعطيك مصاري زيي؟
6: بعطيني مصاري؟ بعطيني بعطيني 7 شيكل.
5: طب انا بعطيك 10 شيكل.
6: وما اكتر 70,000 او 10 شيكل.
5: العشرة شيكل يا رجب؟
6: خلاص مدام العشرة شيكل باجي عندك. انا
5: اطلع بدي تنظفها تخليها تلمع لمع.
6: اقيت بحط عليها بوية كنادر بخليها تلمع لمع.

0: اه يا معلم، ايش نعمل في سيارة البيجو هذه؟
1: هذه يا ابو الزكر بدها ماتور، بدنا ننزل الماتور ونحط لها ماتور جديد.
0: بس يا معلم انا شايف البودي تبعها تاكك، بركبش عليه ماتور.
1: احنا ايش دخلنا يا ابو الزكر؟ صاحبها بده هيك، بركب لها ماتور، يمكن بده يعملها سمكره، بده يسوي، بده شيء. احنا علينا نشتغل وناخذ مصاري يا ابو الزكر.
0: حاضر يا معلم، ولا يهمك، هلقيت بننزل ماتورها وبنبلش فيها.
1: دير بالك هاني طالع، بدي اروح اجيب شغف غيار، بدك شيء؟
0: الله يسهل عليك.
2: السلام عليكم.
0: هلا، وين يا تايسون؟
2: حبيبي كيف حالك ابو الزكر؟
0: تمام، انت وين هالغيبه يا راجل؟
2: معليش والله مشغول مع اخويا في قصة الارض والمصنع وزي هيك.
0: طب تعال تعال اشرب لك كاسه قهوه تعال.
2: لا لا معليش بديش اغلبك.
0: اي بنفعش، جاي على الورشه وبدك تطلع بسرعه، تعال بس تعال.
2: اسمع ابو الزكر اسمعني بس.
0: قول يا كبير.
2: جبت الاشي؟
0: وطي صوتك يا تايسون.
2: فيش حد في الورشه يا زلمه، اقول لك ابعاد عنك. المهم جبت الاشي ولا لا؟
0: جبت لك شقفه ب 100 شيكل.
2: كويسه محرزه يعني بتكفي ثلاثه طول الليل؟
0: ايش ثلاثه؟ هذه بتكفي خمسه يا راجل.
2: طيب ماشي وينها؟
0: اسمع عشان مخبيها في الكوشوكه اللي ورا، تعال.
2: طيب ماشي يلا.
0: المصاري معاك؟
2: عيب يا راجل تقلقش.
0: طب يلا. امسك يا كبير.
2: يسلموا.
0: ايه الشرطة، شرطة، ارميها ارميها برا الورشة ولا كلميها.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
2: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار، تحدثنا في هذا البرنامج في الحلقة الماضية عن أبواب الجنة، ونستكمل الحديث عن أبواب النار، وفي هذا ترغيب بالعمل الصالح في العبادات والطاعات، وترهيب وتخويف من الخوض في كبائر الذنوب وفي صغائرها استخفافا وإصرارا. وهذا قبل أن نلج في حلقات لاحقة في تفصيل الحديث عن الكبائر السبعين. النار جهنم والعياذ بالله لها سبعة أبواب، كما قال الله سبحانه: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. أبوابها: باب النظر، باب السمع، باب اللسان، باب البطن، باب الفرج، باب اليدين، باب القدمين. وهذه الجوارح السبع إن حفظت عن معصية الله تعالى صارت أبوابا إلى الجنة. فإذا حفظ الصائم جوارحه في شهر رمضان أغلقت له أبواب النار وفتحت له أبواب الجنة. إن رمضان وغيره من أيام الله كلها فرص كي تظهر صدقك في التوبة وصدقك في حب الله تعالى. والله سبحانه في مساحات كثيرة وفي كل وقت وحين، إذا ما استعذته وذكرته بإخلاص نية وعملت الصالحات واجتنبت الذنوب، سيضعف نفسك الأمارة بالسوء ويخبت شهواتك. وليكن منطلقك حب الله تعالى، حب رسوله وحب المسلمين. ننال رضا الله باجتناب كبائره أولا، وهذا من أهم ما يحب سبحانه أن تتركه لأجله. قال عز من قائل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أي إذا اجتنبتم الكبائر يكفر الله تعالى عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، ويغفرها لكم. والكبائر تقسم إلى: أولا أكبر الكبائر وعددها 17، ثم الكبائر وعددها 53. أكبر الكبائر والتي عددها 17 موزعة على القلب، على اللسان والبطن واليدين، على الفرج والرجلين، والأخيرة يشترك فيها الجسد كله، هي بعدد ركعات الصلوات الخمس. فمن واظب على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الحضور فيها ولو في جزء من صلاته حفظه الله تعالى من أكبر الكبائر. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق الشمس الجزء

0: مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله.
1: في الحلقة الماضية أعزائنا المستمعين، تكلمنا عن خلق الشمس وتسخير الله تعالى لها لتنفع الإنسان والحيوان والنبات وسائر المخلوقات. وهذا التسخير من الله تعالى جعل فيها من الفوائد والمنافع ما لا يعد ولا يحصى، فقد ضبط الوقت على حركتها، فغروبها ليل وشروقها نهار.
0: مستمعين الأكارم، نواصل معكم اليوم بإذن الله تعالى رحلتنا مع خلق الشمس وتسخير الله تعالى لها لتيسير الحياة ونفع المخلوقات الحية. تشرق الشمس كل يوم بفضل الله تعالى وقدرته، فتضيء النهار وتبدد الظلام، وتستيقظ على شروقها الأحياء في كوكب الأرض من إنسان وطير وحيوان، فتسعى في طلب أرزاقها واكتساب أقواتها.
1: وعلى ضوء الشمس ونورها تعم الحركة أرجاء الأرض، فإذا غربت خيم الظلام وعم السبات، وخلدت الأحياء إلى الراحة استعدادا ليوم جديد. مستمعين الأعزاء، أرأيتم لو أن الله تعالى أمسك الشمس عن الشروق فلم تشرق، كيف يعمل الناس ويكتسبون أرزاقهم؟ ولو أمسكها سبحانه عن المغيب فلم تغب، كيف يرتاح الأحياء على ظهر الأرض وكيف ينامون؟ قل أرأيتم

وقد جعل الله تعالى الشمس والقمر سببا في وجود ظواهر كثيرة على الأرض، كتعاقب الفصول الأربعة وتعاقب الليل والنهار، كما أنهما سبب في تعلم الحساب.

ولولا خلق الله تعالى الشمس وتسخيرها لنفع الأرض لما انتظمت الحياة فيها على هذا النظام البديع الذي أبدعه الخالق عز وجل. فقد جعل الله تعالى الشمس سببا لوجود ظواهر كثيرة تحدث في الأرض، من مثل تحريك الرياح وتبخير المياه وتكوين السحب وتحريكها، مما يسبب هطول الأمطار وانتفاع الأرض بها وبث الحياة فيها.

0: البشر وسائر المخلوقات الحية فوق كوكب الأرض.
1: فالأشجار والنباتات تستمد طاقتها من ضوء الشمس وحرارتها، وتقوم بعملية البناء الضوئي التي من خلالها يحصل النبات على غذائه فينمو ويكبر، وتنتقل هذه الطاقة إلى الحيوان ثم إلى الإنسان عبر سلسلة غذائية طويلة منتظمة.
0: وتحرق الشمس بحرارتها ما لا يعلم من ملايين الفطريات والجراثيم التي لولا حرارة الشمس التي سخرها الله تعالى لنا لانتشرت الأمراض والأوبئة، فلم تبقى على الأرض حياة.
1: وحرارة الشمس تذكر العبد بضعفه وعجزه، فلا يتكبر على عبادة الله وطاعته. الشمس خلقها الله تعالى وقدرها، فجعل مسافتها إلى الأرض تناسب إقامة الحياة على الأرض وعمارتها، فلو كانت أقرب مما هي عليه لأحرقت الأرض ومن عليها، ولو كانت أبعد لتجمدت الأرض ومن عليها.
0: ويظهر ذلك جليا للإنسان في شدة البرد وشدة الحر مع عدم خروج الشمس من فلكها أو تخلخلها عن مدارها، فالله تعالى خلقها وقدر بعدها وقربها بما يجعلها مسخرة لخدمة البشر وبقية المخلوقات الحية في كوكب الأرض. والشمس تجري

0: يسبحون.
1: في قول الله تعالى: والشمس وضحاها، أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس. وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر من طاقة كهربائية، توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيم.
2: أيها الإخوة المستمعون، للشمس وما يحدث بسببها من ظواهر ارتباط وثيق بيوم القيامة، فلأنها علامة ظاهرة في الكون يراها كل البشر، كان اختلافها واختلالها عن نظامها علامة نهائية على انتهاء الحياة الدنيا وغلق باب التوبة وإيصاده.
3: نعم أعزائي المستمعين، فقد جعل الله تعالى طلوع الشمس من مغربها علامة وآية كونية على قيام الساعة وانتهاء الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه أبو داود.
2: وللشمس دور كبير في عرصات يوم القيامة، إذ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيتأذون ويطلبون سرعة القضاء. ففي الحديث عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فتكون الناس على قدر أعمالهم في العراق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أو الميل التي تكحل به العين. رواه مسلم.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العرق

0: أرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم.
1: مستمعين الأعزاء، إن حر الدنيا يذكرنا بحر الآخرة، وإن لهب الشمس اللافح يذكرنا بلهبها في عرصات القيامة.
0: نعم أيها الإخوة المستمعون، لن ينجي من حر ذلك اليوم الرهيب ولهب شمسه المتوهج وزفرة ناره المهلكة إلا الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح والأخذ بالأسباب التي تجعل المرأة في معية الله وحفظه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.
1: ولا تستغرب من عدم إحراق الشمس للناس يوم القيامة وهي بهذا القرب، مع أنها لو دنت من الأرض قليلا لصهرتها وأحرقتها، وذلك لأن أحوال القيامة تختلف عن أحوال الحياة الدنيا فلا تقاس بها، ولو صح أن تقاس بها لكان الموت أسرع بسبب بلوغ عرق الناس آذانهم وأفواههم.
0: وأما مصير الشمس بعد انتهاء العالم وانقضاء الدنيا سوف يكون موضوع حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.
1: حتى ذلك الحين أعزائنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. عتبة الغلام، وهو عتبة ابن أبان ابن صمعة. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة في كتاب صفة الصفوة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. عتبة الغلام، قال: وإنما سمي بالغلام لجده واجتهاده لا لصغر سنه. قال سليم الحنيف: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر، فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات، وهو قائم يقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. إذا واحد راح سيران على البحر، هو يسبح ويلعب ويضحك ويأكل، ثم ماذا؟ فرصة مناسبة. أنت إذا أخذت إجازة من عملك 5 أيام، هذا ما يتاح في كل وقت. إذا أخذت إجازة أسبوع، ما يتاح في كل وقت. خذ لنفسك حظها، بس كمان اجعل لربك حظه. فرصة مناسبة الحقيقة تكثر من العبادة في وقت الإجازة. يوم الجمعة هو يوم عطلة عند المسلمين، عطلة من الأعمال يعني الدنيوية، بس هو وقت مناسب جدا لتتفرغ فيه للعبادة، لتقوم من الليل أكثر، لتحضر مجلس الفجر وطلوع الشمس مع الذكر أكثر، لتحضر مجالس قبل صلاة الجمعة، لتحضر مجالس بعد صلاة الجمعة إلى أن تغرب الشمس هذا اليوم. والله أنا من فترة أشاهد كم يعني أنا مقصر، ونحن مقصرون كمان. يعني أنا بقول لازم نحن يوم الجمعة فرصة لو نجي نعمل برنامج يبدأ من عشاء الخميس، من مغرب الخميس، ويستمر هيك لأذان مغرب يوم الجمعة. هلأ هذا البرنامج يعني يلتحق به كل ساعة ساعتين، بجوز أنت بتفضل خميس عشاء تلتحق ساعتين زمان بتروح، الأخ بيفضى الجمعة قبل الفجر بشي ساعتين بيلتحق فيه بيروح، واحد تاني بعد صلاة الفجر بيروح، واحد ثالث الساعة 7 الصبح، بعدين الساعة 9 الصبح، بعدين 11 الصبح، كلنا نحضر خطبة الجمعة، واحد بيفضى بعد صلاة الجمعة، واحد بيفضى على العصر يوم الجمعة. بس لو أنه نستطيع حقيقة أنه نساوي برنامج علم وعبادة، يلي بيقدر يلتحق بحيث يكون يوم الجمعة بالنسبة للمسلم، هو صحيح ما في عنده دوام في وظائفه المعتادة، بس عنده يعني جهد في الإقبال على الله عز وجل، خاصة كما سمعتم: وإن يوم الجمعة أفضل يوم عند الله تعالى. يعني أفضل يوم عند الله تعالى شو معناته؟ إذا قلت لك بكرة أحسن يوم يشتروا الزباين فيه من السوق، شو بتعمل؟ من هلأ بتنزل على المحل، من هلأ بتدقدق لشركائك وجرائك، نزلوا بكرة قال أكثر يوم بده ينباع فيه في السوق. شايف؟ يعني تجتهد أكثر بهذا اليوم. وإذا واحد راح ناله بكرة أكثر يوم حيجيك زباين وتقبض، أم راح نام بكرة، قال لك خلاص يلا حننام أكثر لأنه بكرة في زباين في السوق كريم، حبنام للساعة 11-12، بعدين باكل فول وتسقيل، بعدين هيك بنزل لي شي ساعة زمان على هالسوق طلطل هيك على الشباب بسلم عليهم، بعدين برجع كمان بطلع سيران أنا ومرتي ولادي. يا رجل، إذا كان هو هذا اليوم أكثر يوم فيه عطايا، معناته اجتهد أن يكون أكثر يوم إقبالا على الله. هلأ لا ريب بأنه كمان صلتك لأرحامك، نزهتك مع زوجتك وأولادك، إدخال السرور على أهل بيتك، حتى راحتك في جسدك، هذا في الإسلام تزداد به قربا إلى الله تعالى إن نويت. يعني إذا أنت ناوي إدخال السرور على زوجتك تقربا إلى الله، ناوي أن يعني تأخذ قسطا من الراحة مشان تعود إلى عملك
لتعفى نفسك وأهلك عن الحرام منيح. بس على كل الأحوال لو يعني زدنا في هيك نصاب العلم في يوم الجمعة والله هذا مكسب. والآن الحمد لله عنا بالبلد مثلا في جامعات بس بيداوموا يوم الجمعة، جمعة وسبت، وانت بعد 4-5 سنين بتاخد شهادة بس دوام يوم جمعة وسبت. يعني هو المسلم ما دام حيا فالاجتهاد والعمل دأبه وعادته إلى أن يلقى الله تعالى. على كل الأحوال نحن الله مأكرمنا، الله يجزيهم الخير الأخوة في دورة يشفعان، موجود في عندنا دورات قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة، وفي دورة يتبع فاتبعوني كمان منيح. بس إذا الله يكرمنا كمان نساوي يعني برامج أخرى يوم الخميس في مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله الله بيكرمنا يعني نزيد في إقبالنا عليه. فعتبة الغلام يقول صاحبه رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر، يعني إما أنه طالع له شي سيران أو لعل يكون لا أدري أين داره، يعني لعل في بلده يوجد بحر. على كل الأحوال رمقه بساحل البحر. قال فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات وهو قائم يقول يخاطب ربه: إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. يعني الله يرزقنا يا أخوان السرور بحضرة الله تعالى، الله يرزقنا الأنس بحضرة الله تعالى، على أننا نرجو من الله عز وجل رضاه والجنة. نحن نخاف والله لا نخرج لا أن نسمع صوت النار ولا أن ندخل النار ولا أن يكون أحد في أهلنا في نار جهنم. وعن مخلد بن الحسين قال كان عتبة يجالسنا فقال لنا يوما: إنه لا يعجبني رجل لا يكون في يده حرفة. احنا نتكلم عن الأولياء، الأولياء هيك، لا يعجبه رجل ليس بيده حرفة. شو بتشتغل؟ ما في عندي شغل. أنت لا تعجب أولياء الله تعالى، أولياء الله تعالى يحبون أن يعمر الإنسان دنياه وأن يعمر آخرته. أخي أنا معي مصاري، الحرفة مو مشان تجيب لك مصاري، مشان بس تنتج في هذه الأرض، مشان تعمر هذه الأرض تقربا إلى الله تعالى. فاجتهدوا يا شباب في أعمالكم الدنيوية ونموا بهذا قربا إلى الله تعالى، وهذا بيزيد قربك إلى الله. دراستك يعني مو مناسب، شاب ملتزم بالجامع، مرة إجاني شاب بعرفه طالب جامعة، هلا أنا بدرسه في إحدى كليات مجمع الشيخ أحمد كفتارة، هو بيحبني كثير، قلت له شو أخبار؟ بقى هو عنده 13 مادة الفصلين، كان عندهم بيعملوا الامتحان مع بعضهم 13 مادة، دور أول ودور ثاني. فرأيته بعد الدور الثاني، قلت له شلونك؟ شو أخبار موادك؟ كان هيك. قلت له شو؟ قال لي والله أستاذ أنا ما نجحت رسبت. قلت له رسبت؟ كم مادة راسب؟ قال لي والله أنا راسب 12 مادة بس أنا نجحت بالمادة تبعك. يعني بده يرشيني أنه نجح بالمادة تبعي بس رسبان 12. طيب معقول شاب متفرغ للعلم والدك قال لك يا ابني بس روح دروس ما بدنا منك شيء، والدك عم ينزل يشتغل ويكد ويتعب وأنتم تعلمون حجم يعني الكد والتعب، وبعدين تجي تقول له أنت عمرك 20 سنة تقول له والله رسبت 12 مادة؟ هلأ هيك المسلم؟ هذا الحقيقة سامحوني يا شباب بحط إشارة سلبية عند غير المنضبطين، إنه أخي شوف شوف يلي بيجي على الجوامع. هلأ طيب كمان شاب مثلا يا أخي سنة تانية تالتة رابعة بالجامعة صلوا عايدة مرتين، طيب ليش أنت ترسب؟ ما بصير المسلم كيف بدك يعني كيف ليش رسبت؟ ألا أما وإنه في طالب نجح معناته النجاح ممكن بس أنت ما تمكنت منه، معناته أنت مقصر، حاسب نفسك غالب نفسك. يا رجل سمعت مني في الخطبة الماضية يعني هناك من يدرس في كليتين ويعمل وينجح، أنت حاكي حالك هيك لأنه نفسك تقول لك إما عليش أسئلة صعبة الدكتور متحطط عليك. أنت لا ترضى أن تعذر نفسك. تتذكروا بالطائف
النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أزعجوه جدا، فخرج إلى الطائف يدعو أهلها. أم أهل الطائف راحوا سلطوا عليه صبيانهم وأطفالهم ومجانينهم، وراحوا يضربونه يشتمونه يرمونه بالحجارة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وفات لبستان عداس. تذكروا الدعاء أكثركم يحفظه، شو قال؟ قال اللهم إليك أشكو شو ضعف قوتي، أنا ضعيف القوة، لو كانت قوتي أفضل ما كانوا تصرفوا معي هذا التصرف، وقلة حيلتي، لو أنا كنت دبرت حيلة أفضل، أسلوب أفضل، طريقة أحسن، يمكن كانوا استجابوا، بس أنا قليل الحيلة. ما قال اللهم إليك أشكو غلاظتهم، إليك أشكو سألتهم، يا رب متحططين علي، يا رب الله لا يوفق الدكتور اللي تحطط علي، ما قال هيك، قال أنا قلة حيلتي وضعف همتي وما شابه. فلذلك لا تزت الأحمال على الآخرين، هن ما عم بينجحونا، هن بالكلية متفقين الكلية إنه ما ينجحوا، هن متحططين علي أنا بالذات، كأنه ما في الكرة الأرضية إلا هو. لذلك يا شباب يعني أقبلوا على الله بهمة. فعتبى الغلام هذا الولي من الأولياء قال كان يجالسنا، قال لنا يوما إنه لا يعجبني رجل لا يكون في يده حرفة. وقال أبو عمر الضرير سمعت رباحا القيسي يقول، قال لي عتبة يا رباح إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا، يا رباح إن لي موقفا أغبط فيه بطول الصمت عن الفضول. الفضول يعني فضول الكلام. هلا هاي وحدة كمان من علامات الأولياء، نحن ليش عم نقرأ؟ مشان نمشي ممشاهم. إذا واحد بيناتنا شاف نفسه بيحكي كتير الكلام الكتير ما بينفع، عفوا إذا شاف نفسه ثرثار مهذار مكثار ما بينفع، تدرب على بالناقص كلمة، دع الآخرين يتكلموا أنت ما تتكلم، يعني تكلم بالشيء المهم بالشيء المفيد. كثرة الكلام في الغالب من كثر كلامه كثر سقطه، بيخطئ يعني بيحكي كثير يصير نسب الخطأ عنده أكثر. فكان يقول هذا الولي لصديقه يا رباح إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا، أنا مالي عم بشرف عليها إشراف صحيحا، ناظر المدرسة هو الذي يشرف على المدرسة، وأنت المتوقع منك أن تكون ناظرا على نفسك. إذا طلبت الكلام، إذا الكلام نافع تكلمه، ما نافع اسكت. قال يا رباح إن لي موقفا أغبط فيه، سأحسد وسيثنى علي بطول الصمت عن الفضول، أحسن ما كتر كلام خليني كتر سكوت. قالوا الصمت حكم يعني حكمة وقليل فاعله. لعلي ذكرت لكم مرة عددت آفات اللسان، كم آفة باللسان؟ تتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسيدنا معاذ احفظ عليك هذا، قال وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كثير من الناس فوت على جهنم من أفا اللسان. مرة عديت كم آفة يوجد باللسان، كم آفة يعني أخلاقية إيمانية، كم واحدة بتتذكروا؟ 102، مدري 102 مدري 104، يعني الكذب، الغيبة، النميمة، الحلف بغير الله، السخرية، قوله مطرنا بنوء كذا، الوقوع في أعراض الناس، وهكذا مثل هدون، يعني هدون مثل هدون في 102 بيغنيك عنهم كلهم ويقيك منهم كلهم شو؟ صمت، خفف كلام، لا تحكي، الله بيعافيك من الغيبة ومن النميمة ومن الكذب ومن السخرية، إن كلام نافع مفيد جدا قوله، مو نافع ولا مفيد اسكت عنه. فالأولياء كما رأيتم لهم أوراد من قيام الليل، حتى إذا كانوا في النزهة الأولياء يحبون أن يحترف الإنسان، الأولياء يحبون الصمت.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا
1: من هنا
2: باغ وعارف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
4: علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم وإلى العناوين. في موقع المونيتور الأمريكي، تقدم اليمنيين يضع الولايات المتحدة في مأزق جديد. في جريدة النهار اللبنانية، مأزق الاستراتيجيات الأمريكية بين وهم الخنق الاقتصادي وتكاليف حرب التحمل المفتوحة. وعبر موقع الميادين نت، من الطلب إلى سؤال السيادة، ماذا سيترك التحالف الدولي في العراق بعد 30 من أيلول؟ نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا من بغداد، الباحث في الشأن السياسي الدكتور طالب الأحمد. نرحب بحضرتك. إذن نبدأ مختاراتنا من موقع المونيتور الأمريكي والعنوان التالي: تقدم اليمنيين يضع الولايات المتحدة في مأزق جديد. فقد تمكن اليمنيون المتحالفون مع إيران من السيطرة على ممر مائي حيوي في الشرق الأوسط، ما خلق مشكلة جديدة كبيرة للرئيس الأمريكي مع استمرار حربه على إيران في شهرها السابع. يأتي ذلك في وقت عصيب بالنسبة لترامب، الذي يعاني انخفاضا قياسيا في معدلات تأييده من الناخبين ويبحث عن مخرج من هذه الحرب، بالإضافة إلى تراجع فرص الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة. ووفق المقال، لا تستطيع الإدارة الأمريكية تحمل إغلاق اليمنيين مضيق باب المندب، ما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية. لكن في الوقت نفسه سيكون الدخول في قتال مع عدو صمد أمام هجمات سابقة من السعودية وأمريكا، سيكون مهمة خطيرة بالنسبة للجيش الأمريكي الذي يعاني من ضغوط الحرب على إيران. يقول محللون في هذا السياق إن ترامب يقف اليوم أمام خيارين: إما تخصيص القوات الأمريكية المتعبة أصلا لصد اليمنيين، أو ترك السعودية وحلفائها للمواجهة بمفردهم. في هذا السياق نعود الترحيب بضيفنا الدكتور طالب الأحمد. دكتور طالب، نفتح النقاش فيما خص هذا الموضوع. رفض ترامب بحسب تقارير إعلامية مساعدة السعودية في الحرب التي تخوضها ضد القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، لكن في الوقت نفسه إلى أي مدى من الممكن أن يفتح هذا القرار من قبل ترامب طبعا حملة جديدة أو نقطة ضعف جديدة يستخدمها ديمقراطيون في الحملات الانتخابية ضد ترامب، على أساس أنه فرط بممر مائي استراتيجي بالإضافة إلى المشكلة في مضيق هرمز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحية لك ولجميع مشاهدي الميادين الغضاء.
0: أهلا بحضرتك.
1: بالتأكيد سوف يعني يستثمر ذلك من قبل الحزب الديمقراطي. لا شك الآن ترامب يعني مأزق يزداد تعقيدا، لكن هو بحكم نرجسيته وبحكم جنون العظمة اللي يتملكه لا يبدو آبها لكل هذه المآزق التي وضع فيها الولايات المتحدة. الحقيقة مو وضع نفسه فيها، يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية صورتها كقوة عظمى أمام العالم بدأت يعني تتراجع، تبدو باهتة فاقدة لأي قيمة أخلاقية، لأن رئيس ترامب لا يتورع عن ارتكاب أي جريمة حرب. ولاحظنا أنه هو وزميله مجرم الحرب نتنياهو كيف أنه أشعل هذه الحرائق المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت تهدد السلم والأمن العالمي، يعني ليس فقط تهدد أمن المنطقة. أعتقد المفروض الآن بعد التطورات الأخيرة في باب المندب يعني وهذا الموقف الأمريكي، يفترض أن تراجع الرياض سياستها في التحالف وفي التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت يعني في تقدير هي بدأت ذلك بدلالة أنه هذا التحالف.
0: سنتحدث عفوا دكتور طالب، هذا الموضوع سنتحدث عنه بشكل موسع، لكن السؤال الأساسي اليوم، نعم، هل سيتراجع ترامب عن قرار رفض مساعدة السعودية؟ لأنه نحن يعني أمام شهر ونصف تقريبا من دخول في الانتخابات النصفية، بحسب استطلاعات الرأي أرقام ترامب والجمهوريين بشكل عام، وحضرتك ذكرت بأنه هذا الموضوع لا يؤثر على ترامب بشخصه إنما يؤثر على كل أمريكا. اليوم وضع الجمهوريين سيء جدا بحسب استطلاعات الرأي والتقارير من الولايات المتحدة الأمريكية. أمام هذا المشهد، هل من الممكن أن يتراجع ترامب عن هذا القرار في الوقت المقبل؟
1: هو اعتقد انه مساله التراجع وعدم التراجع مرتبط بالجانب العسكري، يعني هو تقدير انه ما منع من التدخل هو ليس قضيه انه مثلا علاقته ليست وثيقة مثلا مع الرياض، لا بالعكس العلاقة وثيقة وتحالف، يعني تحالف ليس بالأمر الجديد، لكن هو يخشى أنه أن تكون هذه يعني مغامرة غير محسوبة النتائج، خصة هو على يعني على عتبة الشروع في الانتخابات. لكن هذا لا يعني أنه الولايات المتحدة، من وجهة نظري في تحليلي، يعني أنه لا تتخلى طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عن السعودية، بالتأكيد سوف تقدم لها ربما غطاء جوي، يعني دعم استخباراتي، دعم بأي شكل من الأشكال،
0: وقالت ذلك فعليا
1: مباشرة، بحيث توجه هي بنفسها ضربات لمقرات أو لمواقع يسيطر عليها أنصار حزب الله.
0: طيب
1: أنصار الله
0: اليوم
1: الدعم سوف يستمر، الدعم الأمريكي، لكن مو بصورة مباشرة، صورة مباشرة يعني تعتبر مخاطرة ومغامرة غير محسوبة النتائج من قبل ترامب. لذلك هو أعتقد سوف يفضل أشكال الدعم الأخرى، أو على الأقل هو ربما يعتقد أن عبر يعني وسطاء وأطراف أخرى أنه إرسال رسالة للأنصار الله بأنه يعني لا يساعدوا أكثر، أو حتى لأطراف مناوئيهم، ريثما ربما يعني تنجلي أنه الأمور، وخصوصا في يعني مرحلة ما بعد الانتخابات.
0: طيب لكن عفوا دكتور طالب،
1: قبلها بفترة قصيرة
0: المساهمات،
1: لكن نظر حضرتك أيضا الجانب الآخر،
0: مساهمات بوسائل أخرى يعني إلى أي مدى من الممكن أن يكون كافي، يعني خصوصا بالنظر إلى التحالفات ما بين الطرفين؟
1: تريد أن تدفع ترامب أكثر فأكثر.
0: نعم.
1: نحو نعم عفوا لو عدت السؤال،
0: كنا نسأل عن أنه إلى أي مدى شكل المساهمات الأخرى، كنت حضرتك تتحدث عن من الممكن أن يكون هناك مساهمات أو مساعدة بطرق أخرى، إلى أي مدى من الممكن أن تكون تلك المساهمات أو المساعدة كافية، خصوصا أننا نتحدث عن أطراف لديها مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقات أمنية مشتركة ودفاعية مشتركة؟
1: أعتقد الدعم ممكن يكون عن طريق يعني دعم استخباراتي، مثلا تحديد مواقع، إعطاء معلومات استخباراتية، يعني أعتقد هذا اللي تستطيع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية. لا تنسين أنه حتى مو فقط ضربات أنصار الله، يعني الاستهداف الأخير أو الاعتداء اللي تعرضت له المملكة مؤخرا، وقضية أنه استهداف انبوب لنقل النفط، هذا يتطلب طبعا يعني تقنيه عاليه جدا، بحيث تكون الاصابات بهذه الدقه عبر طائرات مسيره. فحقيقه امر هذا، انا لست خبير عسكري، لكن ماذا تستطيع ان يعني تقدم امريكا، ماذا بوسع السعوديه ان تفعل ازاء هكذا استهدافات؟ طبعا هي استهدافات بالمناسبه ليست يعني كما هو واضح من الموقف الرسمي، ليست من داخل يعني من قبل قوى عراقية، ربما متورطة أطراف أخرى لها مصلحة بأن تربك الوضع أكثر. فأعتقد السعودية أيضا هي أمامها خيارات صعبة، التصعيد أيضا مغامرة بالنسبة لها، يعني خصوصا وهي اعتمادها أنه الآن على بعد الأزمة في مضيق هرمز، اعتمادها على البحر الأحمر ومرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب. فإذا تطورت أنه المواجهات أو أنه صارت معارك كثير، يعني احتدمت معارك في هذه المنطقة، طبعا هذا لن يخدم المملكة العربية السعودية. تقدير أنه لابد من تفاهمات،
0: لابد من
1: تسويات.
0: طيب.
1: وهذا الصراع بالمناسبة هو

0: الطرفين بقدر ما هو حالة من الاستنزاف المتبادل والجمود الاستراتيجي. لقد سقط ريهان الأمريكي على أن الاقتصاد سيحسم المعركة، كما أن الصمود الإيراني وحده لم ينجح في فتح أفق تفاوضي، وبالتالي لم يعد السؤال المطروح من سيركع أولا، بل أصبح من يملك القدرة على دفع فاتورة الاستمرار مدة أطول. الإجابة على هذا السؤال إذن لن تحدد مصير إيران فحسب، بل ستحدد أيضا إلى أي مدى لا تزال الولايات المتحدة قادرة على فرض إرادتها في الشرق الأوسط من دون أن تدفع ثمنا يفوق حجم المكاسب التي تسعى لتحقيقها. نعود إلى الدكتور طالب، تسمعني بشكل واضح الآن دكتور؟
1: نعم أسمعك.
0: طيب دكتور، كنا نسأل بأنه هذا الموقف أو هذا القرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترك السعودية وحدها وحلفائها في مخص هذه المواجهة في اليمن، هل يشكل ذلك تحول في عقيدة الحماية الأمنية الأمريكية للخليج؟
1: لا أعتقد أنه يعني مثل تحول، يعني هناك ارتباط يعني مصيري الحقيقة في المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية بصورة عامة، ومع المملكة العربية السعودية بصورة خاصة. احنا نعرف على سبيل المثال يعني موضوع البترودولار اللي مكن الولايات المتحدة الأمريكية من أن تكون لها هذه يعني الهيمنة الاقتصادية وهيمنة الدولار وقدرتها على فرض عقوبات، هذا كان طبعا بتأثير التحالف والاتفاق مع العربية السعودية على قضية أنه تسعير النفط بالدولار. فمصالح يعني مرتبطة بشكل وثيق جدا بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لا تتأثر بتغير الرؤساء ولا تتأثر بسياسة ترامب أو قراراته. وإن كان يعني المملكة العربية السعودية تاريخيا علاقاتها يعني صحية مع أمريكا بصورة عامة، علاقات تحالفية، لكن هي مع الحزب الجمهوري أكثر صلة منه مع يعني الحزب الديمقراطي. وإحنا شفنا مثلا على سبيل المثال في إدارة بايدن كانت هنالك يعني بعض الغيوم، يعني شابت أجواء العلاقات الأمريكية السعودية. الأمير محمد بن سلمان واضح علاقاته وثيقة وقديمة وشخصية مع الرئيس ترامب، وواضح أنه الدعم أيضا اللي يقدم لترامب أنه كل ما يمر في أزمة أو أنه الولايات المتحدة الأمريكية تمر في أزمة اقتصادية أو شيء من هالقبيل، نشوف السعودية حاضرة أنه لتمكين الحزب الجمهوري أو الإدارة ترامب بأن تواجه كل التحديات الاقتصادية. فبالتالي ما يعني هذا أمر مستبعد تماما أن يتغير شكل التحالف السعودي الأمريكي. نعم السعودية باعتبار هي الآن بعد هذا اللي حدث وهي الأزمة التي أصبحت مثل كرة النار تتدحرج وتتسع يوما بعد آخر، تحاول أنه توجد أيضا لنقول أنه تحوط إلى بعد استراتيجي، توثق علاقاتها مثلا سابقا مع الصين، وإن كان هي الآن لم تعد كالسابق علاقاتها، أيضا تقيم هذا التحالف الثلاثي علاقات الإقليمية، تحاول أنه تحسب لكل الاحتمالات، لكن هذا لا يعني أنها مثلا سوف يعني تختار تحالفات جديدة أو أنها سوف تنظر بعين أخرى لموضوع تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه السياسة يعني لا تتعلق لا حتى يعني بأي كان الملك في المملكة العربية السعودية وأي كان الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدير التحالفات سوف تبقى، لكن تطورات الأوضاع في المنطقة تفرض على صانع القرار في الرياض ربما أنه أن يتحوط، فيحاول أن يوجد يعني تحالفات جديدة أو يعقد اتفاقات سواء مع بلدان أوروبية مع الصين أو أنه إقامة شكل من أشكال العلاقات والتعاون مع روسيا، تبريد العلاقات. إحنا شفنا مثلا مع تركيا كانت هناك خصومة تاريخية بين السعودية وتركيا، لكن الأحداث في المنطقة دفعت السعودية لأنه تعمل حلف يعني وتكون أحد أركان تركيا. فأحيانا التطورات تفرض نفسها، يعني تبقى أنه المبدأ الذي يقول أنه لا علاقات دائمة ولا صداقات دائمة في السياسة.
0: طيب لكن حضرتك تتحدث عن البدائل بالنسبة للسعودية أو بالنسبة لدول الخليج عفوا على مستوى التحالفات، لكن اليوم وفي خضم هذه المواجهة ما هي البدائل على المستوى الأمني؟

0: والله هي من ناحية نظرية هو مو موضوع بدائل انه هو يختاروا بدلا عن امريكا دولة اخرى او عن هذا، يعني الموضوع ليس هكذا يفترض. يعني امن المنطقة هو يعني مسألة بديهية. صحيح الآن هذا الشعار ترفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن هو هذا واقع الحال أي بغض النظر عن الموقف الإيراني، هو أنه الدول المنطقة ينبغي أن تتعاون فيما بينها، يعني وتوجد منظومة أمن إقليمي، يعني هاي من بديهيات الأمور. إحنا نشوف كل دول العالم تعمل هكذا، كل منطقة في شرق آسيا، في بحر الصين، في أمريكا اللاتينية، في كل يعني في أفريقيا دائما، يعني خصوصا منطقتنا منطقة حيوية ولها بعد يعني استراتيجي مهم للعالم كله. فينبغي أنه هذه الدول أنه أنت تكون يعني متفاهمة فيما بينها على خصوصا الموضوع الأمن. يعني وجمهورية الإسلامية الإيرانية سبق وأن طرحت موضوع أنه عقد اتفاقيات عدم اعتداء بينه وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت هذه بادرة اعتبرها لو تم الأخذ بها ممكن كان فعلا تغير وجه المنطقة، لكن تبقى الضغوط الأمريكية الضغوط الإسرائيلية معها، يعني للأسف هي اللي تأثر على قرار كثير من الدول العربية ومن ضمنها طبعا الدول الخليجية.
1: طيب دكتور صالح،
0: الحقيقة هي انطلاقاً خصوصا من هذا الكلام لحضرتك، يعني الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية،
1: انطلاقا من هذا الكلام لحضرتك، غدا سنشهد الاجتماع الخليجي أو الإيراني وسلطنة عمان مع الدول الخليجية، وبالتالي انطلاقا من هذا الكلام والتطورات الأخيرة، إلى أي مدى من الممكن أن نشهد نوع من الخرق إذا صح التعبير؟ نحن نتحدث اليوم عن فتح جبهة جديدة في اليمن، السعودية محاصرة إذا صح التعبير ما بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، والولايات المتحدة الأمريكية ترفض مساعدتها في تنفيذ ضربات داخل اليمن بالإضافة إلى أوضاع الدول الخليجية الأخرى، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن أن نلمس نوع من الخرق في هذا الاجتماع؟
0: يعني أن يحدث خرق عفوا من وجهة نظري يعني استبعد ذلك، لكن ممكن انه ان يعني يتم تبريد الاجواء مثلا شيئا فشيئا، يعني لا تزال حقيقة العلاقات يعني متوترة ويعني تقترب من العداء يعني بين الرياض وطهران، يعني وهذا ليس بالامر الجديد، دعا عن كل الخطابات الاعلامية او اللهجة الدبلوماسية، هنالك يعني ايضا صراع، يعني هو التنافس انتقل الى مرحلة الصراع، تنافس على الزعامة العالم الإسلامي وعلى النفوذ في المنطقة، وفضلا عن أنه تصادم السياستين، السياسة السعودية ماضية باتجاه التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني سياسة متماهية مع المصالح الغربية عكس سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون الخليجي. لكن طبعا هذا لا يعني أنه لا يوجد هنالك مثلا نقاط التقاء، أو على الأقل في الموضوع الأمني يعني الحفاظ على أمن المنطقة. تقديري يعني أنا يعني رؤيتي بعد هذه التطورات الأخيرة أنه شافت هذه يعني دول مجلس التعاون أنه القواعد الأمريكية أصبحت حقيقة يعني بدل أن تكون هي مصدر يعني أمن لها أصبحت مصدر تهديد، يعني
1: وبالتالي
0: يعني هذا الاستهداف المباشر لها، وطبعا الإعلام ساكت عنه، يعني اسمحي لي أكمل الفكرة، يعني الإعلام الآن لا ما جاء يعطينا صورة أنه هذه القواعد ما هو حجم الخسائر فيها، يعني حقيقة بعض التقارير الإعلامية من داخل أمريكا يعني مو من خارجها تشير أنه خسائر كبيرة، يعني خسائر فادحة، يعني وبالتالي تعويضها أمر صعب، يعني وربما هذا يدفع أنه أي إدارة قادمة بعد ترامب أن فعلا ربما تنسحب من المنطقة أو على الأقل تقلل وجودها العسكري. فإذا المفروض الآن بالدول المنطقة خصوصا الدول مجلس التعاون الخليجي أنه تحسب هكذا حساب، يعني هي المفروض الآن تعتمد على نفسها، تعتمد على تحالفاتها الإقليمية وعلى علاقاتها، يعني صح الآن أكو توتر، زاد التوتر والخطابات الهجائية بين الطرفين، لكن هذا يبقى مقترن بمرحلة الحرب ومرحلة الصراع.
1: سيد دكتور طالب،
0: لكن بعد هذه الحرب يفترض أن يكون هناك يعني رؤية سياسية جديدة لدى هذه الدول.
1: طيب الآن نريد أن نعقب على كلام حضرتك. اليوم إذا كنت تقول بأن هناك خسائر فادحة داخل هذه القواعد الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك، وبالتالي هل نشهد نحن اليوم بداية، لأن التقارير التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية تقول أيضا بأنه ربما يكون هناك نوع من التقليص لهذه القواعد للوجود الأمريكي في المنطقة، ما هو شكل الوجود البديل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ السؤال الآخر، من سيملأ الفراغ أيضا في المنطقة على مستوى حماية، كما كانت تقول دائما الولايات المتحدة الأمريكية، حماية الممرات المائية أو الطاقة الدولية؟ وهل تضطر دول المنطقة إلى التطبيع مع خصومها التاريخيين إذا صح التعبير، دول المنطقة، نتحدث عن دول خليجية؟
0: يعني تطبيع مع من تقصدي؟ مع إسرائيل؟
1: بالطبع لا، نحن نتحدث عن خصومة إذا صح التعبير سياسية، يعني مثلا تطبيع مع يعني اليوم الحكومة اليمنية في صنعاء مثلا كبديل من أجل الحماية، أيضا التطبيع مع إيران اليوم، لأن هناك بعض المواضيع العالقة وبعض علامات الاستفهام في العلاقة اليوم ما بعد المواجهة ما بين إيران وما بين بعض دول المنطقة.
0: يعني هذا حقيقة هذا ما يقول به المنطق، يعني لو كان هناك فعلا منطق يعني سياسي، لكن احنا السياسة في منطقتنا عادة هي سريالية وغير منطقية، يعني بل هي تغيب عن المشهد، يعني يعني المنطق يقول انه بل حتى المصلحة انه هذه الدول ينبغي ان تعيد النظر مثل ما تفضلت مثلا تجاه اليمن، لماذا لا يعني بدلا من دعم طرف على حساب طرف آخر والمراهنة على الخيار العسكري وأنه هذه الحكومة هي فقط الشرعية وهؤلاء الأنصار الله غير شرعيين، هذه ينبغي أن تنتهي، يعني ينبغي أنه دفع الأطراف إلى تسوية، إلى اتفاق، إلى أنه عقد صلح، إيجاد قواسم مشتركة، تشكيل حكومة وحدة وطنية مثلا، تقديم مشروع سواء من قبل السعودية أو من قبل مجلس التعاون، لكن هي هاي الدول فيما بينها أيضا يعني مصالحها متعارضة، يعني احنا شفنا سابقا كان تحالف سعودي إماراتي ضد أنصار الله، بعدين تغير هذا التحالف، السياسة السعودية أصبحت تختلف عن السياسة الإماراتية، تختلف عن السياسة القطرية، وهناك اتهامات كانت لقطر بأنها هي تقف إلى جانب أنصار الله وهكذا، هذا في ملف. كذلك بالنسبة للعلاقة مع إيران، السلطنة عمان لها سياسة، قطر لها سياسة، السعودية سياسة أخرى، فتجاه العراق كذلك، تجاه يعني المشكلة دول مجلس التعاون الخليجي يفترض أنها تكون سياستها الخارجية منسجمة، يعني وبعدين هاي في هاي قضايا يعني خطيرة، يعني قضايا أمنية مو بسيطة، يعني فماذا يعني هذه السياسة ينبغي أن تراجع. كذلك بالنسبة للبحرين على سبيل المثال، يعني يعني ماذا جنت من هذه السياسة، يعني سياسة العداء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ طبعا هم كلهم يلقون اللوم،
1: طيب ولا شك
0: فقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
1: ولا شك أنه سؤال مطروح اليوم داخل دول المنطقة تحديدا الدول الخليجية،
0: مصدر تهدي. اسمحي لي
1: تفضل سريعا، لأنه لدينا أيضا سؤال في يعني هذا الملف ونريد أن نتحول إلى ملف،
0: يعني على وجه السرعة يا أختي هذه الدول أنفقت المليارات، خصوصا المملكة العربية السعودية وهي شقيقتنا، دولة نحبها، يعني أنفقت المليارات لدعم صدام حسين في حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن بعدين التهديد من أين جاء؟ من صدام ومن إيران؟ مو صدام الغزة الكويت وتوغل بالأراضي السعودية؟ فينبغي أنه أن يحددوا من هو الخصم حقيقة، يعني لا يعني ينبغي استفادة من دروس التاريخ. من وقف مع الكويت عندما تم احتلال المقدس؟ ألم تقف معها الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ألم تندد بهذا الغزو؟ ألم تستقبل اللاجئين الكويتيين؟ فينبغي أنه يعني لا ينسوا هذه المواقف، يعني ما ينبغي فقط انه
1: المقاربه التي حضرتك تقدمها لافته ومهمه جدا اليوم،
0: انما كانما هي سبب كل مشاكل المنطقه.
1: بالفعل. طيب اليوم السؤال الاساسي الذي يطرح حول الوجود الامريكي وكل الافكار التي تطرح حول امكانيه تقليص الوجود الامريكي في المنطقه، اليوم الوجود الامريكي في المنطقه ربما هو عامل دفع وعامل قوه بالنسبه للاستراتيجيه الكبرى في المواجهه الكبرى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، نتحدث عن مواجهه مع الصين. وبالتالي اليوم كل التقارير او كل هذه التحركات الامريكيه وكيف من الممكن او شكل الوجود في المستقبل، كيف من الممكن ان يؤثر على هذه الاستراتيجيه للولايات المتحده الامريكيه في مواجهتها الكبرى مع الصين؟
0: لا طبعا هي يعني هاي شنو في التاريخ اختي، يعني الولايات المتحده الامريكيه نعم هي تبدو الان كانما هي يعني الطرف الاقوى، لا تزال هي انه هي القطب الاوحد اللي يقود العالم، لكن هذا في الاعلام وفي الخطابات.
1: نعم.
0: على ارض الواقع هنالك يعني واقع جديد يعني يتشكل، صح هو لم يستقر بهيئته النهائيه. الصين الان تختلف تماما عن الصين قبل 5 أو 10 سنوات، وكذلك بالنسبه لروسيا. لذلك احنا في اخر مرحله اعتبرها من مراحل الصراع اللي هي لن تكون لصالح الولايات المتحده الامريكيه لاسباب كثيره، طبعا هذا مو موضوع يعني بحثنا، لكن انا الفت نظر حضرتك. شوفي الاعلام ايش قد مؤثر بهذا الموضوع. لاحظي الاعلام الغربي ومعه الاعلام العربي بشكل عام انه قمه بريكس اللي هي تمثل اكثر من نصف سكان الكره الارضيه وزعامات كبيره حضرتها وبلدان مهمه، لم تاخذ من نشرات الاخبار الا اخر خبر قبل النشره الرياضيه اصلا على السريع، تصريحات مهمه لبوتين، للرئيس الايراني، للرئيس الهندي، كلها لماذا؟ يعني هذا متقصد، هذا يريد ان يعني تعميه تزييف الوعي انه هذه مجموعه يعني كانما اجتماع هو لا يستدعي اي اهميه، بينما هذه الاجتماعات بريكس مو فقط اجتماعات القمه، ذاك لجان تعمل، هنالك بنك التنميه اللي انشاته البريكس الان يفكرون فعلا ببدائل بتعامل في التجاره البينيه بديل عن الدولار، امور كثيره تحدث مو بسيطه، هاي تحولات عميقه في الاقتصاد العالمي، لكن شوفين الاعلام ما يعطيها بعد الاعلام الغربي لانه يريد يصور على انه الغرب لا يزال الراسماليه والامريكا وانه هي القوه المهيمنه، لا الامور ليست كذلك، وبدليل انه الان مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اللي هي احد دول بريكس ومحسوبه من دول يعني الدول الناميه، الى الان يعني الى هذه اللحظه اللي نتحدث فيها الولايات المتحده الامريكيه عاجزه عن فرض شرط من شروطها.
1: طيب نتحول الى
0: واحد من شروطها ما جاءت تقبل الجمهوريه،
1: نتحول ايضا الى مختاراتنا في الصحف،
0: القوه العظمى الاولى.
1: نعم، وهو سؤال مطروح. نتحول اليوم الى مختاراتنا في الصحف، هذه المره من الصحافه الاسرائيليه، نسلط الضوء على الانتخابات الاسرائيليه من زاويه كابوس 7 من أكتوبر والذي يعيش الكيان تداعياته الى اليوم. إذن من يدعوت أحرنوت نختار العنوان التالي: حتى لو أيقظوه بعد 3 سنوات من الحرب وبعد أن لم يعد هناك مواطن إسرائيلي، وفق تعبير الموقع طبعا باستثناء سارة ويائير نتنياهو، يقدر على إنكار أن بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية العليا عن الإخفاق وعن 7 من أكتوبر، نستحق نقاشا أعمق بشأن السؤال: كيف حدث هذا لنا؟ وفق المقال فإن محاولات نتنياهو التنصل من المسؤولية عن نفسه من خلال الحجة السخيفة لو أنهم أيقظوني فقط هي إحدى ركائز الخطاب السطحي في هذه الحملة الانتخابية. نتنياهو هو المسؤول الأعلى عن الإخفاق الذي أدى إلى 7 من أكتوبر، لكنه غير أيضا طرقه في القتال. أيزيكوت منافسه الرئيس في السباق على الرئاسة فطلب التوقف في عدة مراحل على طول الطريق، الأمر الذي كان سيمنع إنجازات حاسمة تحققت لاحقا. في هذا الاختبار كان نتنياهو أكثر حزما، لكن هذا هو الفخ بالضبط تقول الصحيفة انطلاقا من هذا العنوان في الصحافة الإسرائيلية. يدعوت أحرنوت.

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقلان وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر العاشر من عام 1984، والذي تحدث فيه عن ركن الإخلاص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخر رسالة إلى العالم، وكان كل رسول يرسل إلى قومه، وأما محمد بن عبد الله فقد أرسله الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، فآمن به من آمن، وعارضه وحاربه من حارب، فكان المؤمنون يتعاونون على نصرة الحق، فقدموا أنفسهم وأموالهم لنصرة هذا الدين، وكان غنيهم يمول فقيرهم، وقويهم يدافع عن ضعيفهم، ويتصدى للباطل الذي يريد أن يقف دون انتشار الحق في الحياة. وقد بين الله تعالى صفة المؤمنين حقا، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لأن المال محبب إلى الناس يدخرونه ولا ينفقون منه، أما أهل الإيمان فيعتبرون أنفسهم وأموالهم ملكا لله عز وجل، لذلك كان فقيرهم وغنيهم ينفق في سبيل الله. كان الغني يعطي باستطاعته، والفقير يعطي في حدود استطاعته. ولقد رأيت الصحابي يأتي ببعض التمر يتصدق به، ويأتي عثمان بن عفان فيتصدق بتجهيز نصف جيش المسلمين، ويأتي أبو بكر فيتبرع بكل ماله من أجل نصرة الحق الذي آمن به. فانتصر الإسلام بالجهود المتضامنة المتعاونة، واستطاع المسلمون بسخاء قلوبهم وسخاء أيديهم أن يمدوا مسيرة الإسلام ويدعموها، حتى تحملوا جميع نفقات المعركة، وتحملوا فقراءهم وضعفاء في حدود الاستطاعة. والمسلمون اليوم بحاجة إلى روح العطاء أكثر من روح الأخذ. المسلمون إذا علموا بأن الحسنة بعشر أمثالها، وأن كل درهم ينفق في سبيل الله يضاعف 700 ضعف، فإنهم عندها يسارعون إلى الإنفاق لا إلى الأخذ، لأنه لو طلب من أحدنا أن يتاجر تجارة كل قرش فيها يصبح 700 ضعف، هل يبقي أحد منا في جيبه قرشا واحدا إلا ويوظفه في هذه التجارة الرابحة؟ لكن يبدو أن أكثر الناس لا يؤمنون بكلام الله، لذلك جمدوا أموالهم وأوقفوها ولم ينفقوها في سبيل الله، وأصبح كل الناس يمدون أيديهم، وقل من يعطي، فأصبحت الأيدي العليا قليلة وهي الأيدي التي تعطي، والأيدي السفلى قليلة وهي التي تأخذ. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. فإسلامنا دين العطاء والجود والسخاء، والبخل من شيم الكفار بوعد الله تعالى. لذلك أشار الله تعالى في القرآن إلى البخلاء، وأشار بعد الحديث عنهم إلى الكفار. قال تعالى: والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. وكأن البخل بالأجر هو جزء من الكفر، البخل بالثواب أو الكفر بالثواب جزء من الكفر بكلام الله عز وجل. ومن كفر بثواب الله فقد كفر بالقرآن، لأن الكفر بآية واحدة يعتبر كفرا بكل الكتاب. ونحن اليوم بصدد استئناف مسيرة الإسلام من جديد بعد أن توقفت فترة من الزمن، والمسيرة تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى طاقة تسيرها. هذه الطاقة يجب أن يوفرها لها المؤمنون بالله تعالى، فإن بخلوا عن المسيرة فإن السائق عندما يبخل على خزان سيارته بالوقود فإنه لا يستطيع استخدامها ولا يستطيع الركوب فيها. لذلك إن أراد أن يستخدم المركوبة أو السيارة فلا بد وأن يقدم العلف لدابته التي يريد أن يسافر عليها، ولا بد وأن يملأ وقود خزان وقود سيارته بالنفط أو البنزين من أجل أن تنطلق به نحو الغاية. من غير ذلك لا يمكن أن نقول بأن المسيرة يمكن أن تستمر أو أن تصل إلى غايتها. لذلك رصد الإسلام أكبر ميزانية للدفاع، فلا توجد في أي دولة ميزانية أضخم منها، فقد رصد الإسلام ولحظ في ميزانية الجهاد الأنفس والأموال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ولقد بلغ البخل بالبعض أنه لا يعمل إلا بأجرة، مع أنه قادر أن يعمل وينفق على نفسه، أن يجاهد بماله وبنفسه. فقد عودتنا الأحزاب أن تنفق علينا ونحن جالسون من أجل أن تقعدنا عن العمل، فأصبح العمل لله كالعمل في الأحزاب، ينتظر أحدهم مخصص آخر الشهر من أجل أن يعمل. وصحابة رسول الله لم يتقاضوا منه مخصصا شهريا واحدا طوال حياته، بل كان الغني ينفق والقوي يجاهد، وكان الكل يحمل بعضهم بعضهم بعضا. ما كان أحد يقول لرسول الله أعطني. فلما فتح الله تعالى على رسوله الكريم جعل الغنائم للمقاتلين، وأخذ منها الخمس كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كان يقتطع خمس الغنائم من أجل أن تنفق في سبيل الله، لله أي في سبيله، أي من أجل تجهيز المقاتلين إن كان بعضهم لا يستطيع أن يشتري سلاحا أو فرسا. وكان ينفق منه في بيت رسول الله الحاجة، لأن الرسول لا يأكل من الزكاة ولا من الصدقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل سيفي، أي أنه يأخذ من الغنيمة من أجل أن يقول لأمته إن الجهاد فريضة دائمة وباقية، وهذا نبيكم يأخذ طعامه من الأعداء، من غنيمة الأعداء. ثم إن هذا الخمس يشارك في الإنفاق على الفقراء والمساكين وابن السبيل، حتى لا يكون القوي وحده هو الآكل والآخذ، بل يجب أن يكون في جهد القوي نصيبا للضعيف. لذلك ذكر الله تعالى أصحاب الخمس بأنهم الله، أي في سبيل الله، ورسوله، أي في سبيل استمرار دعوته، ولذي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، واليتامى، يتامى المسلمين عموما، والمساكين وابن السبيل، أي كل فقير يأخذ من هذا الخمس من أجل أن لا يشكو أحد فاقة أو حاجة أو فقرة، ثم لا يجد في المسلمين من يحمله. لذلك انتصرت مسيرة الإسلام الأولى، لأن كل الطاقات كانت مرصودة لدفعها إلى الأمام، وتوقفت المسيرة عندما بخل الناس بأنفسهم لأنهم جبناء يخافون الموت ويعتبرون الحياة أغلى من الدين والتجارة أغلى من الله وأحب إلى الناس. لما أصبحت التجارة والأموال والأولاد أغلى من الله تعالى وأغلى من الجهاد في سبيله، عاقبنا الله تعالى فسلط علينا بعد أن انتزعت المهابة من قلوب عدونا، سلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا. فإذا أراد المسلمون أن يعودوا من جديد إلى مراتب العزة والكرامة، فإن طاعة الله تعالى هي التي تحقق العزة والكرامة في حياتهم، كما حققت لهم ذلك في الصدر الأول للإسلام يوم أعطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطوا ربهم بسخاء دون بخل ودون تردد أنفسهم وأموالهم. فهل تعرفون أمة ترصد كل مالها وكل رجالها وشيبها وشبابها من أجل نصرة الحق؟ لذلك لا يمكن أن تغلب هذه الأمة ما دامت تعطي ربها كل شيء، لأن الله تعالى وعد بنصر من ينصر دينه، وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبخلنا على ديننا أخر انتصار المسلمين وأوقف كثيرا من حركتنا وبطأ من مشينا. لذلك يجب أن يضع الأقوياء الأغنياء أنفسهم في خدمة دينهم، في خدمة قرآنهم، في طاعة ربهم. أما الفقير الذي لا يملك قدرة على التحرك لأن الفقر أقعده، فهذا ليس مسؤولا أمام الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هو فقير وهم فقراء. نبي الله لا يملك، وهم لا يملكون، هؤلاء يسقط عنهم الحرج. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي تحملهم على الجهاد، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ليس عندي سلاح أقدمه ولا خيل تركبونها، لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ليس عندهم ما يتجهزون به، ليس عندهم طعام للسفر ولا سلاح للقتال ولا خيل للانتقال. أما الأغنياء القاعدون على المال، القاعدون عن الجهاد، فهؤلاء يكاد يسلب الله تعالى أموالهم وكرامتهم بأيدي العدو الذي يدخل إلى الديار فيحتلها ثم يستخلص من أيدي بخلائها أموالهم ثم يذبحهم. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. لذلك كانت مسؤولية القادرين أعظم بكثير من مسؤولية الفقراء العاجزين، لأن المرض والعمى والعرج والفقر كلها أسباب مقعدة عن الجهاد، ونسبة المرضى والعمي والعرج والفقراء نسبة ليست كبيرة في الأمة، فتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق القادرين. لذلك لا تحمل الفقراء ما لا يطيقون، فإنه في أيامنا هذه أكثر المقاتلين أو المدافعين هم الفقراء الذين لا عمل لهم، والذين لا يجدون ما ينفقون. لا يجوز أن يقعد الأغنياء متفرجين يطلبون من الذي لا يملك أن يدافع عنهم وأن يحمل وحده الحمل الثقيل والأمانة الغالية التي يجب أن يساهم في حملها جميع المسلمين. تذكروا دائما من أجل أن تعملوا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه عنا، وأن يجعلنا من المؤمنين حقا الذين يرون في دينهم أغلى من أولادهم وبيوتهم وتجارتهم. ونسأله أن يعز بنا الإسلام ويعزنا بهذا الدين القيم، ونسأله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يدفع الضر عنا وعنكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر العاشر من عام 1984، والذي كان بعنوان ركن الإخلاص.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.
2: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
1: فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
3: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة.
1: فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر:
3: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. حتى إذا قدرت عليها قالت: تتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
1: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
3: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذاه كله فاستاق فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
1: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
3: سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها، ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حين ننظر في الحياة نجد الظالم الذي يسرح ويمرح دون أن يناله شيء من العقاب، ونجد الضعيف المظلوم، ونجد الطفل المعذب، ونجد المجتهد المخلص الذي ضيق عليه في رزقه، ونجد أصحاب المصائب، فنقول لما كل هذا؟ ونجد في المقابل أيضا من أنعم الله عليهم كثيرا من النعم التي لا يقابلونها بالحمد والشكر، فنقول لما؟ والحقيقة أيها الإخوة

أخوات أن الحياة عبارة عن فصلين، هي أشبه برواية، رواية من فصلين، فصل أول وفصل ثاني. الفصل الأول هو هذه الحياة التي نحن فيها، والفصل الثاني هو حياة الآخرة. لا نستطيع أن نفهم الرواية إلا إذا قرأنا الفصلين معا. نعم، كثير من المذنبين الآن يوسع الله عليهم في الرزق. لماذا؟ لأن المؤاخذة قد لا تكون في الفصل الأول، تكون في الفصل الثاني. وكثير من المظلومين لا يجدون من ينتصر لهم، لأن الجزاء سيكون في الفصل الثاني وليس في الفصل الأول. إذا لم نستطع النظر إلى الحياة الدنيا على أنها ليست سوى جزء من الحياة العامة، فإننا قد نتوه عن الطريق الصحيح. حتى نضبط سلوكنا، وحتى نبادر إلى الخيرات، وحتى نمتنع عن الشرور، لابد أن ندرك أن لكل عمل من أعمال الخير عاقبته، ولكل عمل من أعمال الشر عاقبته. لكن هذه العاقبة قد لا تكون سريعة ومستعجلة، لكنها محفوظة وموجودة في كتاب لا يضل ولا ينسى، والله على كل شيء شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على القصواء في المدينة بعد مرور نصف شهر على الإقامة الجميلة في قباء، تحرك فؤاده صلى الله عليه وسلم نحو يثرب، يثرب التي غيرها صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها، غيرها بالقرآن الذي ألف بين القلوب بعد قرون من الدماء والثارات، غير حتى اسمها الثقيل إلى اسم صار وصفا لمدائن العالم. لم تعد يثرب، فاسمها منذ الآن سيكون المدينة، بعد أن قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة. فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية إلى بني النجار أخوال جده عبد المطلب يخبرهم بقدومه، وآذن أبا بكر بالرحيل في آخر الليل، ثم توجه نحو ناقته القصواء فركبها، وأمر أبا بكر بالركوب معه عليها، فسوف يدخلان معا كما خرجا معا. استويا على ظهرها فنهضت بهما وانطلقت بهدوء نحو المدينة، المدينة لا يثرب. وصل الخبر إلى بني النجار فغمرتهم السعادة وتنادت أسرهم وأبياتهم، وقاموا إلى أسلحتهم وخرجوا لاستقباله في ظلمة الليل. أفاقت المدينة على حركة وأصوات بني النجار وهم يمشون في الطرقات، فتحت الأبواب والنوافذ وأطل الراقدون على السطوح، فرأوا بني النجار ورأوا السلاح، فانطلقت الأسئلة تستوقفهم تستفسر عن هذه الهبة المفاجئة، فأخبروا الناس بقدومه صلى الله عليه وسلم. عندها ملأ التكبير أجواء المدينة، وأيقظت صيحات الفرح طرقاتها وبيوتها، واهتزت لها جدرانها ونخيلها. انطلقت آلاف الخطوات خلف بني النجار، ليس من ثنيات الوداع، فثنيات الوداع في جهة أخرى. لقد خرجوا من جهة قباء، خرج الرجال والنساء والأطفال والخدم. ها هو الطفل الصغير أنس بن مالك الذي نذرته أمه الشابة أم سليم الأنصارية لله وخدمة لرسوله، يشق حشود القلوب ويصف مشاعره بأسلوب غاية في الروعة، فيقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، نبي الله صلى الله عليه وسلم يشرق على المدينة، وأبو بكر خلفه بقلبه وروحه وجسده وماله وكل ما يملك. يصف الصديق مشهد الزحام والركض والفرح وهو على ظهر القصواء فيقول: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير أي الأسطح، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. في ظلال السيرة.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأحبابي، نذكر اليوم ذكرا جديدا من الأذكار الواردة في شرعنا الشريف، الشرع الإسلامي. وكنا في حلقات ماضية ذكرنا أذكارا قبل هذا الذكر. أما الذكر الذي نتحدث عنه اليوم هو قول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر مآله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا إثبات أن الله عز وجل بيده كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى المهيمن على كل شيء فعلا وتركا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله ابن قيس، وشهرته أبو موسى الأشعري. قال سيدنا أبو موسى الأشعري: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، بأبي وأمي. قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بمعنى أكد له أنه كأنه يقول: أثبت على هذا الذكر الذي تقوله، لأنه سمعه بداءة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبين له بأن هذه الكلمة هي من كنز من كنوز الجنة. ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة أيها الإخوة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كثيرا ما نقولها. معناها فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار، الإمام البزار في مسنده، عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يسأل سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول: تدري ما تفسيرها؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. هكذا يجب على طالب العلم أن يتأدب في حضرة العلماء، ولو كان يعرف الجواب يتصنع الجهل ويقول: لا أدري، لعله يسمع فائدة جديدة من الأستاذ أو الشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. سبحان الله. نعيدها: لا حول عن معصية الله، الحول عن الشيء يعني الابتعاد عنه، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. ما أحوجنا إلى هذه اللفظة، على هذا الذكر، وأن نكون عارفين معناه. هذا الحديث حسنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. من الأذكار التي ندبنا إليها شرعا أن نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. تعالوا إخواني لنعمل لنا وردا من هذه الأذكار الشرعية، فنحافظ عليها كل يوم في أوقات فراغنا ونحن ذاهبون إلى أعمالنا ونحن راجعون، بأن نكثر من هذه الأذكار ونداوم عليها، عسى الله عز وجل أن يقبلها منا وأن يجعلنا من الذين يذكرونه الذكر الكثير. اللهم آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في جملة طمن بيها النبي صلى الله عليه وسلم قلب واحد من الصحابة، هذا الصحابي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص هو وسيدنا خالد بن الوليد، وهم من أفذاذ وأذكياء العرب. أسلموا هما الاثنين في يوم واحد وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هجروا من مكة للمدينة عشان يسلموا عليه ويبيعوه بالإسلام. سيدنا عمرو بن العاص مد ايديه علشان يبايع النبي، فمد النبي ايديه فاذا بعمر بن العاص يرجع ايدي لورا ويقبض يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ ايه اللي حصل؟ قال: اردت ان اشترط. قال: على ما تشترط يا عمرو؟ ايه الشرط عشان تخش في الاسلام؟ قال: اشترط ان يغفر لي، انا بقالي 20 سنة بحاربك يا رسول الله، ونفسي ربنا يغفر لي قبل ما اخش الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والكنز هنا، قال: اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله، وان الهجره تجب ما قبلها، وان الحج يجب ما قبله. يجب يعني يغفر، الإسلام والهجرة والحج. فمد إيدي سيدنا عمرو بن العاص وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وغفر له 20 سنة من حرب الله ورسوله. نقف وقفة مع كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم. الكنز إن سيدنا عمرو بن العاص كان خايف يخش الإسلام ويقرب لربنا وهو عنده ذنوب كتير. فسيدنا محمد طمنه إن الإسلام والهجرة والحج يخلوك ما عندكش ولا ذنب. فالعلماء قالوا: طيب إحنا مسلمين، إيه الحاجة اللي ممكن نعملها تبقى زي الإسلام أو الهجرة أو الحج يبقى ما عنديش ولا ذنب وأبدأ حياة الصلح مع الله؟ قالوا: والتوبة تجب ما قبلها. أي إنسان دلوقتي هيحط إيده في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مش واقف قدامنا، حط إيدك بقلبك كده في إيد النبي وقول له: بايعتك يا سيدنا محمد إني أعيش معاك ومع الله، أعيش صاحب أخلاق، بأقدم القيم والمبادئ على شهواتي ومصالحي، أعيش بحب ربنا، بأقدم أمر الله على نزواتي.

0: نفسي وأفكاري اللي ممكن تكون بقضي فيها شهواتي مش بقضي فيها ما يريد رب العالمين ورسوله. هعيش مستقيم بخدم المجتمع فأكون خليفة الله ورسوله، فأعيش قريب من الخلق وقريب من الخالق. إيه رأيكم النهاردة إن إحنا نحط إيدنا في إيد النبي تاني عليه الصلاة والسلام؟ نتخيل إن إحنا بنبايع النبي على الرجوع إلى الله، كلنا مسلمين، كلنا مؤمنين، مش محتاجين نخش الإسلام، لكن محتاجين نجدد إيماننا مع رب العالمين ونقول له يا رب طالبين منك الصلح. الصلح في معاصي كتير يا ما بارزناك بيها وانت صبور علينا. الصلح عن أيام عدت، انت يا رب بتقول للملائكة انزلوا علشان تشهدوا صلاتي الفجر والعصر، واحنا كنا نايمين في الفجر ومشغولين في العصر. الصلح يا رب عن مظالم كتيرة كسرنا بيها قلوب الناس اللي حوالينا وعشنا عندنا أسوأ، يا رب سامحنا. من النهاردة ورايح احنا عبادك اللي قلوبنا مثل أفئدة الطير اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الحنينين على اللي حواليهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. ابدأ معانا أيام صلح، خليك زي سيدنا عمرو بن العاص وقول له يا رسول الله نفسي ربنا يغفر لي، فسيدنا محمد يقول لك الكنز إن التوبة تغفر كل حاجة قبلها. يلا تصالح مع ربك وتصالح مع نفسك وتصالح مع نبيك وخد العهد مع الله محياي ومماتي. ربنا ياخد بإيدينا ويهدينا وينجينا ويعلمنا ويفهمنا ويقربنا من الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. عتبة الغلام، وهو عتبة ابن أبان ابن صمعة. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة في كتاب صفة الصفوة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. عتبة الغلام، قال: وإنما سمي بالغلام لجده واجتهاده لا لصغر سنه. قال سليم الحنيف: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر، فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات، وهو قائم يقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. إذا واحد راح سيران على البحر، هو يسبح ويلعب ويضحك ويأكل، ثم ماذا؟ فرصة مناسبة. أنت إذا أخذت إجازة من عملك 5 أيام، هذا ما يتاح في كل وقت. إذا أخذت إجازة أسبوع، ما يتاح في كل وقت. خذ لنفسك حظها، بس كمان اجعل لربك حظه. فرصة مناسبة الحقيقة تكثر من العبادة في وقت الإجازة. يوم الجمعة هو يوم عطلة عند المسلمين، عطلة من الأعمال يعني الدنيوية، بس هو وقت مناسب جدا لتتفرغ فيه للعبادة، لتقوم من الليل أكثر، لتحضر مجلس الفجر وطلوع الشمس مع الذكر أكثر، لتحضر مجالس قبل صلاة الجمعة، لتحضر مجالس بعد صلاة الجمعة إلى أن تغرب الشمس هذا اليوم. والله أنا من فترة أشاهد كم يعني أنا مقصر، ونحن مقصرون كمان. يعني أنا بقول لازم نحن يوم الجمعة فرصة لو نجي نعمل برنامج يبدأ من عشاء الخميس، من مغرب الخميس، ويستمر هيك لأذان مغرب يوم الجمعة. هلأ هذا البرنامج يعني يلتحق به كل ساعة ساعتين، بجوز أنت بتفضل خميس عشاء تلتحق ساعتين زمان بتروح، الأخ بيفضى الجمعة قبل الفجر بشي ساعتين بيلتحق فيه بيروح، واحد تاني بعد صلاة الفجر بيروح، واحد ثالث الساعة 7 الصبح، بعدين الساعة 9 الصبح، بعدين 11 الصبح، كلنا نحضر خطبة الجمعة، واحد بيفضى بعد صلاة الجمعة، واحد بيفضى على العصر يوم الجمعة. بس لو أنه نستطيع حقيقة أنه نساوي برنامج علم وعبادة، يلي بيقدر يلتحق بحيث يكون يوم الجمعة بالنسبة للمسلم هو صحيح ما في عنده دوام في وظائفه المعتادة، بس عنده يعني جهد في الإقبال على الله عز وجل، خاصة كما سمعتم: وإن يوم الجمعة أفضل يوم عند الله تعالى. يعني أفضل يوم عند الله تعالى شو معناته؟ إذا قلت لك بكرة أحسن يوم يشتروا الزباين فيه من السوق، شو بتعمل؟ من هلأ بتنزل على المحل، من هلأ بتدقدق لشركائك وجرائك نزلوا بكرة، قال أكثر يوم بده ينباع فيه بالسوق. شايف؟ يعني تجتهد أكثر بهذا اليوم. وإذا واحد راح ناله بكرة أكثر يوم حيجيك زباين وتقبض، أم راح نام بكرة، قال لك خلاص يلا حننام أكثر لأنه بكرة في زباين مسكرين، حبنام للساعة 11-12، بعدين باكل فول وتسقيل، بعدين هيك بنزل لي شي ساعة زمان على هالسوق طلطل هيك على الشباب بسلم عليهم، بعدين برجع كمان بطلع سيران أنا ومرتي ولادي. يا رجل، إذا كان هو هذا اليوم أكثر يوم فيه عطايا، معناته اجتهد أن يكون أكثر يوم إقبالا على الله. هلأ لا ريب بأنه كمان صلتك لأرحامك، نزهتك مع زوجتك وأولادك، إدخال السرور على أهل بيتك، حتى راحتك في جسدك، هذا في الإسلام تزداد به قربا إلى الله تعالى إن نويت. يعني إذا أنت ناوي إدخال السرور على زوجتك تقربا إلى الله، ناوي أن يعني تأخذ قسطا من الراحة مشان تعود إلى عملك
لتعفى نفسك وأهلك عن الحرام منيح. بس على كل الأحوال لو يعني زدنا في هيك نصاب العلم في يوم الجمعة والله هذا مكسب. والآن الحمد لله عنا بالبلد مثلا في جامعات بس بيدوموا يوم الجمعة، جمعة وسبت، وانت بعد 4-5 سنين بتاخد شهادة بس دوام يوم جمعة وسبت. يعني هو المسلم ما دام حيا فالاجتهاد والعمل دأبه وعادته إلى أن يلقى الله تعالى. على كل الأحوال نحن الله مأكرمنا، الله يزيهم الخير الأخوة، في دورة يشفعان موجود، في عندنا دورات قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة، وفي دورة يتبع فاتبعوني كمان منيح. بس إذا الله يكرمنا كمان نساوي يعني برامج أخرى، يوم الخميس في مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله الله بيكرمنا يعني نزيد في إقبالنا عليه. فعتبة الغلام يقول صاحبه: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر. يعني إما أنه طالع له شي سيران، أو لعل يكون لا أدري أين داره، يعني لعل في بلده يوجد بحر. على كل الأحوال رمقه بساحل البحر. قال: فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات وهو قائم يقول، يخاطب ربه: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. يعني الله يرزقنا يا أخوان السرور بحضرة الله تعالى، الله يرزقنا الأنس بحضرة الله تعالى، على أننا نرجو من الله عز وجل رضاه والجنة. نحن نخاف والله لا نخرج، لا أن نسمع صوت النار ولا أن ندخل النار ولا أن يكون أحد في أهلنا في نار جهنم. وعن مخلد بن الحسين قال: كان عتبة يجالسنا فقال لنا يوما: إنه لا يعجبني رجل لا يكون في يده حرفة. احنا نتكلم عن الأولياء، الأولياء هيك، لا يعجبه رجل ليس بيده حرفة. شو بتشتغل؟ ما في عندي شغل. أنت لا تعجب أولياء الله تعالى، أولياء الله تعالى يحبون أن يعمر الإنسان دنياه وأن يعمر آخرته. أخي أنا معي مصاري، الحرفة مو مشان تجيب لك مصاري، مشان بس تنتج في هذه الأرض، مشان تعمر هذه الأرض تقربا إلى الله تعالى. فاجتهدوا يا شباب في أعمالكم الدنيوية وانووا بهذا قربا إلى الله تعالى، وهذا بيزيد قربك إلى الله. دراستك يعني مو مناسب، شاب ملتزم بالجامع. مرة إجاني شاب بعرفه طالب جامعة، قال أنا بدرسه في إحدى كليات مجمع الشيخ أحمد كفتارة، هو بيحبني كثير. قلت له: شو أخبار؟ هو عنده 13 مادة الفصلين، كان عندهم بيعملوا الامتحان مع بعضهم 13 مادة، دور أول ودور ثاني. فرأيته بعد الدور الثاني، قلت له: شلونك؟ شو أخبار موادك؟ كان هيك. قلت له: شو؟ قال لي: والله أستاذ أنا ما نجحت، رسبت. قلت له: رسبت؟ كم مادة راسب؟ قال لي: والله أنا راسب 12 مادة، بس أنا نجحت بالمادة تبعك. يعني بده يرشيني أنه نجح بالمادة تبعي بس رسبان 12. طيب معقول شاب متفرغ للعلم، والدك قال لك: يا ابني بس روح دروس، ما بدنا منك شيء، والدك عم ينزل يشتغل ويكد ويتعب، وأنتم تعلمون حجم يعني الكد والتعب، وبعدين تجي تقول له: أنت عمرك 20 سنة، تقول له: والله رسبت 12 مادة. هلأ هيك المسلم؟ هذا الحقيقة سامحوني يا شباب بحط إشارة سلبية عند غير المنضبطين، أنه أخي شوف، شوف يلي بيجي على الجوامع. هلأ طيب كمان شاب مثلا يا أخي سنة تانية تالتة رابعة بالجامعة صلوا عايدة مرتين، طيب ليش أنت ترسب؟ ما بصير المسلم كيف بدك يعني كيف ليش رسبت؟ ألا أما وإنه في طالب نجح معناته النجاح ممكن، بس أنت ما تمكنت منه، معناته أنت مقصر، حاسب نفسك، غالب نفسك. يا رجل سمعت مني في الخطبة الماضية، يعني هناك من يدرس في كليتين ويعمل وينجح، أنت حاكي حالك هيك لأنه نفسك تقول لك: إما عليش أسئلة صعبة، الدكتور متحطط عليك. أنت لا ترضى أن تعذر نفسك. تتذكروا بالطائف
النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أزعجوه جدا، فخرج إلى الطائف يدعو أهلها. أم أهل الطائف راحوا سلطوا عليه صبيانهم وأطفالهم ومجانينهم، وراحوا يضربونه يشتمونه يرمونه بالحجارة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وفات لبستان عداس. تذكروا الدعاء أكثركم يحفظه، شو قال؟ قال اللهم إليك أشكو شو ضعف قوتي، أنا ضعيف القوة، لو كانت قوتي أفضل ما كانوا تصرفوا معي هذا التصرف، وقلة حيلتي، لو أنا كنت دبرت حيلة أفضل، أسلوب أفضل، طريقة أحسن، يمكن كانوا استجابوا، بس أنا قليل الحيلة. ما قال اللهم إليك أشكو غلاظتهم، إليك أشكو سألتهم، يا رب متحططين علي، يا رب الله لا يوفق الدكتور اللي تحطط علي، ما قال هيك، قال أنا قلة حيلتي وضعف همتي وما شابه. فلذلك لا تزت الأحمال على الآخرين، هن ما عم بينجحونا، هن بالكلية متفقين الكلية إنه ما ينجحوا، هن متحططين علي أنا بالذات، كأنه ما في الكرة الأرضية إلا هو. لذلك يا شباب يعني أقبلوا على الله بهمة. فعتبى الغلام هذا الولي من الأولياء قال كان يجالسنا، قال لنا يوما إنه لا يعجبني رجل لا يكون في يده حرفة. وقال أبو عمر الضرير سمعت رباحا القيسي يقول، قال لي عتبة يا رباح إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا، يا رباح إن لي موقفا أغبط فيه بطول الصمت عن الفضول. الفضول يعني فضول الكلام. هلا هاي وحدة كمان من علامات الأولياء. نحن ليش عم نقرأ؟ مشان نمشي ممشاهم. إذا واحد بيناتنا شاف نفسه بيحكي كتير الكلام الكتير ما بينفع، عفوا إذا شاف نفسه ثرثار مهذار مكثار ما بينفع، تدرب على بالناقص كلمة، دع الآخرين يتكلموا أنت ما تتكلم، يعني تكلم بالشيء المهم بالشيء المفيد. كثرة الكلام في الغالب من كثر كلامه كثر سقطه، بيخطئ يعني بيحكي كثير يصير نسب الخطأ عنده أكثر. فكان يقول هذا الولي لصديقه يا رباح إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا، أنا مالي عم بشرف عليها إشراف صحيحا، ناظر المدرسة هو الذي يشرف على المدرسة، وأنت المتوقع منك أن تكون ناظرا على نفسك. إذا طلبت الكلام، إذا الكلام نافع تكلمه، ما نافع اسكت. قال يا رباح إن لي موقفا أغبط فيه، سأحسد وسيثنى علي بطول الصمت عن الفضول، أحسن ما كتر كلام خليني كتر سكوت. قالوا الصمت حكم يعني حكمة وقليل فاعله. لعلي ذكرت لكم مرة عددت آفات اللسان، كم آفة باللسان؟ تتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسيدنا معاذ احفظ عليك هذا، قال وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كثير من الناس فوت على جهنم من أفا اللسان. مرة عديت كم آفة يوجد باللسان، كم آفة يعني أخلاقية إيمانية، كم واحدة بتتذكروا؟ 102، مدري 102 مدري 104، يعني الكذب، الغيبة، النميمة، الحلف بغير الله، السخرية، قوله مطرنا بنوء كذا، الوقوع في أعراض الناس، وهكذا مثل هدون، يعني هدون مثل هدون في 102 بيغنيك عنهم كلهم ويقيك منهم كلهم شو؟ صمت، خفف كلام لا تحكي، الله بيعافيك من الغيبة ومن النميمة ومن الكذب ومن السخرية، إن كلام نافع مفيد جدا قوله، مو نافع ولا مفيد اسكت عنه. فالأولياء كما رأيتم لهم أوراد من قيام الليل، حتى إذا كانوا في النزهة الأولياء يحبون أن يحترف الإنسان، الأولياء يحبون الصمت.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: آداب البيع والشراء. دعاء السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. أخرجه الترمذي وابن ماجه. السماحة في البيع والشراء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري. وضع الجائحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أخرجه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم. النصيحة في البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري ومسلم. توقي الحرام في البيع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم. عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. أخرجه الترمذي وابن ماجه.

أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى رؤيته ولا إلى الحديث معه في جنات النعيم إلا أن نحبه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وتأملنا في عظيم نعمته علينا. أنت أبو شريح، النبي صلى الله عليه وسلم قابل أحد الصحابة وكانوا ينادونه بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يغير هذا الاسم، أن يغير هذه الكنية، لأن الذي له الحكم المطلق هو الله سبحانه وتعالى الحكم، والله عز وجل هو الحكيم. فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن الناس في مكاني يختصمون فيأتون إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك أولاد؟ قال: نعم، عندي فلان وعبد الله وفلان وشريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ قال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت أبو شريح. الحكم يجب أن يرد إلى ربنا سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والماء ماؤه، والهواء هواؤه، وهو الذي خلق كل ما نعيشه من النعم. فمن الجور، من الظلم، من القسمة الضيزة أن يخلقنا الله وييسر لنا الأرض والسماء والهواء والطعام والشراب ثم نحكم غير شرع هذا الخالق سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ليس الحكم في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل ينكر على كثير ممن يحتكمون إلى عقولهم أو إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى عقول ضعيفة، إلى عقول قاصرة، فيقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما من حكم ربك؟ هل تجد أحدا أرحم من الله؟ هل تجد أحد أعلم من الله؟ هل تجد أحد أحلم من الله؟ هل تجد أحد في هذا الكون يعلم مصلحتك وما الذي يفسدك أعلم من ربك سبحانه وتعالى؟ لا والله. إذن لماذا تأخذ حكم العقول القاصرة سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في التربية؟ الله عز وجل لما نزل هذا القرآن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن من احترامك لعقلك أن تدرك أن لعقلك حدودا. فها نحن ذا نرى ونسمع ونعيش أحكاما نقررها في هذا اليوم، ثم يتبين لنا بعد سنة، بل أحيانا بعد شهر، بل أحيانا بعد يوم، أن حكمنا غير صائب، لأن تركنا حكم الله سبحانه وتعالى. أما حكم الله، أما شرع الله، فالله عز وجل هو العالم بما يصلح هؤلاء الخلق، هو العالم بما سيحصل بعد 1000 سنة و2000 سنة، فأعطانا هذا التشريع العظيم. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أنا المرة هاد يا رجب سماح عشان خاطر وائل جارنا بديش أعمل فيك إشي، لكن المرة الجاية والله لعلقك في غرفة الحمار.
1: ما بدكش عليكني قبض على الحمام أنا.
0: ما هو أنت مش هتحتاج حمام، هتعملها تحتيك.
1: ليش بدك تضلك تعمل فيا هيك؟ ايش عملت لك؟ هيك كل الناس عندهم اخوة بضربوش بعض، بضعهم يسلموا على بعض وبوسوا روس بعض.
0: ما هو انا يا رجب كل اللي بعمله هذا لايش؟ ما هو لمصلحتك. انا في مقام ابوك يا رجب وبدي ادير بالي عليك.
1: طب هو بده يدير باله على اخوه بضل يضربه بالبربيش وبضل يعلقه في غرفة الحمار؟
0: رجب انت يا اخوي يا حبيبي مش فاهم مصلحتك.
1: والله انا فاهم، بس انت بضلك تاخذ مصاري كل عيتن وبضلك تجيب لي دقه وصيرج بتقول لي غمس، بقول لك طب جيب لي زيت بتقول لي زيت بضرك.
0: هي اللي انا كنت بدي افهمك اياه. انت بتفكرني كنت باخذ مصاريك عشان انا بسرقهن؟
1: ما عارف انا انت بتسرقهن.
0: وبعدين معك يا رجب، انا باخذ مصاريك يا حبيبي عشان احوش لك عشان بدي اجوزك. ها بدك تضلك هيك زي التيس داير في الشوارع؟ اللي زيك اتجوز وخلفوا.
1: او انت قديش محوش لي؟ ربع عروس ولا نص؟
0: لا يا رجب يعني تلت عروس.
1: طب وقتاش بصير محوش لي عروس؟
0: لسه يا رجب بدها تشغل ليل ونهار، العروس بتكلف كتير.
1: يعني بتكلف اكتر من 100 دينار؟
0: اكتر يا رجب اكتر، والله يمكن 120 دينار.
1: يا دي مكتر من 120 دينار. طب تجيب لي عروس مزوجة ولابسة بدلة بيضة وحط عطر؟
0: كل شيء يا رجب كل شيء. وبدي ركبك انت وياها في سيارة جيب، وبدي اعمل لك فدعوس وعمل لك هيزع وفيزع.
1: ايوه هيك بدي اقعد ارقص وبدي تجيب تبعين الدحية.
0: الدحية وعبد المجيد عرقات وابو جينس وكلهم كلهم.
1: دي اصرخ كنابي في الحفلة احرق الدنيا، اقتل اربعة ولا عشرة بدي اقتلهم قتل موت.
0: لا يا رجب احنا بدناش نقتل، احنا بدنا الناس تفرح.
1: ايوه بدي افرح، قالت الدنيا بدي افرح. وقلت لما بدي تيجي العروس مش بدي تقوم مرت لحالي؟
0: طبعا يا رجب مرتك حلالة.
1: ما عشان بدي تيجي بدي تجيب الحمار معاها عشان احنا نشتغل كل واحد حمار ويشتغل.
0: لا لا يا رجب بنفعش ترد حمير في الدار، خليها قد حمارين.
1: حمار يا حمار مين؟
0: بعدين بقول لك، المهم بدناش نكرر المشكلة اللي صارت.
1: يعني بدك تضربني؟
0: ديمت وانت بتحط في دي مصاري بضرب كاش.
1: او اذا حطيتهم في جيبتك؟
0: يا عيني عليك ببوسك من بين عينيك.
1: خلاص من بكرة بصير حطهم في جيبتك كل المصاري، بس بدك تجيب لي عروس عشان اتجوز. ما بضلنيش قاعد هيك، بدي اتجوز بس بدي اتجوز مرة ولا نسوان، بدي اتجوز عروس.
0: ولا يهمك يا رجب، انت بس شد حيلك، بدي اياك تضلك طول الوقت في الزبالة، لانه الزبالة بتجيب مصاري يا رجب والمصاري بتجيب عروس.
1: خلاص ولا يهمك ولا يهمك، بس ممنوع تضربني بالمرة.
0: مش حضربك يا رجب. يلا هيا ام النسر قالت لك قليت بندورة عملت لك شوية طراشي، روح اتعشى ونام عشان تسحب بدري من الصبح على الزبالة.
1: ايه ماشي ولا يهمك.

0: يا هبة ولك يا هبة يا هبة ولك روح الله ينكبك وينكب اليوم اللي شفتك فيه ولك ايش بتلطمي
1: ايوه يا نهيل ايوه هيني جايه
0: الله لا يجيبك ولا يجيب الطريق اللي جابتك ايش بتعملي قاعده انت قاعده لنا هان في الدار للاكل وللشرب وبس
1: يو مش انت قلتي لي رتبي اوضه للضيوف
0: واللي بده يرتب اوضه للضيوف بده يقعد فيها 3 ساعات بالله
1: والله رتبتها وهيني جيت
0: طب اطلعي على المطبخ اطلعي يلا المطبخ مليان جلي انهي
1: حاضر حاضر يا نهيل
0: يو والله ما هو عجب هالبنت ليش بتطلعي هيك ولا
1: يو يعني كيف بدها تطلع
0: وبتزق كمان روحي روحي امشي
2: يا نهيل يا نهيل بقول لك طلعي لي هالجرابين بدي البس الكندره واطلع
0: ايوه انت التاني مالك متصربع
2: انا المتصربع ولا انت اللي فاتحه طوشه في الدار مع مين قاعده بتطاوشي
0: ابو الديب الله يرضى عليك انا مش ناقصاك اليوم
2: هو انا لسه حكيت انا لسه تكلمت انا قاعد بسالك مع مين قاعده بتطاوشي
0: مع مين يعني بدي اكون بطاوش مع بنت عمك
2: مع هبه
0: هو كم بنت عنا احنا
2: ايش مالها الثانيه ايش مالها
0: انا مش عارفه وين ابوها يجي ياخدها من عنا وين ابوها سابها وراح سافر
2: طب بس قولي لي ايش القصه انت
0: هادي اذا قلت لها روحي اعملي الشغله اللي بتاخد 5 دقائق بتروح بتخلص ليها في 5 ساعات
2: طب شويه شويه عليها ام الديب شويه شويه ما انت عارفه البنت هذه عايشه كانها يتيمه امها ماتت وابوها سافر برا ومحدش عارف علومه
0: طب وليش ما تتصلوا عليه وتحكوا له تعال خد بنتك
2: ما هو سابها هنا وقال بده يطلع برا يظبط حاله وبعدين يبعث لها وبعد هيك انقطعت اخباره لا حد عارف هو عايش ولا ميت
0: ويعني هي بدها تضلها تقامز فينا لوقت ايش
2: هي والله انت يا ام الديب بتقلي عليها شويه شويه على البنت
0: عرفاك في صفها من زمان انا عرفاك
2: هي عاد هو في حد بيغلبك انت هاتي هالجرابين يا بنت الحلال خلينا البس واشغل السياره ولقط رزقي
0: طيب تنساش وانت طالع تلقط رزقك تجيب لنا فاكهه فيش عندنا فاكهه في الدار اليوم
2: الله اكبر وين بتودوها
0: وين بنوديها بنبيعها للجيران يكون نسيت اخوك وائل واخوك زكريا وبنت عمك هبة
2: هي انت دائما هبة هبة ايش بتاكل المسكينة هذه
0: ما شاء الله مسكينة اي والله هذه بتاكلك وبتاكل 10 زيك
2: حاضر حاضر يا نهيل
3: صباح الخير يا هبة
1: صباح النور اهلا يا وائل
3: ايش بشوفك غايصة في المطبخ
1: والله علي جلي بدي اخلص
3: يعطيك العافية
1: الله يعافيك بدك اشي
3: والله كنت بدي اقولك تعملي لي كاسة شاي عشان بدي اطلع الجامعة بس مدامك مشغولة خلص
1: لا لا ولو هلقيت بعمل لك اياها على السريع
3: لا لا خلص بشرب في الكافتيريا مع اصحابي مش مشكلة ايش كنت بدي اقول انت ليش ما تكملي تعليمك
1: ولو بدي اكمل تعليمي شو بدي استفيد
3: كيف شو بدك تستفيدي التعليم سلاح عند الانسان
1: مش التعليم بده مصاري خلص كملت لتوجيهي بكفي
3: فعلا التعليم بده مصاري طيب ماشي بدك اشي مني
1: لا لا الله يبارك فيك يا بن عم

0: صباح الخير يا مرت أخوي.
1: صباح النور. أهلا يا وائل.
0: وين أخوي أبو الديب؟
1: ليش بدك منه إشي؟
0: قلت إذا بده يطلع بالسيارة بطلع معاه خليه يخدني في طريقه على الجامعة.
1: هيو قاعد بشغل فيها لسه ما طلعش.
0: ماشي يلا سلام.
2: قرن وين انت؟ انا بدنا استنى فيك ساعة وساعتين يا راجل، مواعيدك زي الزفت بالمرة.
3: الطريق زحمة يا ابو العدام، اركب جناحين وطير يعني؟
2: انا ما قلتش اركب جناحين وطير، بس هي في موعد يطلع قبل بنزة بربوزة يطلع قبل بزة.
3: نزل من السماء حجر يعني؟ انقلبت الدنيا ابو العدام. مانا ما انت كنت لما كنت استناك كنت تتأخر بالساعة وبالساعتين كمان.
2: طيب غلص ما تفوعش، غلص معاك الوضع.
3: وضع ايش؟ وانا معي مصاري عشان اشوف لك الوضع.
2: طب من وين بدنا نجيب مصاري؟ مش قلنا بدنا نسهر الليله؟
3: تايسون هو مسؤول الماليه، تايسون هو اللي بمول.
2: طيب وين تايسون؟ وين تايسون؟
3: اتصل عليه بيجي.
2: عادي. الو هاد تايسون. الو
4: ابو العدام.
2: حبيبي يا تايسون، وين انت يا زلمة؟ وين بتبينش؟
4: والله شغال في الارض ابو العدام.
2: ده بالليل موعدنا، بدك تيجي ولا بدك ايش؟
4: لا جاي ان شاء الله، بعد العشاء ان شاء الله بنتلاقى.
2: طيب جبت الوضع معاك ولا كيف؟
4: تقلقش بدبرها تقلقش.
2: مواجهين كمان بدنا نتعجى، منفعش يعني برضو نزبط المزاج بدون عجى.
4: ولا يهمك، العشاء عليا. القرن عندك؟
2: زي هاي القرن، بدك تجي معاه؟
4: اعطيني اياه.
3: يا تايسون السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا قرين؟
3: حبيبي يا تايسون حبيبي.
4: زعلان منك أنا يا قرين.
3: ليش؟ والله حقك علي يا تايسون، خد حقك مربع يا زلمة.
4: قلت لك تعال على الأرض عشان تنظف العشب في الأرض، وقلت لي حاضر وبعدين حلقت لي.
3: والله انشغلت يا تايسون، والله انشغلت، وانت شايف كيف يعني.
4: والله اللي بسمعك بقول ما شاء الله، ولك أنا كنت بدي أشغلك بمصاري مش ببلاش.
3: معليش يا تايسون، خيرها في غيرها، المهم الليلة تتأخرش بالمرة، انت عارف نمك من.
4: ولا يهمك. ماشي
0: وين يا رجب هالغيبة؟
5: هاينا موجوع، كنت بشتغل بجيب مصاري، بدي اتجوز انا خلاص.
0: اوبا والله خشينا في المهم. ومين بنت الحلال سعيدة الحظ؟
5: بديش اجيب بنت حلال، بدي اجيب بنت ناقص. انا بحبش اتجوز من الحلال ويعجعقوني غنم ويعجعقوني بقرة.
0: مش قصدي بنت الحلال يعني الغنم والجاموس، قصدي بنت الناس المحترمين.
5: مش عارف، بس اخويا ابو النصر هو بده يتجوزني.
0: اخوك ابو النصر بده يجوزك؟
5: هو بده يتجوزني، بحوش لي، حوشت لقيت 100 دولار.
0: يا رجل، مدام اخوك ابو النسر بحوش لك وبدي جوزك، ابشر من هلا 100 سنة لما نجوزك.
5: وعليش 100 سنة؟ قلت له اقل من 100 سنة، 70-80 بتجوز.
0: يلا يا رجل ربك بعين، فوت على السد ونظفها.
5: ما فيش عندي وقت، انا عشان بدي اروح اشتغل كمان عند شسمه سوبر ماركت ابو جميل.
0: ايش يا رجع؟ هو ابو جميل بعطيك مصاري زيي؟
5: بعطيني مصاري؟ بعطيني بعطيني 7 شيكل.
0: طب انا بعطيك 10 شيكل.
5: وما اكتر 70,000 او 10 شيكل.
0: العشرة شيكل يا رجب؟
5: خلاص مدام العشرة شيكل باجي عندك انا.
0: اطلع، بدي تنظفها تخليها تلمع لمع.
5: وقيت بحط عليها بوية كنادر بخليها تلمع لمع.

0: يا معلم ايش نعمل في سيارة البيجو هذه؟
1: هذه يا ابو الزكر بدها ماتور، بدنا ننزل الماتور ونحط لها ماتور جديد.
0: بس يا معلم انا شايف البودي تبعها تاكك، بركبش عليه ماتور.
1: احنا ايش دخلنا يا ابو الزكر؟ صاحبها بده هيك، بركب لها ماتور، يمكن بده يعملها سمكرة، بده يسوي، بده اشي. احنا علينا نشتغل وناخذ مصاري يا ابو الزكر.
0: حاضر يا معلم ولا يهمك، هلقيت بننزل مطورها وبنبلش فيها.
1: دير بالك هاني طالع، بدي اروح اجيب شغف غيار، بدك اشي؟
0: الله يسهل عليك.
2: السلام عليكم.
0: هلا، وين يا تايسون؟
2: حبيبي كيف حالك ابو الزكر؟
0: تمام، انت وين هالغيبة يا راجل؟
2: معلش والله مشغول مع اخويا في قصة الارض والمصنع وزي هيك.
0: طب تعال تعال اشرب لك كاسة قهوة تعال.
2: لا لا معلش بديش اغلبك.
0: اي بنفعش، جاي على الورشة وبدك تطلع بسرعة، تعال بس تعال.
2: اسمع ابو الزكر اسمعني بس.
0: قول يا كبير.
2: جبت الاشي؟
0: وطي صوتك يا تايسون.
2: فيش حد في الورشة يا زلمة، لك ابعاد عنك. المهم جبت الاشي ولا لا؟
0: جبت لك شقفة بمئة شيكل.
2: كويسة محرزة، يعني بتكفي ثلاثة طول الليل؟
0: ايش ثلاثة؟ هذه بتكفي خمسة يا راجل.
2: طيب ماشي، وينها؟
0: اسمع، عشان مخبيها في الكوشوكة اللي ورا، تعال.
2: طيب ماشي يلا.
0: المصاري معاك؟
2: عيب يا راجل تقلقش.
0: طب يلا. امسك يا كبير.
2: يسلموا.
0: ايه الشرطة، الشرطة ارميها ارميها برا الورشة ولا كلميها.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا اليوم صحابية جليلة، أسماء بنت عميس. هذه الصحابية الجليلة العظيمة التي ينبغي لكل مؤمنة أن تعرف سيرتها وأن تنظر لعظمتها. هذه الصحابية التي كانت في يوم من الأيام زوج لجعفر ابن أبي طالب، هاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك قدمت مع زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة عند فتح خيبر، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم وقال: لا أدري أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم ما لبث جعفر أن ذهب لغزوة مؤتة مع أصحابه فقتل، فتأيمت فخطبها عظيم آخر من عظماء الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت له كما أنجبت لجعفر. ثم مات أبو بكر الصديق فخطبها صحابي جليل ثالث، إنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فبالله عليكم، هذه المرأة التي تزوجها أولئك العظماء مع أي واحد منهم شاءت بإذن الله في الجنة أن تكون لكانت. أسماء بنت عميس عندما قدمت من الحبشة بعد أن هاجرت هجرة الحبشة مع زوجها، دخلت على حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، فجلست عند حفصة، فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه فرآها، قال: يا حفصة، من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: البحرية الحبشية، يعني التي هاجرت بالبحر إلى الحبشة؟ قالت: نعم. فقال عمر: يا أسماء، سبقناكم، هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. عندها قالت أسماء: لا وأيم الله، لستم بأحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في بلاد البعد بلاد الحبشة، وذلك في جنب الله، وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت مغاضبة تنتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم فبادرته بذكر ما كان بينها وبين عمر بن الخطاب، فقال لها صلى الله عليه وسلم يوم أن قالت: قال عمر كذا وكذا. قال: فماذا أجبتيه؟ قالت: أجبته كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أصحاب السفينة هجرتين، هجرة للحبشة وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فارتسم السرور على وجهها، وخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فريحة مسرورة تبث الخبر بين الصحابة، وأصبح أولئك الصحابة الذين هاجروا الهجرتين يقدمون عليها مع أبي موسى الأشعري، كل واحد منهم يريد أن يسمع بأذنه ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم. هكذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، وهكذا كان الصحابة يتنافسون فيما بينهم. عمر بن الخطاب كان يتنافس مع سائر الصحابة أيهم أفضل وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تلك الكلمات لأسماء بنت عميس: إنهم يتنافسون في أعظم الأجور. عمر يظن أن هذا أعظم أجر، وهي ترى أن لها أجر أعظم من أجر عمر بالهجرتين. وهكذا المؤمن لا يتنافس لا في دنيا ولا في متاع، إنها دنيا زائلة، لكن من المقدم بين يدي رب العالمين؟ وانظروا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع هذه المرأة أسماء بنت عميس، وهو يحاورها ويسألها ماذا قالت، ثم يعزز إجابتها، ثم يعطيها البشرى أن لها ولأصحابها من أهل السفينة هجرتين، ليدخل الفرح والسرور في قلبها صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان في هذه الدنيا يفرح، لكن أي فرح هو الفرح الحقيقي؟ مكاسب الدنيا نفرح بها، لكن لنفرح بالمكسب العظيم.
قد يحقق ابنك الفوز بجائزة في مسابقة أو في سحب معين فينال دراهم من الدنيا، وقد ينال ابن فلان حفظ صورة من سور القرآن، فأيهما سيكون أحب إلى قلبك، أمر الآخرة أم أمر الدنيا؟ قد نضيع أمور من الدنيا فنحزن، ونضيع أمور الآخرة فلا نحزن. قد ينام أحدنا عن صلاة الفجر فلا يهتم، وقد يفقد من جيبه دراهم قليلة فيصيبه الهم والحزن. الدراهم ليست مكتوبة لك، والدراهم لن تنفعك في آخرتك، لكن الصلاة ستنفعك. إذا أحبتي، لنتعلم من هذه القصة حرص هذه الصحابية أن تنال أعظم الأجور عند رب العالمين، وننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لها ويكن لها ذلك العمل الجليل، وإن كانت امرأة. فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته النجباء الكرماء أزواجا وزوجات وصغارا وكبارا.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. مثل اليوم عن الحياة الدنيا في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم سيدي؟
1: والله بخير الحمد لله. الله
0: يبارك سيدي. اليوم حديثنا عن مثل الحياة الدنيا في القرآن الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذه كلمات ثلاث لكل منها مدلول. لو نبدأ باللعب والفرق بينه وبين اللهو،
1: لكن لابد من أن نبدأ بإنما.
0: نعم.
1: إنما أداة قصر وحصر.
0: نعم.
1: قد تقول: شوقي شاعر. هذا لا يمنع أن يكون تاجرا.
0: نعم.
1: أو عالما أو كاتبا. أما إذا قلت إنما شوقي شاعر، شاعر فقط،
0: حصر،
1: حصرا. إنما أداة قصر وحصر، فكلمة إنما فيها ملمح عميق جدا. إنما الحياة الدنيا فقط لعب ولهو وزينة وتفاخر. موضوع التفاخر في الأموال والأولاد، هذا الملخص. فالإنسان، هذا كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا كلام الخالق، كلام المربي، كلام العليم، كلام الحكيم، كلام من إلينا مصيره. ينصحنا، يلفت نظرنا،
0: من إليه مصيرنا،
1: يسرب إلينا حقيقة الدنيا. يسرب إن صح التعبير. حقيقة الدنيا أنها لعب، يعني عمل لا طائل منه. يعني لو فرضنا الفريق انتصر بكرة القدم، في عنا مآسي، في عنا مجاعات، في عنا بطالة، في عنا مئات المشكلات. يا ترى تحل بإدخال كرة في الحقل؟
0: لا تحل.
1: لا تحل.
0: لعب.
1: لعب عمل لا طائل منه. قد يكون ممتع، متعة آنية. متعة آنية فقط. يعني أحيانا بيكون في 20-30 ألف بالمدرجات، فإذا دخلت هذه الكرة في مكانها يقومون ولا يقعدون. ما الذي حصل؟
0: ما حصل شيء.
1: نعاني ما نعاني،
0: ما زلنا في مشاكل.
1: حتى هناك تحليل عميق جدا: أعداء الدين اشغلونا بالكرة عن أهدافنا وعن بناء أمتنا وعن أهدافنا الحقيقية. هذا الذي يرى واضحا، عملية إلهاء. فله هكذا عمل لا طائل منه. أي النقطة الأولى؟
0: هذا اللعب.
1: هذا اللعب.
0: اللعب عمل لا طائل وراءه.
1: أحيانا فحص شهادة ثانوية، هذا صف بصيري، يعني بيحدد مستقبلك. طبيب أو طبيب أسنان أو مهندس أو مدرس أو هذا صف مصيري بيحدد مصيرك. وعندك مادة أساسية وهي عليها المعول بالنجاح، وأنت مسكت قصة تقرأها ليلة الامتحان، هذا منتهى الحمق، منتهى الخسارة. فلما إنسان يلهو بالخسيس عن النفيس، هذا اللهو. اللعب عمل لا طائل منه، أما اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس.
0: إذن اللعب أشد من اللهو، أشد من اللعب.
1: أذكر خطورة. إنسان يعني اشترى بيت يعني كامل، قلع البلاط، قلع النوافذ، أعاده على هيكله، وبدأ يكسيه كسوة استغرقت سنتين، وبعد انتهاء الكسوة توفاه الله.
0: التهى.
1: التهى. هذا اللهو، تنشغل بالخسيس عن النفيس، تلهو بالدنيا عن الآخرة، بالشهوات عن المبادئ، بالمعاصي عن الطاعات. فاللهو شيء خطير جدا. نعم.
0: لعب ولهو وزينة. نعم. ما الزينة؟
1: الزينة قد تعتني بهندسة بديكور البيت، يعني بالأقواس، الجبصين،
0: التحسينيات،
1: التحف، تحسينيات. في عنا أساسيات وعنا حاجيات وتحسينات، زين التحسينيات. فالتحسينيات لا تقدم ولا تؤخر. أنت حينما تأكل طعام نفيس قد يقدم لك بصحن من ذهب، ملاعق بأعلى درجة، هي أشياء تحسينية. أما الحقيقة نوع الطعام، طعام مفيد، طعام جيد. فالإنسان حينما يلهو بالتحسينات فقط وقع في خطأ كبير. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. فالزينة لا تقدم ولا تؤخر، لكنها تحسن أحيانا. هذا التحسين إذا كان على حساب النفع العام عاد وبالا على صاحبه.
0: نعم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
1: نعم. هو الإنسان أحيانا يتمنى التفوق، عنده بطبيعته الأساسية عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء وجوده، عنده حاجة ثانية إلى الزواج دون أن يشعر، حفاظا على بقاء النوع. هلأ أكل وشرب وتزوج وأنجب، عنده حاجة ثالثة، عنده حاجة ثالثة إلى التفوق، أن يشار له بالبنان هذا المهندس الأول،
0: تأكيد الذات.
1: هذا تأكيد الذات، هذا التأكيد الذات ضمن الدين داخل. أعمل أعمال صالحة، اطلب العلم، في عندك مليون طريق. وقالوا الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. احفظ القرآن، افهم القرآن، ادعو إلى الله، اعمل عملا صالحا، أسس جمعية خيرية، ارعى الأيتام، ألقي العلم، عندك مليون طريق إلى الله كي تتألق. أما التألق بالمعاصي والآثام جريمة. في أناس يتألقون بمعاصيهم وانحرافاتهم، فهذا التألق حاجة أساسية. تريد أن تكون لك مكانتك. في علماء كبار يذكرون في اليوم مئات المرات، علماء كبار، وفي ناس قدموا خدمات للإنسانية، في إنسان قادوا جيوش إلى النصر، في عندك أعلام كثيرة جدا تألقوا في الدنيا وبعد موتهم
0: وضمن المنهج الإلهي.
1: ضمن المنهج الإلهي، يعني ما من شيء تشتهيه إلا له قناة نظيفة طاهرة. يعني عفوا، إنسان اشتهى المرأة شيء طبيعي، في زواج بيتزوج فتاة تكن له المودة والمحبة، ينمو وإياها نموا طبيعيا، ينجب أولاد أبرار. يعني خصائص الزواج الناجح لا تعد ولا تحصى. في أم كبرت، أم أكثر جدة بكل مراحل الحياة في مكانه، أما التي أكلت من أشياء محرمة بعد أن يزو جمالها أصبحت من سخط المتاع
0: سلعة.
1: يعني الدين كله خير، كله بكل الأزمنة خير، بالبداية والوسط والنهاية.
0: نعم سيدي، الآن القرآن يعني هي كلها أمثال لعب وله وزينة، لكن الآن يضرب مثلا واضحا، كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار هنا هم الزراع الذين يزرعون كما تفضلتم، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما.
1: يعني أنا أتمنى من هذا المثل الرائع أن تعيش المستقبل. خذ الأرض من مليارات، يغلب على ظني أنه معظمهم يعيش الحاضر والماضي. لك أنا مهندس درست في دمشق مثلا، لكن قلة قليلة يعيشون المستقبل. ما في المستقبل، في حدث خطير، مغادرة الدنيا، من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من مكان اجتماعي إلى قبر، من وظيفة راقية إلى قبر، من تجارة ناجحة إلى قبر، من سياحة، من سفر، مركبات، ولائم، سهرات إلى قبر. نقل مذهلة، عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب

0: المستقبل، والمستقبل فيه موت وفي جنة وفي نار، فلذلك أهل الجنة في نعيم مقيم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. تتمة الآية ضاق الوقت وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تبدو بحجم أكبر من حجمها ثم يتفاجأ الإنسان بها.
0: الغرور شغلة خطيرة جدا، قد تجد شيئا تظنه شيئا كبيرا. أذكر مرة أنه إنسان يعني يعمل موظف في محل تجاري، نظف المحل، وضع القمامة في علبة فخمة وغلفها بغلاف رائع وشريطة حمراء وضعها على الرصيف، فإنسان نظر إليها ظنها قطعة ألماس شيء ثمين جدا، حملها وأسرع، فالموظف اللي فعل هذا تبعه، بعد تقريبا 100 متر نزع الشريط، بعد 100 متر ثاني نزع الغلاف، بعد 100 متر ثالث فتح العلبة فإذا فيها قمامة المحل.
1: اغتر بها.
0: أنا والله لا أبالغ، الدنيا هكذا، في البدايات تراها كل شيء، في المنتصف شيء، قبيل الموت لا شيء.
1: لا شيء. جزاكم الله خيرا سيدي، هذا مثل رائع لتوضيح الحقيقة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم نشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به من هذه الأمثال الرائعة، وإلى أن نلتقيكم في لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
2: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار، تحدثنا في هذا البرنامج في الحلقة الماضية عن أبواب الجنة، ونستكمل الحديث عن أبواب النار، وفي هذا ترغيب بالعمل الصالح في العبادات والطاعات، وترهيب وتخويف من الخوض في كبائر الذنوب وفي صغائرها استخفافا وإصرارا. وهذا قبل أن نلج في حلقات لاحقة في تفصيل الحديث عن الكبائر السبعين. النار جهنم والعياذ بالله لها سبعة أبواب، كما قال الله سبحانه: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أبوابها: باب النظر، باب السمع، باب اللسان، باب البطن، باب الفرج، باب اليدين، باب القدمين. وهذه الجوارح السبع إن حفظت عن معصية الله تعالى صارت أبوابا إلى الجنة. فإذا حفظ الصائم جوارحه في شهر رمضان أغلقت له أبواب النار وفتحت له أبواب الجنة. إن رمضان وغيره من أيام الله كلها فرص كي تظهر صدقك في التوبة وصدقك في حب الله تعالى. والله سبحانه في مساحات كثيرة وفي كل وقت وحين، إذا ما استعذته وذكرته بإخلاص نية وعملت الصالحات واجتنبت الذنوب، سيضعف نفسك الأمارة بالسوء ويخبت شهواتك، وليكن منطلقك حب الله تعالى، حب رسوله وحب المسلمين. ننال رضا الله باجتناب كبائره أولا، وهذا من أهم ما يحب سبحانه أن تتركه لأجله. قال عز من قائل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أي إذا اجتنبتم الكبائر يكفر الله تعالى عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، ويغفرها لكم. والكبائر تقسم إلى: أولا أكبر الكبائر وعددها 17، ثم الكبائر وعددها 53. أكبر الكبائر والتي عددها 17 موزعة على القلب، على اللسان والبطن واليدين، على الفرج والرجلين، والأخيرة يشترك فيها الجسد كله، هي بعدد ركعات الصلوات الخمس. فمن واظب على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الحضور فيها ولو في جزء من صلاته حفظه الله تعالى من أكبر الكبائر. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة للسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك ثناء، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ألا الثناء، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نعود دائما إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخاصة إلى غزواته، لنستفيد منها في واقعنا الحالي، ولعل التركيز على غزوات ثلاث تشبه واقعنا أمر ضروري. أحد في العام الثالث، ومؤتة في العام الثامن أوائل العام الثامن، وحنين في أواخر العام الثامن. لماذا هذه الغزوات الثلاث من أصل الغزوات العشر الرئيسية؟ لأن فيها شيئا من التراجع، لأن فيها شيئا من الهزيمة، إذا تناسب اللفظ مع الواقع. أما أحد فلطالما تلون الآيات الكريمة، ومنها على سبيل المثال طبعا ولا نستطيع حصرها الآن: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يعني مختصرا، الله تعالى أذن لجيش على رأسه سيد الأنام أن يهزم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني يمكن أن يحصل ذلك لجيش نبي، فكيف لبقية المؤمنين؟ أما في مؤتة فلا بد من مراجعة سريعة. في أوائل العام الثامن صفر، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده، والحارث كذا، رسولا لملك الغساسنة، كانوا يسموا ملوك يعني على قرية، والغساسنة نصارى في غرب الجزيرة، عمليا سياسيا تابعون للرومان للروم. طبعا نحن هون أحيانا بنقول الروم ونقصد الرومان روما، وأحيانا نقول الروم ونقصد البيزنطيين يلي عاصمتهم كانت القسطنطينية. هون صار النفوذ للرومان. المهم، وعلى عكس الأعراف المتبعة في التاريخ البشري وفي التاريخ العربي والسياسي، أن الرسل لا تقتل. يعني السفير، الهيئة الدبلوماسية إلى وضع، لكن ملك الغساسنة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من بد إلا وأن يحصل هنالك انتقام، لأنه خالف الأعراف المتفق عليها. ويعني للأسف البشرية اليوم تعتبر أنها تقدمت كثيرا في موضوع القوانين والحقوق الإنسانية، لكن أين هي الآن؟ تعرفون كل ذلك. فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000، وانطلقوا ووصلوا إلى مؤتة اليوم في جنوبي الأردن. وهنالك حتى هذه اللحظة يعني قبور الصحابة الكرام الذين استشهدوا، وتحولت إلى شيء من معلم سياسي، للأسف المعلم سياحي، لكن ليس بالاهتمام الذي يجب أن يكون فيه. المهم، وجد المسلمون البالغ عددهم 3000، أن الروم والغساسنة يبلغ عددهم 200,000، 100 من الجنود و100 من الأعوان الفلاحين ميليشيا. ترددوا، هل نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه كثير فرق. ربنا قال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا بغزوة، بعد غزوة بدر، يعني قبل هذه الحادثة ب4-5 سنوات. ثم خففها وقال إياكم منكم 1000 يغلبوا 2000، 1-2 ماشي، أول شيء كانت 1-10، لكن الله قال اليوم علم الله فيك أن اليوم علم أن الله فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 1000 يغلب 1000. طب هلأ عندنا 3000 مقابل 200,000، يعني العذر واضح، والعذر القرآني واضح أيضا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني معركة رئيسية، معركة حاسمة، ليست معركة جانبية. هذه فينا نعتبرها جانبية لأن الرسول لم يكن فيها أول شيء، دلوا في المدينة، ولأنها يعني ليست حاسمة، لن تغير مسار. المهم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني عم يعمل خطة، يعني هرب مثلا ليجرهم حتى يقتلهم كما حصل مؤخرا في المخا كما قيل، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، رايح لفئة أقوى فيتسوي ويرجع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هون ليس انسحابا، لو انسحبوا دغري، لأنه في حادثة مشابهة قتل فيها جميع المسلمين، قال رسول الله لو انسحبوا إلي، لأنه خافوا ينسحبوا خوفا من الآية الكريمة، أنا فئتهم لماذا لم ينسحبوا إلي؟ إذن لو قرروا الانسحاب ما كان في ذلك بأس، لكن خشوا أن يكون ذلك ضعفا. وممن حرضهم عبد الله بن رواحة. الرسول صلى الله عليه وسلم هون كان قال لهم لأول مرة، يبدو عارف أو مقدر بغض النظر في وحي بالموضوع أو لا، أن القائد الرئيسي هو زيد ابن حارثة اللي كان قبل سنتين اسمه زيد بن محمد حبيب رسول الله متبناه سابقا، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب شقيق سيدنا علي، فإن قتل فعبد الله بن رواحة الذي اشتهر أنه أحد شعراء الرسول الثلاثة كعب بن زهير حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة، الذي حصل أن عبد الله بن رواحة قال لهم هذا يعني لماذا تستشيرون رسول الله، نحن لا نقاتل بعدد ولا بعدة، نقاتل بدين الله بقوة الله، إما أن نستشهد فكان هذا نصرا وإما أن ننتصر. فانخرط الجميع في القتال فما لبث أن استشهد زيد، ثم تولى أو حمل الراية جعفر فقطعت يده اليمنى فأمسك الراية بيده اليسرى، ثم قطعت اليسرى فأمسك الراية بعضديه، ثم قتل، ثم قطعت إلى آخره حتى قطع نصفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هو مشهور: لقد أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة. وتولى وأخذ الراية عبد الله بن رواحة. هنا من أعظم ما حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة على بعد حوالي 700 كيلومتر جالس بين الأصحاب الكرام ويروي لهم ما يحصل الوحي، فيقول استشهد زيد فأخذ الراية جعفر فقطعت يداه وأبدله الله بجناحين، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أيقن أنه سيموت، نفسه لم تطاوعه على الموت، فتردد أتصور بحدود نص ساعة مش أكثر، وباعتباره شاعر وباعتبار العرب يحفظون يعني حتى بهذه كذا، وصار ينشد لنفسه يخاطب نفسه كأنها شخص آخر، يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن ولا تكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك يا نفس تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. الله أكبر، يخاطب نفسه وكأنها شخص آخر، كما يخاطب الله تعالى يعني أن تقمع هواك ويقسم عليها، يجب أن تقبلي بالموت يا نفس إلا تقتلي تموتي، يعني الموت حاصل، لو لم تموتي بالسيف ستموتين بشيء آخر، كما نقول دائما في موضوع القدر الموت حاصل بصاروخ أو بنوبة قلبية، الموت موت، وقته محتوم ومكانه محتوم، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت، قد صليتي وما تمنيت فقد أعطيتي. ما أنت كنت تقوله نتمنى الشهادة في سبيل الله كما قال تعالى في سورة آل عمران، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وما تمنيت فقد أعطيت. ثم والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها. أبيات من هذا النوع. ثم استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد يقول زيد في الجنة، جعفر في الجنة، وعبد الله بن رواحة في الجنة، ورأيت في سريره إزورارا، انخفاض بسيط، رأيت في سريره إزورارا عن سرير صاحبيه في الجنة في أعلى الأعليين، لكن اثنان اللي سبقوا أعلى. هو أراد لنفسه أن تقلدهم. ومن جملة الأبيات: إن فعلت ما فعلوا هديتي، إن فعلت فعلهما هديتي. يا نفسي اقبل الموت كما قبله وكما قبل الموت زيد جعفر. عبد الله بأعلى الدرجات، وإن كان قد انخفض درجة بسيطة عن صاحبيه لأنه تردد في الموت. هنا أربك المسلمون، ماذا يفعلون؟ القادة الثلاثة استشهدوا، العدد غفير، لا قائد يقودنا ولا خطة معينة. كان خالد بن الوليد قد أسلم في صفر، نحن بجمادة، يعني 4 أشهر بالكاد، ما كان مطروح، بعده جديد. لكن عندما لم يعد هنالك من قادة اصطلح الناس على خالد، وهو مشهور بالقيادة. سبحان الله، هذه موهبة. خالد لم يهزم عندما كان مشركا، ولم يهزم عندما أصبح مسلم. هذه موهبة من الله، الفهم العسكري المتقدم، أن يدخل في كلية دون يتعلم من أحد. فقام خالد بخطوته، قلب الميسرة على الميمن، يعني اللي على اليمين يجوا على الشمال، اللي على الشمال يروحوا على اليمين، حتى يظن العدو أن مددا قد أتى، هو الجداد. وكلف في صباح اليوم الآخر، لأن كان صار ليل، أن يأتي عدد من الجنود بأغصان الشجر ويمرون بها على التراب، فيظن العدو أن مددا قد جاء. خطة معنوية فقط، خدعة. وفي رواية أنه طبعا لما فاقوا فكروا هوليك أنه في شيء جديد، وفي رواية من الروايات أنه خالد ركز على منتصف جيش الروم على مكان محدد، واستطاع أن يخرقه ب3000 جندي، وعندما أصبح في الخلف انسحب إلى المدينة. بغض النظر أنه قام بخطة ذكية ليخفف الخسائر وانسحب إلى المدينة. وصل خالد ومن معه إلى المدينة، وقام المسلمون برجمهم أن أنتم فرارون، فررتم من المعركة. وقال لهم رسول الله: بل هؤلاء العكارون، يعني المهاجمون، عكرة، بل هؤلاء العكارون، لا تقولوا فرارين. يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد هذا الاجتهاد العسكري الذي خفف به الخسائر. شو معناتها؟ معناتها ممكن جيش يقر له رسول الله بالانسحاب بفارق كبير، ولكنه ليس انسحابا نهائيا. نحن عم نحكي عن جمادى، يعني جمادى الأولى الثانية شعبان رمضان. شوف رمضان صار السنة الثامنة فتح مكة، يعني انسحبنا من مؤتة في جمادى وانتصرنا انتصارا تاريخيا في رمضان 4 أشهر. وبعد فتح مكة ب20 يوم كانت حنين. فرح المسلمون بمن انضم إليهم في فتح مكة، حوالي 2000 من المقاتلين من الذين أسلموا. وقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فحصل يعني خربط اضطراب في أول المعركة، ثم أنزل الله، ثم انتصروا بعد ذلك. لماذا قلنا أحد هزيمة بعد انتصار؟ مؤتة انسحاب أقره رسول الله، حنين هزيمة في أولها بسبب اعتماد على الكثرة وليس على قوة رب العالمين، ثم عاد فتحول إلى انتصار. إذا انسحبت المقاومة اليوم هل تلام والعالم ضدها؟ وليس العالم وأبناء جلدتها يتآمرون عليها؟ لا والله لا تلام، ولكن ليس الأمر كذلك. احنا ضربنا المثل الأبعد، لكن الأقرب من يقرأ ما يحصل ليس ضعفا. كل الضجيج حول علي الطاهر كان لتكبير الأمر بأن إسرائيل فعلت فعلا كبيرا. طبعا هو فعل كبير لكن ليس الأكبر، ليس النهائي. هذه على طريقة عنترة بن شداد قبل الإسلام، كان يصف خصمه بالطويل الضخم الشجاع الغضنفر ويقول: ضربته بضربة واحدة. نعم هنالك تراجع معين، لكن الصهيوني ضخمه كثيرا ليغطي، لأنه إخواننا نعم ضحايا وكذا. بشو عم بحربنا اليهودي؟ عم بحربنا بالبيوت، بالمدنيين، بالمدارس، بلديات، بمراكز الدفاع المدني. قل لي سقطوا في دير الزهراني، في عرب صليم، عائلة طبيب في مستشفى حمود داني فرحان، 12 واحد، أب أم أبناء وأحفاد. كان في مقاتلين؟ شو عملت؟ تصريح من سطرين من رئيس الجمهورية أو الحكومة؟ هذا حجم الموضوع؟ اليهودي يقاتلنا بالمدنيين، بالبيوت، بغير ذلك. لم يحقق يعني هدف مباشر عسكري، لم يخض معركة مواجهة، كما يقول تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. المواجهة هم ضعيفون، لكنهم كما يقال في المثل أمسكوا المقاومة من اليد التي تجب توجعها، من الأطفال والنساء والمدنيين والقرى. دمار. فهذا هو الأمر، هذا من جهة. لكن هل انتهى المشهد هنا؟ بالأمس حصل استطاع ضجيج الأسبوع الماضي السعودي والأفواه المشوهة للإسلام، المنافقون الكثر في العالم الإسلامي، منابر وأسماء إسلامية لامعة، انتصر السنة على الشيعة في اليمن. أي سنة؟ سنة نتنياهو؟ سنة ترامب؟ سنة الشيطان؟ هذه سنة رسول الله؟ تقاتلون من يقاتل اليهود؟ تقاتلون من يقف في وجه الأمريكي؟ تقاتلون من يحاول أن يعيد إليكم شيئا من العزة التي فقدتموها؟ لقد كان أجدى بكم. الأصوات التي تتكلم باسم السعودية والإمارات وغيرهما أن يقولوا نحن أتباع الأمريكي، نحن أتباع الصهيوني، نحن عبيد العروش، لا نريد شيئا إلا أن نحفظ هذا النظام الذي يحميه الأمريكي، ونريد لهذا الأمير وهذا الملك الحقير أن يبقى على كرسيه. نقاتل من أجل الملك، نقاتل من أجل الدنيا، نقاتل من أجل البترول، لا نقاتل من أجل الله ولا من أجل تصحيح دين الله ولا من أجل سنة رسول الله. سنة رسول الله بريئة منكم أيها الأوغاد، أيها الحقيرون، قولوها واضحة. لا تدعوا أنكم سنة، لا تدعوا أنكم مسلمون، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنكم من الأمريكان ومن اليهود ومن أعداء الأمة، ولستم حماة الحرم الشريف الحرمين الشريفين، ولستم دعاة للإسلام كما تزعمون. أما الحوثيون فليسوا حوثيين بالمعنى الذي تقولون، إنهم أهل اليمن، أهل اليمان التي قال فيها رسول الله الحكمة يمانية والنصر يماني. هؤلاء ينطقون باسم الإسلام لأنهم يضيقون على اليهودي الذي يقتل إخوانكم وأبناءكم في غزة، ويحاصرهم ويقتلهم أيضا في الضفة، ويحاصر الأمريكي الذي يمده بكل أنواع الدعم. قولوها علنا، لا نقاتل لله ولا من أجل دين الله ولا من أجل تصحيح دين الله كما تزعمون أيها الكذابون. تقاتلون من أجل دنيا فانية. ضجيج بالإعلام، ولكنه سقط فجأة. المخا حررت من أعداء الدين. المخا هو أكبر مرفأ في تاريخ البشر لتصدير البن. وبتعرفوا يمكن أهم شركة في أمريكا اسمها موكا. شو يعني المخا؟ لأن المخا كانت لقرون أكبر مرفأ لتصدير البن إلى العالم قبل أن يتولى الأمر البرازيل وكولومبيا وغيرهما، لأن المساحة أكبر بكثير هناك. المهم، قال اليمنيون، المساحة التي حررناها تفوق مساحة الإمارات والبحرين وقطر مجتمعين جميعا. طبعا مساحات هناك أكثرها، طبعا جهة هناك جهة شرق الجزيرة صحاري، لا في اليمن في جبال وفي زراعة وفي كل شيء. إذن المشهد ليس فقط في علي الطاهر، في مشهد آخر، انتصار في اليمن وانتصار على قوة كبرى، لأنه كلهم عم يتلقوا دعم عالمي. هلا ما استطاعوا يحصدوا الدعم الذي يريدون. اتفاق مكة كان يقصد منه الباكستاني والتركي يساعدوا السعوديين في اليمن، ما قبلوا، والمصري رفض أصلا يجلس معهم. المهم المشهد كما قلنا، إذا اعتبرنا أنه هون في تراجع، لكن المشهد ككل لا يزال يحتمل كثيرا من النصر. ترامب من ضعفه يريد أن يدفع 5,000 لكل ناخب، ما صار بتاريخ أمريكا، يعني رشوة علني. ومن أين؟ من ميزانية فيها 300 تريليون ديون. نعم الاقتصاد الأمريكي مش ليس في أحسن حال، كله ديون تتراكم والفوائد مدري قديش، أرقام يعني لا نحفظها، لكن شيء يجمع خبراء الاقتصاد أنه ليس في الوضع الأحسن. وإن كان إذا انهار الاقتصاد الأمريكي جدلا ينهار اقتصاد العالم، لأن كل العالم مرتبط بالدولار بغض النظر، أزمة عالمية بتصير. المهم عنده ضعف يريد أن يعوضه بالمال، يخشى من الانتخابات، يخشى من المعارضة، أصوات ترتفع إلى أي حرب أدخلتنا، لماذا إذا نفعل ونفعل. إسرائيل ليس في أحسن حال، نتنياهو تهتز كرسيه، الإسرائيلي الذي يعوض عن خسارته العسكرية المباشرة بتضخيم موضوع علي الطاهر يعاني من كثير، الجيش الإسرائيلي يعاني من التجنيد، من ضعف المعنويات، من الأمراض النفسية إلى آخر ما هنالك. العالم يتحسن نسبيا، بريطانيا مين بقول؟ بريطانيا أم إسرائيل تفرض عقوبات على من يستورد من المستوطنات غير الشرعية في الضفة، من يصدق ذلك؟ الإسرائيلي اليوم يطرد القنصل البريطاني من القدس ويفرض عقوبات على نواب منتخبين ممنوع يفوتوا على إسرائيل. أمريكا وإسرائيل ليسوا في أفضل الأحوال، إن كانت المقاومة تماما كما نقول، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إذن نفترض الأقصى، الأقصى الانسحاب، الضعف، تسليم السلاح، ونقول قد تكون مرحلة تسبق مرحلة فتح مكة كما كان في مؤتة مثلا، واحتمال أن تكون مرحلة تتغير بموقف معين من المقاومة أمر ليس بعيدا، ولعل من قوة المقاومة أنها لا تتكلم. حضر سابقا أيام السيد حسن الله، يا ما قلنا هذه شغلة غلط، كما بيطلع بيحكي بيشرح، لا الموضوع مختلف، وقد يكون هنالك ما يخفونه ويكون إن شاء الله في مصلحتنا. المهم على كل مؤمن مسلم موحد أن يكون على يقين أنه مهما قست الأحوال وضاقت السبل وشوهت صورة المقاومة وحاربها أخصامها ومن يزعمون أنهم أصدقاؤها وحلفاؤها، مهما كان الأمر فالخاتمة والعاقبة للمتقين قريبا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الجيش يدخل إلى النبطية طبيعي، هل يوقف العدوان الإسرائيلي؟ أكيد لا. حصل على جسر الخردلي كما تعلم، وقت ضابط هون بشرق صيدا إلي الخوري، وضابط من بيروت من عائلة معروفة، وجندي من الجنوب، ضربوهم بكل بساطة وما حصل أي ردة فعل. ويوم إذا بتتذكروا كان افتتاح الأعمال في مطار الإليعات، رئيس الحكومة حكى عن مطار الإليعات وكذا، وما جاب سيرة الضباط اللي ماتوا باستهداف إسرائيلي مباشر بدون أي هدف، بدون أي يعني عذر أو تبرير. ولكن القضية ليست بسيطة، يعني المهم هذا ما نراهن عليه. وتصور لست على علم، لكن أن ترى الجنود والضباط الجيش اللبناني المتقاعدين أمام القصر الحكومي يقطعون الطريق ويحرقون الدواليب ويتحدثون كالمشاغبين، هذه خطة حتى يسقط الجيش بكل رموزه في نظرك أيها المواطن. لماذا تضيق عليهم؟ ليش كلهم بدهم ياخذوا زيادات في المعاش، في المعاشات والرواتب، والمتقاعدين من الجيش لا يأخذون؟ دفعوهم دفعا إلى هذا الموقف المشين بمعنى أو بآخر، يعني مش لا يناسب هؤلاء الذين قضوا سنوات عقود في الدفاع عن الوطن، منهم الجريح منهم الكسيح ومنهم ومنهم. ليش؟ كيف تحضرون الجيش؟
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى، يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا، ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن احنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم أمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعينينا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية. احنا ما نقدرش نعتمد على نفسينا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاده، قعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت. الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إذن المسألة تحتاج منك إلى أن تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبويه. بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقولك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقة تأمين إلهية مع الاشتراك في الحسنات. إيه هي وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك في القرآن؟ وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك عشان تحفظ بها عيالك، أقولها لك، صلى على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك. صدقني، أصل خدوا بالكم من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك أكتر من مثال. الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيرا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الأب الصالح جاب الخير لولاده، بعت له 2 انبياء اشتغلوا بنايين يا جماعة عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سورة الكهف زي ما انتوا قارينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الام الصالحة كانت ام مريم بعت نبي يكفل بنتها فتقبلها. اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إلى آخر الآيات. أنا عاوز أقول لكم إن الإنسان الذي يطلب الحفظ من الله، الشرط الأولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوة الله، 2 يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه إلى قوة الله سبحانه وتعالى. إنما الناس اللي واثقة من نفسها قوي، إنما الناس اللي بتقول لك أنا كل حاجة بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش إيه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجة وفي النهاية هتكتشف إن التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لأني وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا عاوز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق
إذا كان الله يريد أن يثبت لكم أنه على كل شيء قدير، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرائط ويعمل معرفش إيه، وتلاقي حاجة ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك إيه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إمتى بقى جت الضربة الموجعة من الله؟ لما ظن أهلها أنهم إيه قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه ويجيب الواحد. شوف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول أنك تاخد بالك وأنك تنتبه إلى إيه؟ إلى أخطر ما في الموضوع، إلى ضعفك وقوة الله، إلى عجزك ونصرة الله، إلى ذلك وعزة الله، إلى قلتك وعظمة الله. عشان كده كان الدعاء يا رب ما تكلناش إلى أنفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

0: تمام الساعة الخامسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.
3: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
2: فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
4: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة.
2: فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر:
5: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. حتى إذا قدرت عليها قالت: تتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
2: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
5: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاق فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
2: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
5: سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
4: الحمد لله
6: سبحان الله
4: سبحان الله
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا، من أجمل الموضوعات اللي بحب أتكلم فيها هي موضوعات المراحل النمائية اللي بمر فيها أبنائنا. ومن أكثر الأسئلة اللي بنسأل وعن جد بتحير الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، إنه ابني بأي مرحلة نمائية؟ شو طفولة مبكرة وطفولة متوسطة وطفولة متأخرة ومرحلة المراهقة ومرحلة المهد؟ خليني ألخص لكم إياها الآن بآخر أبحاث تجرى على الموضوع. والغريب والعجيب، أنا لما قرأت البحث عن جد شعرت بسعادة والله. ليش؟ لأنه عم الأبحاث الجديدة في موضوع المراحل النمائية اللي بمر فيها أبنائي إلها علاقة بقول لسيدنا علي قبل 1400 عام، وهو أنه قسم المراحل النمائية سبعة بسبعة بسبعة. المراحل النمائية بالعادة النظرية القديمة بتقول انه اول سنتين اسمهم المهد، بعدين من سن 3 سنوات ل5 سنوات اسم طفولة اولى، بعدين طفولة ثانية من 6 إلى 9، بعدين يفاعة من 10 إلى 18 سنة. سيدنا علي اختلف معهم وقال، والان عم بحاولوا يثبتوها انها صحيحة، واعتقادي انها صحيحة كثيرا. اول 7 سنوات هي مرحلة نمائية، ثاني 7 سنوات مرحلة مختلفة، ثالث 7 سنوات مرحلة ثالثة. ويقول، شوف الجمال، وعم بحكي إشي تطبيقي عملي، بحكي عامله، شوفون الفن، وهي حقيقة أدوات مهمة، عامله كالأميري ابنك للسبع، أول 7 سنوات عامله زي الأمير، وعامله كالأسيري لسبع 7 تانيات زي الأسير، وعامله كالوزيري

0: سبع أمير أسير وزير سبعة سبعة سبعة. شوف سألوا الصحابة طب كيف أعامله كالأمير وكالأسير وكالوزير؟ حكى لهم تعامله كالأمير يعني تلاعبه ويلاعبك في تشارك باللعب اللي الآن الغرب بيحكوا بشكل مخيف عن إيش بنسميه التعلم باللعب. حكى سيدنا علي الله يرضى عنه قبل 1400 عام تلاعبه ويلاعبك التربية باللعب والتعليم باللعب أول سبع سنوات من حياة الطفل. طب السبعة التانيين كيف أعاملك الأسير؟ قال تعلمه أحكام الحلال والحرام اللي هو التعلم اللي إحنا بنشوفه الحلال والحرام وقص على ذلك التعلم بشكل عام الرياضيات واللغات والعلوم وإلى آخره. وعلى فكرة دول المتقدمة في العالم زي فنلندا بالتعليم يبدأ التعليم عندهم بسن 8 سنوات تماما زي نظرية سيدنا علي انه بدي هلا خلص بده يلتزم بدوام مدرسي كالأسير كالأسير ها بس بالإيجابي عنده دوام وعنده واجبات وعنده تعلم وعنده تعليم تماما زي ما حكى سيدنا علي. وبفنلندا بيبدو بسن 8 سنوات التعليم. طب كيف أعامله كالوزير اللي هي السبعة الثالثة؟ قال تسير إلى جانبه ويسير إلى جانبك. كيف أنت وزيرك دائما معاك وتستجيره مهمة الوزير؟ نفس الشيء اللي هي الغرب الآن بسموها أو الأمم المتحدة بسموها علاقة الصداقة بيني وبين ابني تماما وصفها سيدنا علي الله يرضى عنه بأنه يسير تسير إلى جانبه ويسير إلى رجع للمشاركة عشان شعور ابني بأنه وزير في هذا البيت مستشار في هذا البيت له قيمته في هذا البيت صاحب قرار زي والده ووالدته في هذا البيت. فهذا حقيقة التقسيم الرائع لسيدنا علي أمير أسير وزير في تربية الأبناء حتى يخرج عندنا جيل جديد قادر على أن يكون متوازن منتج مميز في حياته وفي صناعة السعادة له وللآخرين ولأهل الأرض أكيد جميعا.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: خلق الشمس الجزء الثاني.

0: مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله.
1: في الحلقة الماضية أعزائنا المستمعين، تكلمنا عن خلق الشمس وتسخير الله تعالى لها لتنفع الإنسان والحيوان والنبات وسائر المخلوقات، وهذا التسخير من الله تعالى جعل فيها من الفوائد والمنافع ما لا يعد ولا يحصى، فقد ضبط الوقت على حركتها، فغروبها ليل وشروقها نهار.
0: مستمعين الأكارم، نواصل معكم اليوم بإذن الله تعالى رحلتنا مع خلق الشمس وتسخير الله تعالى لها لتيسير الحياة ونفع المخلوقات الحية. تشرق الشمس كل يوم بفضل الله تعالى وقدرته، فتضيء النهار وتبدد الظلام، وتستيقظ على شروقها الأحياء في كوكب الأرض من إنسان وطير وحيوان، فتسعى في طلب أرزاقها واكتساب أقواتها.
1: وعلى ضوء الشمس ونورها تعم الحركة أرجاء الأرض، فإذا غربت خيم الظلام وعم السبات، وخلدت الأحياء إلى الراحة استعدادا ليوم جديد. مستمعين الأعزاء، أرأيتم لو أن الله تعالى أمسك الشمس عن الشروق فلم تشرق، كيف يعمل الناس ويكتسبون أرزاقهم؟ ولو أمسكها سبحانه عن المغيب فلم تغب، كيف يرتاح الأحياء على ظهر الأرض وكيف ينامون؟ قل أرأيتم

وقد جعل الله تعالى الشمس والقمر سببا في وجود ظواهر كثيرة على الأرض، كتعاقب الفصول الأربعة وتعاقب الليل والنهار، كما أنهما سبب في تعلم الحساب.

ولولا خلق الله تعالى الشمس وتسخيرها لنفع الأرض لما انتظمت الحياة فيها على هذا النظام البديع الذي أبدعه الخالق عز وجل. فقد جعل الله تعالى الشمس سببا لوجود ظواهر كثيرة تحدث في الأرض، من مثل تحريك الرياح وتبخير المياه وتكوين السحب وتحريكها، مما يسبب هطول الأمطار وانتفاع الأرض بها وبث الحياة فيها.

0: وبأمر الله تعالى وحكمته وتدبيره تنضج الحبوب والثمار والفواكه بسبب تأثير ضوء الشمس وحرارتها. فالشمس كما قلنا آية كونية عظيمة سخرها الله تعالى لنفع البشر وسائر المخلوقات الحية فوق كوكب الأرض.
1: فالأشجار والنباتات تستمد طاقتها من ضوء الشمس وحرارتها، وتقوم بعملية البناء الضوئي التي من خلالها يحصل النبات على غذائه فينمو ويكبر، وتنتقل هذه الطاقة إلى الحيوان ثم إلى الإنسان عبر سلسلة غذائية طويلة منتظمة.
0: وتحرق الشمس بحرارتها ما لا يعلم من ملايين الفطريات والجراثيم التي لولا حرارة الشمس التي سخرها الله تعالى لنا لانتشرت الأمراض والأوبئة فلم تبقى على الأرض حياة.
1: وحرارة الشمس تذكر العبد بضعفه وعجزه، فلا يتكبر على عبادة الله وطاعته. الشمس خلقها الله تعالى وقدرها، فجعل مسافتها إلى الأرض تناسب إقامة الحياة على الأرض وعمارتها، فلو كانت أقرب مما هي عليه لأحرقت الأرض ومن عليها، ولو كانت أبعد لتجمدت الأرض ومن عليها.
0: ويظهر ذلك جليا للإنسان في شدة البرد وشدة الحر مع عدم خروج الشمس من فلكها أو تخلخلها عن مدارها، فالله تعالى خلقها وقدر بعدها وقربها بما يجعلها مسخرة لخدمة البشر وبقية المخلوقات الحية في كوكب الأرض. والشمس تجري

0: يسبحون.
1: في قول الله تعالى والشمس وضحاها، أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس. وأضرب لكم مثلا، إذا طلعت الشمس فكم توفر من طاقة كهربائية، توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة.
2: أيها الإخوة المستمعون، للشمس وما يحدث بسببها من ظواهر ارتباط وثيق بيوم القيامة، فلأنها علامة ظاهرة في الكون يراها كل البشر، كان اختلافها واختلالها عن نظامها علامة نهائية على انتهاء الحياة الدنيا وغلق باب التوبة وإيصاله.
3: نعم أعزائي المستمعين، فقد جعل الله تعالى طلوع الشمس من مغربها علامة وآية كونية على قيام الساعة وانتهاء الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه أبو داود.
2: وللشمس دور كبير في عرصات يوم القيامة، إذ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيتأذون ويطلبون سرعة القضاء. ففي الحديث عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فتكون الناس على قدر أعمالهم في العراق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أو الميل التي تكحل به العين. رواه مسلم.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم.
2: مستمعين الأعزاء، إن حر الدنيا يذكرنا بحر الآخرة، وإن لهب الشمس اللافح يذكرنا بلهبها في عرصات القيامة.
3: نعم أيها الإخوة المستمعون، لن ينجي من حر ذلك اليوم الرهيب ولهب شمسه المتوهج وزفرة ناره المهلكة إلا الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح والأخذ بالأسباب التي تجعل المرأة في معية الله وحفظه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.
2: ولا تستغرب من عدم إحراق الشمس للناس يوم القيامة وهي بهذا القرب، مع أنها لو دنت من الأرض قليلا لصهرتها وأحرقتها، وذلك لأن أحوال القيامة تختلف عن أحوال الحياة الدنيا فلا تقاس بها، ولو صح أن تقاس بها لكان الموت أسرع بسبب بلوغ عرق الناس آذانهم وأفواههم.
3: وأما مصير الشمس بعد انتهاء العالم وانقضاء الدنيا سوف يكون موضوع حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.
2: حتى ذلك الحين أعزائنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من مرويات الحب التي يرويها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. جاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأصدقها، أي هذه الأسماء التي يحبها الله عز وجل، الحارث وهمام. أولا، ما كان لنا أن نعرف الأسماء التي يحبها الله عز وجل لولا أنه نزل بذلك الوحي، فقد جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرنا بأن الله عز وجل يحب من الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في التشريع ولا يأتي بالتشريع من عند نفسه، والدليل لو أنه أراد أن يقول شيئا من عند نفسه لقال: أحب الأسماء إلى الله محمد، ومع ذلك لم يأتي الدليل بمثل هذا. بل حتى الحديث الذي جاء أن أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد فهو حديث باطل لم يصح، ورده أهل الإسلام لأنه ضعيف ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. والأمر الآخر أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن لأنها أخذت المعاني الجليلة في مقام العبودية لله عز وجل، وعلى هذا لا يجوز للعبد أن يتسمى باسم فيه تعبيد لغير الله عز وجل، كأن يقول عبد الكعبة أو عبد الشمس أو عبد الأرض أو غيرها من هذه الأسماء، أو أنه يلصق العبودية لاسم شخص أو لصفته، إنما يكون الأمر لله عز وجل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الوهاب، عبد العزيز. خذ قائمة أسماء الله عز وجل حسنة وضع قبلها كلمة عبد وسمي ابنك أو من تشاء من الناس. الأمر الثاني أن من السنة أن الإنسان يذكر، أو إذا أراد أن يسمي أن يسمي بالأسماء الجميلة وإن لم يأتي فيها نص بأن الله عز وجل يحبها. والأسماء الجميلة كثيرة، كان يسمى سعد أو أن يسمى سعيد أو يسمى الحسن أو يسمى الحسين أو يسمى أبو بكر أو يسمى عمر. هذه الأسماء الجميلة ذات المعاني الجميلة هي من الأسماء في الحقيقة المستحبة في شريعة الله عز وجل ودينه. الأمر الثالث أيضا، قال أهل العلم بأنه من الأسماء الجميلة أن يسمي العبد نفسه أو أبنائه باسمي النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد. نعم، ما جاء فيه تنصيص بأن الله عز وجل يحب هذين الاسمين، ولكن جاء النص بأن الله عز وجل يحب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خليل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وجعله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه كذلك اسمه يتردد بالآفاق كلما أذن المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. فمن تسمى بمحمد أو تسمى بأحمد فهي من الأسماء الجميلة المسنونة. ولكن احذر أن تتسمى بالأسماء القبيحة أو الأسماء التي فيها شرك أو أسماء الجن أو الأسماء التي فيها نوع من كما يقال التزكية، كاسم برة، والنبي صلى الله عليه وسلم غيرها فسماها زينب، وكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء السيئة أو القبيحة في معانيها إلى أسماء جميلة. وعلى هذا نقول إن للأسماء أثر على من سميته، ولذلك لا تسمي إلا بالاسم الجميل، وإذا سميت بالأسماء التي يحبها الله عز وجل فقد أتيت باب من أبواب الحب التي تتقرب فيه إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في جملة طمن بيها النبي صلى الله عليه وسلم قلب واحد من الصحابة، هذا الصحابي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص هو وسيدنا خالد بن الوليد، وهم من أفذاذ وأذكياء العرب. أسلموا هما الاثنين في يوم واحد وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هجروا من مكة للمدينة عشان يسلموا عليه ويبيعوه بالإسلام. سيدنا عمرو بن العاص مد إيديه علشان يبايع النبي، فمد النبي إيديه فإذا بعمرو بن العاص يرجع إيدي الورا ويقبض يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ إيه اللي حصل؟ قال: أردت أن أشترط. قال: على ما تشترط يا عمرو؟ إيه الشرط عشان تخش في الإسلام؟ قال: أشترط أن يغفر لي، أنا بقالي 20 سنة بحاربك يا رسول الله، ونفسي ربنا يغفر لي قبل ما أخش الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والكنز هنا، قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ يجب يعني يغفر، الإسلام والهجرة والحج. فمد إيدي سيدنا عمرو بن العاص وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وغفر له 20 سنة من حرب الله ورسوله. نقف وقفة مع كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم. الكنز إن سيدنا عمرو بن العاص كان خايف يخش الإسلام ويقرب لربنا وهو عنده ذنوب كتير. فسيدنا محمد طمنه إن الإسلام والهجرة والحج يخلوك ما عندكش ولا ذنب. فالعلماء قالوا: طيب إحنا مسلمين، إيه الحاجة اللي ممكن نعملها تبقى زي الإسلام أو الهجرة أو الحج يبقى ما عنديش ولا ذنب وأبدأ حياة الصلح مع الله؟ قالوا: والتوبة تجب ما قبلها. أي إنسان دلوقتي هيحط إيده في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مش واقف قدامنا، حط إيدك بقلبك كده في إيد النبي وقول له: بايعتك يا سيدنا محمد إني أعيش معاك ومع الله، أعيش صاحب أخلاق، بأقدم القيم والمبادئ على شهواتي ومصالحي، أعيش بحب ربنا، بأقدم أمر الله على نزواتي وأفكاري اللي ممكن تكون بقضي فيها شهواتي مش بقضي فيها ما يريد رب العالمين ورسوله، أعيش مستقيم بخدم المجتمع فأكون خليفة الله ورسوله، فأعيش قريب من الخلق وقريب من الخالق. إيه رأيكم النهاردة إن إحنا نحط إيدنا في إيد النبي تاني عليه الصلاة والسلام؟ نتخيل إن إحنا بنبايع النبي على الرجوع إلى الله، كلنا مسلمين، كلنا مؤمنين، مش محتاجين نخش الإسلام، لكن محتاجين نجدد إيماننا مع رب العالمين ونقول له: يا رب طالبين منك الصلح، الصلح في معاصي كتير يا ما بارزناك بيها وانت صبور علينا، الصلح عن أيام عدت، انت يا رب بتقول للملائكة انزلوا علشان تشهدوا صلاتي الفجر والعصر واحنا كنا نايمين في الفجر ومشغولين في العصر، الصلح يا رب عن مظالم كتيرة كسرنا بيها قلوب الناس اللي حوالينا وعشنا عندنا أسوة، يا رب سامحنا من النهاردة ورايح، احنا عبادك اللي قلوبنا مثل أفئدة الطير اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الحنينين على اللي حواليهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب ابدأ معانا أيام صلح، خليك زي سيدنا عمرو بن العاص وقول له: يا رسول الله نفسي ربنا يغفر لي. فسيدنا محمد يقول لك الكنز إن التوبة تغفر كل حاجة قبلها، يلا تصالح مع ربك وتصالح مع نفسك وتصالح مع نبيك، وخد العهد مع الله محياي ومماتي. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا وينجينا ويعلمنا ويفهمنا ويقربنا من الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أنا المرة هذه يا رجب سماح عشان خاطر وائل جارنا بديش أعمل فيك إشي، لكن المرة الجاية والله لعلقك في غرفة الحمار.
1: ما بدك تعلقني قبل أروح الحمام أنا.
0: ما هو أنت مش هتحتاج حمام، هتعملها تحتيك.
1: ليش بدك تضلك تعمل فيا هيك؟ ايش عملت لك؟ هاي كل الناس عندهم اخوة بضربوش بعض، بضعوا مسلموا على بعض وبوسوا روس بعض.
0: ما هو انا يا رجب كل اللي بعمله هذا لايش؟ ما هو لمصلحتك. انا في مقام ابوك يا رجب وبدي ادير بالي عليك.
1: اما هو بده يدير باله على اخوه بضل يضربه بالبربيش وبضل يعلقه في غرفة الحمار.
0: رجب انت يا اخوي حبيبي مش فاهم مصلحتك.
1: والله انا فاهم، بس انت بضلك تاخذ مصاري كل عيدتن وبضلك تجيب لي دقه وصيرج ما تقول لي غمس، بقولك طب جيب لي زيت بتقول لي زيت بضرك.
0: هي اللي انا كنت بدي افهمك اياه. انت بتفكرني كنت باخذ مصاريك عشان انا بسرقهن؟
1: ما عارف انا انت بتسرقهن.
0: وبعدين معك يا رجب، انا باخذ مصاريك يا حبيبي عشان احوش لك عشان بدي اجوزك. ها بدك تضلك هيك زي التيس داير في الشوارع؟ اللي زيك اتجوز وخلفه.
1: أبو انت قديش محوش لي؟ ربع عروس ولا نص؟
0: لا يا رجل، يعني تلت عروس.
1: طب وقتاش بصير محوش لي عروس؟
0: لسه يا رجل بدك تشغل ليل ونهار، العروس بتكلف كتير.
1: يعني بتكلف اكتر من 100 دينار؟
0: اكتر يا رجل اكتر، والله يمكن 120 دينار.
1: يا ديم اكتر من 120 دينار. طب بتجيب لي عروس مزوجة ولابسة بدلة بيضة وحط عطر؟
0: كل شيء يا رجب كل شيء. وبدي ركبك انت وياها في سيارة جيب، وبدي اعمل لك فدعوس وعمل لك هيزع وفيزع.
1: ايوه هيك بدي اقعد ارقص وبدي اجيب تبعين الدحية.
0: الدحية وعبد المجيد عرقات وابو جينس وكلهم كلهم.
1: دي اخبط كنابي في الحفلة احرق الدنيا، اقتل 4 و10 بدي اقتلهم قتل موت.
0: لا يا رجب احنا بدناش نقتل، احنا بدنا الناس تفرح.
1: ايوه بدي افرح، قال الدنيا بدي افرح. وقلت لما بدي تيجي العروس مش بدي تقوم مرت لحالي؟
0: طبعا يا رجب مرتك حلاله.
1: ما عشان بدي تيجي بدي تجيب الحمار معاها عشان احنا نشتغل كل واحد حمار ويشتغل.
0: لا لا يا رجب بنفعش ترد حمير في الدار، خليها قد حمارين.
1: حمار يا حمار مين؟
0: بعدين بقول لك، المهم بدناش نكرر المشكله اللي صارت.
1: يعني بدك تضربني
0: ديمت وانت بتحط في دي مصاري؟ بضرب كاش.
1: او اذا حطيتهم في جيبتك؟
0: يا عيني عليك ببوسك من بين عينيك.
1: خلاص من بكره بس احطهم في جيبتك كل المصاري، بس بدك تجيب لي عروس عشان اتجوز. ما بضلنيش قاعد هيك، بدي اتجوز بس بدي اتجوز مره ونسوان، بدي اتجوز عروس.
0: ولا يهمك يا رجب، انت بس شد حيلك، بدي اياك تضلك طول الوقت في الزباله، لانه الزباله بتجيب مصاري يا رجب، والمصاري بتجيب عروس.
1: خلاص ولا يهمك ولا يهمك، بس ممنوع تضربني بالمره.
0: مش حضربك يا رجب. يلا هيا ام النسر قالت لك قليت بندوره وعملت لك شويه طراشي، روح اتعشى ونام عشان تصحى بدري من الصبح على الزباله.
1: ايامك

0: يا هبة ولك، يا هبة يا هبة ولك، روح الله ينكبك وينكب اليوم اللي شفتك فيه. ولك ايش بتلطمي؟
1: ايوة يا نهيل، ايوة هيني جاية.
0: الله لا يجيبك ولا يجيب الطريق اللي جابتك. ايش بتعملي قاعدة؟ انت قاعدة لنا هان في الدار للأكل وللشرب وبس؟
1: يو مش انت قلتي لي رتب أوضة الضيوف؟
0: واللي بده يرتب أوضة الضيوف بده يقعد فيها 3 ساعات بالله؟
1: والله رتبتها وهيني جيت.
0: طب اطلعي على المطبخ، اطلعي يلا، المطبخ مليان جلي، انهي.
1: حاضر حاضر يا نهيل.
0: يو والله ما هو عجب هالبنت، ليش بتطلعي هيك ولا؟
1: يو يعني كيف بدي اطلع؟
0: وبتزق كمان. روحي روحي امشي.
2: يا نهيل يا نهيل، بقول لك طلعي لي هالجرابين، بدي البس الكندر واطلع.
0: ايوه انت التاني، مالك متصربع؟
2: انا المتصربع ولا انت اللي فاتحه طوشه في الدار؟ مع مين قاعده بتطاوشي؟
0: ابو الديب الله يرضى عليك، انا مش ناقصاك اليوم.
2: هو انا لسه حكيت، انا لسه تكلمت، انا قاعد بسالك مع مين قاعده بتطاوشي؟
0: مع مين يعني بدي اكون بتطاوش؟ مع بنت عمك.
2: مع هبه؟
0: هو كم بنت عنا احنا؟
2: ايش مالها التانية؟ ايش مالها؟
0: انا مش عارفه وين ابوها يجي ياخدها من عنا، وين ابوها سابها وراح سافر.
2: طب بس قولي لي ايش القصه انت
0: هادي؟ اذا قلت لها روحي اعمل الشغله، الشغله اللي بتاخد 5 دقائق بتروح تخلص ليها.

0: انت الحلال خليني البس واشغل السياره ولقط رزقي.
1: طيب تنساش وانت طالع تلقط رزقك تجيب لنا فاكهه، فيش عندنا فاكهه في الدار اليوم.
0: الله اكبر، وين بتودوها؟
1: وين بنوديها؟ بنبيعها للجيران، يكون نسيد اخوك وائل واخوك زكريا وبنت عمك هبه.
0: هي انت دائما هبه، ايش بتاكل المسكينه هذه؟
1: ما شاء الله مسكينه. اي والله هذه بتاكلك وبتاكل 10 زيك.
0: حاضر حاضر يا نهيل.
2: صباح الخير يا هبة.
3: صباح النور، أهلا يا وائل.
2: إيش بشوفك غايصة في المطبخ؟
3: والله علي جلي بدي أخلص.
2: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، بدك إشي؟
2: والله كنت بدي أقولك تعملي لي كاسة شاي عشان بدي أطلع الجامعة، بس مدامك مشغولة خلاص.
3: لا لا ولو، هلقيت بعملك إياها على السريع.
2: لا لا خلاص، بشرب في الكافتيريا مع أصحابي مش مشكلة. إيش كنت بدي أقول؟ أنت ليش ما تكملي تعليمك؟
3: ولو بدي أكمل تعليمي شو بدي أستفيد؟
2: كيف شو بدك تستفيدي؟ التعليم سلاح عند الإنسان.
3: مش التعليم بده مصاري؟ خلص كملت لتوجيهي بكفي.
2: فعلا التعليم بده مصاري. طيب ماشي، بدك اشي مني؟
3: لا لا، الله يبارك فيك يا بن عم.

0: صباح الخير يا مرت أخوي.
1: صباح النور. أهلا يا وائل.
0: وين أخوي أبو الديب؟
1: ليش بدك منه إشي؟
0: قلت إذا بده يطلع بالسيارة بطلع معاه خليه يخدني في طريقه على الجامعة.
1: هيو قاعد بشغل فيها لسه ما طلعش.
0: ماشي يلا سلام.
2: آه قرن وين انت؟ انا بدل نستنى فيك ساعة وساعتين يا راجل. مواعيدك زي الزفت بالمرة.
3: الطريق صحن يا ابو العدام. اركب جناحين وطير يعني؟
2: انا ما قلتش اركب جناحين وطير، بس هي في موعد. اطلع قبل بنزة بربو ساعة. اطلع قبل بساعة.
3: نزل من السماء حجر يعني؟ انقلبت الدنيا ابو العدام. مانا ما انت كنت لما كنت استناك كنت تتأخر بالساعة وبالساعتين كمان.
2: طيب غلص ما تفوعش غلص. معاك الوضع؟
3: وضع ايش؟ وانا معي مصاري عشان اشوف لك الوضع.
2: طب من وين بدنا نجيب مصاري؟ مش قلنا بدنا نسهر الليله.
3: تايسون هو مسؤول الماليه، تايسون هو اللي بمول.
2: طيب وين تايسون؟ راه وين تايسون؟
3: اتصل عليه بيجي.
2: هادي الو. هاد تايسون. الو
4: ابو العدام.
2: حبيبي يا تايسون وين انت يا زلمه؟ وين بتبينش؟
4: والله شغال في الارض ابو العدام.
2: ده بالليل موعدنا، بدك تيجي ولا بدك ايش؟
4: لا جاي ان شاء الله، بعد العشاء ان شاء الله بنتلاقى.
2: طيب جبت الوضع معاك ولا كيف؟
4: تقلقش بدبرها تقلقش.
2: ما جاي كمان بدنا نتعجى، منفعش يعني برضو نزبط المزاج بدون عجى.
4: ولا يهمك، العشاء عليا. القرن عندك؟
2: زي هاي القرن، بدك تيجي معاه؟
4: اعطيني اياه.
3: يا تايسون السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا قرين؟
3: حبيبي يا تايسون حبيبي.
4: زعلان منك أنا يا قرين.
3: ليش؟ والله حقك علي يا تايسون، خد حقك مربع يا زلمة.
4: قلت لك تعال على الأرض عشان تنظف العشب في الأرض، وقلت لي حاضر وبعدين حلقت لي.
3: والله انشغلت يا تايسون، والله انشغلت، وانت شايف كيف يعني.
4: والله اللي بسمعك بقول ما شاء الله، ولك أنا كنت بدي أشغلك بمصاري مش ببلاش.
3: معليش يا تايسون، خيرها في غيرها. المهم الليلة تتأخرش بالمرة، من تعارف نمك منك.
4: ولا يهمك ماشي.
5: وين يا رجب هالغيبة؟
6: أين موجود؟ كنت بشتغل بجيب مصاري، بدي أتجوز أنا خلاص.
5: أوبا والله خشينا في المهم. ومين بنت الحلال سعيدة الحظ؟
6: بديش اجيب بنت حلال، بدي اجيب بنت ناقص. انا بحبش اتجوز من الحلال، ويعجعوني غنم ويعجعوني بقرة.
5: مش قصدي بنت الحلال يعني الغنم والجاموس، قصدي بنت الناس المحترمين.
6: مش عارف، بس اخويا ابو النصر هو بده يتجوزني.
5: اخوك ابو النصر بده يجوزك؟
6: هو بده يتجوزني. بحوش لي، حوشت لقيت 100 دولار.
5: يا رجل، مدام اخوك ابو النسر بحوش لك وبدي جوزك، ابشر من هالا 100 سنة لما نجوزك.
6: وعليش 100 سنة؟ اقول له اقل من 100 سنة.

0: 70 80 بتجوز.
1: يلا يا رجب ربك بعين، فوت فوت على السد ونظفها.
0: ما فيش عندي وقت، انا عشان بدي اروح اشتغل كمان عند شو اسمه صوبة ماركت ابو جميل.
1: ايش يا رجب، هو ابو جميل بعطيك مصاري زيي؟
0: بعطيني مصاري، بعطيني امبارح اعطاني 7 شيكل.
1: طب انا بعطيك 10 شيكل.
0: وما اكثر 70 ألف او 10 شيكل.
1: العشرة شيكل يا رجب.
0: خلاص ما دام 10 شيكل باجي عندك انا.
1: اطلع بدي تنظفها تخليها تلمع لمع.
0: بقيت بحط عليها بوية كنادر بخليها تلمع لمع.

0: اه يا معلم، ايش نعمل في سيارة البيجو هذه؟
1: هذه يا ابو الزكر بدها ماتور، بدنا ننزل الماتور ونحط لها ماتور جديد.
0: بس يا معلم انا شايف البودي تبعها تاكك، بركبش عليه ماتور.
1: احنا ايش دخلنا يا ابو الزكر؟ صاحبها بده هيك، بركب لها ماتور، يمكن بده يعملها سمكرة، بده يسوي، بده اشي. احنا علينا نشتغل وناخذ مصاري يا ابو الزكر.
0: حاضر يا معلم، ولا يهمك. هلقيت بننزل ماتورها وبنبلش فيها.
1: دير بالك هاني طالع، بدي اروح اجيب شغف غيار، بدك اشي؟
0: الله يسهل عليك.
2: السلام عليكم.
0: هلا، وين يا تايسون؟
2: حبيبي كيف حالك ابو الزكر؟
0: تمام، انت وين هالغيبة يا راجل؟
2: معلش والله مشغول مع اخويا في قصة الارض والمصنع وزي هيك.
0: طب تعال تعال اشرب لك كاسة قهوة تعال.
2: لا لا معلش بديش اغلبك.
0: اي بنفعش، جاي على الورشة وبدك تطلع بسرعة، تعال بس تعال.
2: اسمع ابو الزكر اسمعني بس.
0: قول يا كبير.
2: جبت الاشي؟
0: وطي صوتك يا تايسون.
2: فيش حد في الورشة يا زلمة، اقول لك ابعاد عنك. المهم جبت الاشي ولا لا؟
0: جبت لك شقفة بميت شيكل.
2: كويسة محرزة، يعني بتكفي ثلاثة طول الليل؟
0: ايش ثلاثة؟ هذه بتكفي خمسة يا راجل.
2: طيب ماشي، وينها؟
0: اسمع، عشان مخبيها في الكوشوكة اللي ورا، تعال.
2: طيب ماشي يلا.
0: المصاري معاك؟
2: عيب يا راجل تقلقش.
0: طب يلا. امسك يا كبير.
2: يسلموا.
0: ايه الشرطة، الشرطة ارميها ارميها برا الورشة ولا كلميها.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هي حكاية ضمير في زمن بقيت المصالح
3: بتغيرنا كتير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: ما شاء الله الحج صلى على حضره النبي رواق الله
2: الله عليكم ورحمه الله.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا سيد.
2: ما شاء الله.
3: الله الله الله.
4: وك

0: اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل عليه،
1: على جمال النبي عليه الصلاة والسلام.

Yeah, I love that. Yeah, I love that.

0: الله أكبر. ما شاء الله يا حاج السيد. ما شاء الله. كلمة.
1: أنا من هذا كلام.
2: أي والله.

0: الله أكبر.
1: عليك يا حاج سيد.
0: الله يا أستاذ.
1: صل على حضرة النبي.
2: الله يا أستاذ.
3: الله الله الله
2: الله
3: الله
2: الله
3: اللهم زيدك
1: يا رب.
3: نعم يا شيخ نعم.

0: 现在表吗？
1: 那你这谁了吗？
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب

0: الله
1: يا قرآن اللهم اشرح صدرك
0: الله يا استاذ
1: الله الله الله الله الله
2: فاطر السماوات والارض
0: لا اله الا الله

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب،
2: صلاة المغرب.
1: أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى رؤيته ولا إلى الحديث معه في جنات النعيم إلا أن نحبه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وتأملنا في عظيم نعمته علينا. أنت أبو شريح، النبي صلى الله عليه وسلم قابل أحد الصحابة وكانوا ينادونه بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يغير هذا الاسم، أن يغير هذه الكنية، لأن الذي له الحكم المطلق هو الله سبحانه وتعالى الحكم، والله عز وجل هو الحكيم. فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن الناس في مكاني يختصمون فيأتون إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك أولاد؟ قال: نعم، عندي فلان وعبد الله وفلان وشريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ قال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت أبو شريح. الحكم يجب أن يرد إلى ربنا سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والماء ماؤه، والهواء هواؤه، وهو الذي خلق كل ما نعيشه من النعم. فمن الجور، من الظلم، من القسمة الضيزة أن يخلقنا الله وييسر لنا الأرض والسماء والهواء والطعام والشراب ثم نحكم غير شرع هذا الخالق سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ليس الحكم في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل ينكر على كثير ممن يحتكمون إلى عقولهم أو إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى عقول ضعيفة، إلى عقول قاصرة، فيقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما من حكم ربك؟ هل تجد أحدا أرحم من الله؟ هل تجد أحد أعلم من الله؟ هل تجد أحد أحلم من الله؟ هل تجد أحد في هذا الكون يعلم مصلحتك وما الذي يفسدك أعلم من ربك سبحانه وتعالى؟ لا والله. إذن لماذا تأخذ حكم العقول القاصرة سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في التربية؟ الله عز وجل لما نزل هذا القرآن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن من احترامك لعقلك أن تدرك أن لعقلك حدودا. فها نحن ذا نرى ونسمع ونعيش أحكاما نقررها في هذا اليوم، ثم يتبين لنا بعد سنة، بل أحيانا بعد شهر، بل أحيانا بعد يوم، أن حكمنا غير صائب، لأن تركنا حكم الله سبحانه وتعالى. أما حكم الله، أما شرع الله، فالله عز وجل هو العالم بما يصلح هؤلاء الخلق، هو العالم بما سيحصل بعد 1000 سنة و2000 سنة، فأعطانا هذا التشريع العظيم. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: آداب البيع والشراء. دعاء السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. أخرجه الترمذي وابن ماجه. السماحة في البيع والشراء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري. وضع الجائحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أخرجه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم. النصيحة في البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري ومسلم. توقي الحرام في البيع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم. عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. توقي الحلف على السلعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعي الكرام، أجدد لكم التحية تحية مسائية عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أسعد الله مساءكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكأس الموت ساقيها. مع كلمات الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذه الأنشودة التي نستمع إليها، نجدد لكم التحية عبر موجاتنا العاملة في لبنان 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز FM، وكل التحية لكم أينما كنتم تستمعون إلينا عبر تطبيق راديو جاردن وعبر بثنا عبر الإنترنت. لكم التحية دائما، وندعوكم للتحول فورا إلى برنامج إنشاد بعد الشهر.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم
0: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعي الكرام متابعي برنامج إنشاد كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 حصريا وفقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نسعد بمتابعتكم للبرنامج وبإهداءاتكم التي ترسلونها من خلال الواتساب على الرقم 71-441-753. ما تعتلها موضوع الانترنت والتعبئة الرصيد وما إلى ذلك. في عنا 06 نفس الرقم 06-441-753 في حال تم صار أو مسار تجاه الخليوي. على كل حال نرحب بكم وبتواصلكم وتفاعلكم معنا مستمعي الكرام على الواتساب على 71-441-753 ونسعد بتلبية طلباتكم الإنشادية في فقرة الإهداءات التي ستكون عند الساعة 8. أما الآن من الآن وحتى الساعة 8 فنبقى مع فقرتنا التالية عالم النشيد. في عالم النشيد نصول ونجول في ذكريات النشيد الإسلامي وما فيه من منشدين وكلمات وإصدارات. تابعونا بعد لحظات.

أرحب بكم من جديد في فقرة عالم النشيد، هذه الفقرة التي نصحبكم فيها من خلال الاستماع إلى الجديد والمميز في عالم النشيد. اليوم سنبقى مع المنشد عبد الفتاح عوينات، هذه الأنشودة التي سنستمع إليها بصوته. الله لو تدرون، أنشودة مميزة بجمال الكلمة واللحن والأداء.

0: ونتابع استماعا إلى المنشد الأردني عبد الفتاح عوينات لنستمع إلى أنشودة جميلة عن غزة وبحر غزة وفلسطين.
1: يا دارنا ما حد من ريحة الأحباب،

ومن بحر عكا ويافا وبحر فلسطين نتابع مع عبد الفتاح وينات وإلى الجسر الذي عبره النازحون ويعبرونه في عقود الزمن الأليم منذ النكبة إلى النكسة إلى أحداث غزة. هذا الجرح الأليم عبرنا الجسر ومع عبد الفتاح وينات.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج إنشاد والدقائق الأخيرة في فقرة عالم النشيد، سنمضيها مع أوبريت جميلة جدا عن عنوانها أوبريت الرجال. هذه الأنشودة طرحت تحديدا في بدايات طوفان الأقصى، وقد كانت في يعني تقريبا في تشرين الثاني من عام 2023. سنستمع إليها ومعها ننهي فقرة عالم النشيد إلى أرواح الشهداء القادة والأبطال النجباء والرجال الأشاوس الذين مروا على غزة. سلام عليهم وسلام على غزة وكل فلسطين.
1: الصمت في حرب العدا إعداده،

بعد. دمنا عليكم لعنة لن تنقضي حتى يحين النصر والميعاد. خطئت ظنونك، لا نموت بقتلنا، سنعود ثأرا ما له إخماد.

لله بعنا والعظيم قد اشترى أرواحنا باتت عليك وبالا فاحشد من الإنس الحشود وجنها لقتالكم جئنا خفافا وثقالا هذه الكتائب يا ظلوم تجهزت فاخرج ذليلا لن تطيق قتالا للثأر جهزنا العتاد لطردكم وقصاصنا رعب عليك توالى فاسفك دم الآساد إنا خلفهم هذه الدماء قد أنبتت أشبالا.

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: مستمرون معكم. مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
2: بعد أن أعلنت ساعتنا تمام الساعة الثامنة نجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وأدعوكم لمتابعة الفقرة التالية: الإهداءات والطلبات الإنشادية التي نستقبلها على الرقم 71 441 753. ونبدأ معكم مع الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ المستمع الأخ محمد حيدر، نوح حيدر ودانيال حيدر يهديان الأنشودة القادمة إلى المنشد رمزي الحك وإلى أسرة البرنامج وإلى أهلنا في غزة. إذا سنستمع إلى أنشودة تشابه الأنشودة المطلوبة، لأن الأنشودة المطلوبة غير متوفرة للأسف، لم تمر معي الأنشودة صلوا عليه شوقا للمنشد رمزي الحك لأنها غير موجودة، ولكن سنبقى مع أنشودة قريبة من أجواء المديح النبوي، نتمنى أن تنال إعجابكم.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وسننتقل الآن إلى نشيد غضب السماء. هذه الأنشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز سامو، يهديها إلى المجاهدين في فلسطين ولبنان واليمن وإنما كانوا، كما يهديها إلى الإخوة مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي والإخوة في حركة التوحيد الإسلامي، وخاصة الأخ العزيز الحاج أسامة شعبان.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأدعوكم لمتابعة المنشد عماد رامي في نشيد يا رب أكرم والدي. هذه النشودة طلبتها الأخت المستمعة السيدة زينب سلوم، وتهديها إلى عائلتها وإلى كل المستمعين.

ساعتنا تشير الساعة 8:00 الحادية عشر موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان. الله

المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

ما زلنا معكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ونتحول الآن لمتابعة إهداء الأخ العزيز أبو تيمور، حيث يهدي الأنشودة القادمة إلى المستمعين جميعا وإلى المجاهدين في فلسطين وإلى كل المتابعين.

بها. 10 دقائق على نهاية البرنامج مستمعي الكرام، أواصل معكم مع تلبية طلباتكم الإنشادية وأتحول إلى إهداء أخت المستمعة ريان المصري التي طلبت الأنشودة القادمة وتهديها إلى عائلتها وإلى كل المستمعين.

مستمعينا الكرام، الآن سنختم البرنامج مع نشيد الليلة عندكم عيد هذه الأنشودة. إذن لن تكون أخيرة هذه الأنشودة. على كل حال مستمعينا الكرام، سنبقى إذن مع الأنشودة القادمة التي ستكون ما قبل الأخيرة إن شاء الله. الليلة عندكم عيد هذه الأنشودة ستكون مهداة من المستمع نوح حيدر الذي طلب الأنشودة، وأيضا ستكون مهداة من خضر حيدر وفادي موسى وريان شحادة ومروة حيدر وتيم حيدر وماجد حيدر. إذن سنستمع إلى هذه الأنشودة ومن بعدها نبقى مع الأنشودة الأخيرة.

نسأل الله تعالى أن يسقينا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سنتحول الآن إلى نشيد سلام سلام كمسك الختام. هذه النشودة الرائعة سيؤديها المنشد الشهيد حمزة أبو قينص من غزة، وستكون مهداة، وهي مسك الختام طبعا، ستكون مهداة من الأخ أبو أحمد، يهديها إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين وإلى أسرة الإذاعة والمستمعين. ومع هذه النشودة نودعكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. عتبة الغلام، وهو عتبة ابن أبان ابن صمعة. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة في كتاب صفة الصفوة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. عتبة الغلام، قال: وإنما سمي بالغلام لجده واجتهاده لا لصغر سنه. قال سليم الحنيف: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر، فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات، وهو قائم يقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. إذا واحد راح سيران على البحر، هو يسبح ويلعب ويضحك ويأكل، ثم ماذا؟ فرصة مناسبة. أنت إذا أخذت إجازة من عملك 5 أيام، هذا ما يتاح في كل وقت. إذا أخذت إجازة أسبوع، ما يتاح في كل وقت. خذ لنفسك حظها، بس كمان اجعل لربك حظه. فرصة مناسبة الحقيقة تكثر من العبادة في وقت الإجازة. يوم الجمعة هو يوم عطلة عند المسلمين، عطلة من الأعمال يعني الدنيوية، بس هو وقت مناسب جدا لتتفرغ فيه للعبادة، لتقوم من الليل أكثر، لتحضر مجلس الفجر وطلوع الشمس مع الذكر أكثر، لتحضر مجالس قبل صلاة الجمعة، لتحضر مجالس بعد صلاة الجمعة إلى أن تغرب الشمس هذا اليوم. والله أنا من فترة أشاهد كم يعني أنا مقصر، نحن مقصرون كمان. يعني أنا بقول لازم نحن يوم الجمعة فرصة لو نجي نعمل برنامج يبدأ من عشاء الخميس، من مغرب الخميس، ويستمر هيك لأذان مغرب يوم الجمعة. هلأ هذا البرنامج يعني يلتحق به كل ساعة ساعتين، بجوز أنت بتفضل خميس عشاء تلتحق ساعتين زمن بتروح، الأخ بيفضى الجمعة قبل الفجر بشي ساعتين بيلتحق فيه بيروح، واحد تاني بعد صلاة الفجر بيروح، واحد ثالث الساعة 7 الصبح، بعدين الساعة 9 الصبح، بعدين 11 الصبح، كلنا نحضر خطبة الجمعة، واحد بيفضى بعد صلاة الجمعة، واحد بيفضل على العصر يوم الجمعة. بس لو أنه نستطيع حقيقة أنه نساوي برنامج علم وعبادة، يلي بيقدر يلتحق بحيث يكون يوم الجمعة بالنسبة للمسلم، هو صحيح ما في عنده دوام في وظائفه المعتادة، بس عنده يعني جهد في الإقبال على الله عز وجل، خاصة كما سمعتم: وإن يوم الجمعة أفضل يوم عند الله تعالى. يعني أفضل يوم عند الله تعالى شو معناته؟ إذا قلت لك بكرة أحسن يوم يشتروا الزباين فيه من السوق، شو بتعمل؟ من هلأ بتنزل على المحل؟ من هلأ بتدقدق لشركائك وجرائك انزلوا بكرة الأكثر يوم بده ينباع فيه بالسوق، شايف؟ يعني تجتهد أكثر بهذا اليوم. وإذا واحد راح ناله بكرة أكثر يوم حيجيك زبائن وتقبض، قام راح نام بكرة، قال لك خلاص يلا حنام أكثر لأنه بكرة في زبائن مسكرين، حبنام للساعة 11-12، بعدين باكل فول وتسقيه، بعدين هيك بنزل لي شي ساعة زمان على هالسوق طلطل هيك على الشباب بسلم عليهم، بعدين برجع كمان بطلع سيران أنا ومرتي ولادي. يا رجل، إذا كان هو هذا اليوم أكثر يوم فيه عطايا، معناته اجتهد أن يكون أكثر يوم إقبالا على الله. هلأ لا ريب بأنه كمان صلتك لأرحامك، نزهتك مع زوجتك وأولادك، إدخال السرور على أهل بيتك، حتى راحتك في جسدك، هذا في الإسلام تزداد به قربا إلى الله تعالى إن نويت. يعني إذا أنت ناوي إدخال السرور على زوجتك تقربا إلى الله، ناوي أن يعني تأخذ قسطا من الراحة مشان تعود إلى عملك
لتعفى نفسك وأهلك عن الحرام منيح. بس على كل الأحوال لو يعني زدنا في هيك نصاب العلم في يوم الجمعة والله هذا مكسب. والآن الحمد لله عنا بالبلد مثلا في جامعات بس بيداوموا يوم الجمعة، جمعة وسبت، وانت بعد 4-5 سنين بتاخذ شهادة بس دوام يوم جمعة وسبت. يعني هو المسلم ما دام حيا فالاجتهاد والعمل دأبه وعادته إلى أن يلقى الله تعالى. على كل الأحوال نحن الله أكرمنا، الله يجزيهم الخير الإخوة في دورة يشفعان، موجود في عندنا دورات قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة، وفي دورة يتبع فاتبعوني كمان منيح. بس إذا الله يكرمنا كمان نساوي يعني برامج أخرى، يوم الخميس في مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله الله بيكرمنا يعني نزيد في إقبالنا عليه. فعتبة الغلام يقول صاحبه: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر. يعني إما أنه طالع له شي سيران، أو لعل يكون لا أدري أين داره، يعني لعل في بلده يوجد بحر. على كل الأحوال رمقه بساحل البحر، قال: فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على هذه الكلمات وهو قائم يقول، يخاطب ربه: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. يعني الله يرزقنا يا أخوان السرور بحضرة الله تعالى، الله يرزقنا الأنس بحضرة الله تعالى، على أننا نرجو من الله عز وجل رضاه والجنة. نحن نخاف والله لا نخرج، لا أن نسمع صوت النار ولا أن ندخل النار ولا أن يكون أحد في أهلنا في نار جهنم. وعن مخلد بن الحسين قال: كان عتبة يجالسنا فقال لنا يوما: إنه لا يعجبني رجل لا يكون في يده حرفة. احنا نتكلم عن الأولياء، الأولياء هيك، لا يعجبه رجل ليس بيده حرفة. شو بتشتغل؟ ما في عندي شغل. أنت لا تعجب أولياء الله تعالى، أولياء الله تعالى يحبون أن يعمر الإنسان دنياه وأن يعمر آخرته. أخي أنا معي مصاري، الحرفة مو مشان تجيب لك مصاري، مشان بس تنتج في هذه الأرض، مشان تعمر هذه الأرض تقربا إلى الله تعالى. فاجتهدوا يا شباب في أعمالكم الدنيوية ونموا بهذا قربا إلى الله تعالى، وهذا بيزيد قربك إلى الله. دراستك يعني مو مناسب، شاب ملتزم بالجامع، مرة إجاني شاب بعرفه طالب جامعة، قال لي: أنا بدرسه في إحدى كليات مجمع الشيخ أحمد كفتارة، هو بيحبني كثير. قلت له: شو أخبار؟ هو عنده 13 مادة الفصلين، كان عندهم بيعملوا الامتحان مع بعضهم 13 مادة، دور أول ودور ثاني. فرأيته بعد الدور الثاني، قلت له: شلونك؟ شو أخبار موادك؟ كان هيك. قلت له: شو؟ قال لي: والله أستاذ أنا ما نجحت، رسبت. قلت له: رسبت؟ كم مادة راسب؟ قال لي: والله أنا راسب 12 مادة، بس أنا نجحت بالمادة تبعك. يعني بده يرشيني أنه نجح بالمادة تبعي بس رسبان ب 12. طيب معقول شاب متفرغ للعلم، والدك قال لك: يا ابني بس روح دروس، ما بدنا منك شيء، والدك عم ينزل يشتغل ويكد ويتعب، وأنتم تعلمون حجم يعني الكد والتعب، وبعدين تجي تقول له وأنت عمرك 20 سنة تقول له: والله رسبت 12 مادة. هلأ هيك المسلم؟ هذا الحقيقة سامحوني يا شباب بحط إشارة سلبية عند غير المنضبطين، إنه أخي شوف، شوف يلي بيجي على الجوامع. هلأ طيب كمان شاب مثلا يا أخي سنة تانية تالتة رابعة بالجامعة صلوا عايدة مرتين، طيب ليش أنت ترسب؟ ما بصير المسلم كيف بدك يعني كيف ليش رسبت؟ ألا أما وإنه في طالب نجح معناته النجاح ممكن، بس أنت ما تمكنت منه، معناته أنت مقصر، حاسب نفسك، غالب نفسك. يا رجل سمعت مني في الخطبة الماضية، يعني هناك من يدرس في كليتين ويعمل وينجح، أنت حاكي حالك هيك لأنه نفسك تقول لك: إيه ما عليش، أسئلة صعبة، الدكتور متحطط عليك. أنت لا ترضى أن تعذر نفسك. تتذكروا بالطائف
النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أزعجوه جدا، فخرج إلى الطائف يدعو أهلها. أم أهل الطائف راحوا سلطوا عليه صبيانهم وأطفالهم ومجانينهم، وراحوا يضربونه يشتمونه يرمونه بالحجارة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وفات لبستان عداس. تذكروا الدعاء أكثركم يحفظه، شو قال؟ قال اللهم إليك أشكو شو ضعف قوتي، أنا ضعيف القوة، لو كانت قوتي أفضل ما كانوا تصرفوا معي هذا التصرف، وقلة حيلتي، لو أنا كنت دبرت حيلة أفضل، أسلوب أفضل، طريقة أحسن، يمكن كانوا استجابوا، بس أنا قليل الحيلة. ما قال اللهم إليك أشكو غلاظتهم، إليك أشكو سألتهم، يا رب متحططين علي، يا رب الله لا يوفق الدكتور اللي تحطط علي، ما قال هيك، قال أنا قلة حيلتي وضعف همتي وما شابه. فلذلك لا تزت الأحمال على الآخرين، هن ما عم بينجحونا، هن بالكلية متفقين الكلية إنه ما ينجحوا، هن متحططين علي أنا بالذات، كأنه ما في الكرة الأرضية إلا هو. لذلك يا شباب يعني أقبلوا على الله بهمته. فعتب الغلام هذا الولي من الأولياء قال كان يجالسنا، قال لنا يوما إنه لا يعجبني رجل لا يكون في يده حرفة. وقال أبو عمر الضرير سمعت رباحا القيسي يقول، قال لي عتبة يا رباح إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا، يا رباح إن لي موقفا أغبط فيه بطول الصمت عن الفضول. الفضول يعني فضول الكلام. هلا هاي واحدة كمان من علامات الأولياء، نحن ليش عم نقرأ؟ مشان نمشي ممشاهم. إذا واحد بيناتنا شاف نفسه بيحكي كتير الكلام الكتير ما بينفع، عفوا إذا شاف نفسه ثرثار مهذار مكثار ما بينفع، تدرب على بالناقص كلمة، دع الآخرين يتكلموا أنت ما تتكلم، يعني تكلم بالشيء المهم بالشيء المفيد. كثرة الكلام في الغالب من كثر كلامه كثر سقطه، بيخطئ يعني بيحكي كثير يصير نسب الخطأ عنده أكثر. فكان يقول هذا الولي لصديقه يا رباح إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا، أنا مالي عم بشرف عليها إشراف صحيحا، ناظر المدرسة هو الذي يشرف على المدرسة، وأنت المتوقع منك أن تكون ناظرا على نفسك. إذا طلبت الكلام، إذا الكلام نافع تكلمه، ما نافع اسكت. قال يا رباح إن لي موقفا أغبط فيه، سأحسد وسيثنى علي بطول الصمت عن الفضول، أحسن ما كتر كلام خليني كتر سكوت. قالوا الصمت حكم يعني حكمة وقليل فاعله. لعلي ذكرت لكم مرة عددت آفات اللسان، كم آفة باللسان؟ تتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسيدنا معاذ احفظ عليك هذا، قال وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كثير من الناس فوت على جهنم من أفا اللسان. مرة عديت كم آفة يوجد باللسان، كم آفة يعني أخلاقية إيمانية، كم واحدة بتتذكروا؟ 102، مدري 102 مدري 104، يعني الكذب، الغيبة، النميمة، الحلف بغير الله، السخرية، قوله مطرنا بنوء كذا، الوقوع في أعراض الناس، وهكذا مثل هدون، يعني هدون مثل هدون في 102، بيغنيك عنهم كلهم ويقيك منهم كلهم شو؟ صمت، خفف كلام، لا تحكي، الله بيعافيك من الغيبة ومن النميمة ومن الكذب ومن السخرية، إن كلام نافع مفيد جدا قوله، مو نافع ولا مفيد اسكت عنه. فالأولياء كما رأيتم لهم أوراد من قيام الليل حتى إذا كانوا في النزهة. الأولياء يحبون أن يحترف الإنسان، الأولياء يحبون الصمت.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تمام الساعة 9 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا اليوم صحابية جليلة، أسماء بنت عميس. هذه الصحابية الجليلة العظيمة التي ينبغي لكل مؤمنة أن تعرف سيرتها وأن تنظر لعظمتها. هذه الصحابية التي كانت في يوم من الأيام زوج لجعفر ابن أبي طالب، هاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك قدمت مع زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة عند فتح خيبر، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم وقال: لا أدري أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم ما لبث جعفر أن ذهب لغزوة مؤتة مع أصحابه فقتل، فتأيمت فخطبها عظيم آخر من عظماء الصحابة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت له كما أنجبت لجعفر. ثم مات أبو بكر الصديق فخطبها صحابي جليل ثالث، إنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فبالله عليكم، هذه المرأة التي تزوجها أولئك العظماء مع أي واحد منهم شاءت بإذن الله في الجنة أن تكون لكانت. أسماء بنت عميس عندما قدمت من الحبشة بعد أن هاجرت هجرة الحبشة مع زوجها، دخلت على حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، فجلست عند حفصة، فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه فرآها، قال: يا حفصة، من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: البحرية الحبشية، يعني التي هاجرت بالبحر إلى الحبشة؟ قالت: نعم. فقال عمر: يا أسماء، سبقناكم، هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. عندها قالت أسماء: لا وأيم الله، لستم بأحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في بلاد البعد، بلاد الحبشة، وذلك في جنب الله، وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت مغاضبة تنتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم فبادرته بذكر ما كان بينها وبين عمر بن الخطاب، فقال لها صلى الله عليه وسلم يوم أن قالت: قال عمر كذا وكذا. قال: فماذا أجبتيه؟ قالت: أجبته كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أصحاب السفينة هجرتين، هجرة للحبشة وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فارتسم السرور على وجهها، وخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فريحة مسرورة تبث الخبر بين الصحابة، وأصبح أولئك الصحابة الذين هاجروا الهجرتين يقدمون عليها مع أبي موسى الأشعري، كل واحد منهم يريد أن يسمع بأذنه ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم. هكذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، وهكذا كان الصحابة يتنافسون فيما بينهم. عمر بن الخطاب كان يتنافس مع سائر الصحابة أيهم أفضل وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تلك الكلمات لأسماء بنت عميس: إنهم يتنافسون في أعظم الأجور. عمر يظن أن هذا أعظم أجر، وهي ترى أن لها أجر أعظم من أجر عمر بالهجرتين. وهكذا المؤمن لا يتنافس لا في دنيا ولا في متاع، إنها دنيا زائلة، لكن من المقدم بين يدي رب العالمين؟ وانظروا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع هذه المرأة أسماء بنت عميس، وهو يحاورها ويسألها ماذا قالت، ثم يعزز إجابتها، ثم يعطيها البشرى أن لها ولأصحابها من أهل السفينة هجرتين، ليدخل الفرح والسرور في قلبها صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان في هذه الدنيا يفرح، لكن أي فرح هو الفرح الحقيقي؟ مكاسب الدنيا نفرح بها، لكن لنفرح بالمكسب العظيم.
قد يحقق ابنك الفوز بجائزة في مسابقة أو في سحب معين فينال دراهم من الدنيا، وقد ينال ابن فلان حفظ سورة من سور القرآن، فأيهما سيكون أحب إلى قلبك، أمر الآخرة أم أمر الدنيا؟ قد نضيع أمور من الدنيا فنحزن، ونضيع أمور الآخرة فلا نحزن. قد ينام أحدنا عن صلاة الفجر فلا يهتم، وقد يفقد من جيبه دراهم قليلة فيصيبه الهم والحزن. الدراهم ليست مكتوبة لك، والدراهم لن تنفعك في آخرتك، لكن الصلاة ستنفعك. إذن أحبتي، لنتعلم من هذه القصة حرص هذه الصحابية أن تنال أعظم الأجور عند رب العالمين، وننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لها ويكن لها ذلك العمل الجليل، وإن كانت امرأة. فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته النجباء الكرماء أزواجا وزوجات وصغارا وكبار.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا، من أجمل الموضوعات اللي بحب أتكلم فيها هي موضوعات المراحل النمائية اللي بمر فيها أبنائنا. ومن أكثر الأسئلة اللي بنسأل وعن جد بتحير الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، إنه ابني بأي مرحلة نمائية؟ شو طفولة مبكرة وطفولة متوسطة وطفولة متأخرة ومرحلة المراهقة ومرحلة المهد؟ خليني ألخص لكم إياها الآن بآخر أبحاث تجرى على الموضوع. والغريب والعجيب، أنا لما قرأت البحث عن جد شعرت بسعادة والله. ليش؟ لأنه عم الأبحاث الجديدة في موضوع المراحل النمائية اللي بمر فيها أبنائي إلها علاقة بقول لسيدنا علي قبل 1400 عام، وهو أنه قسم المراحل النمائية سبعة بسبعة بسبعة. المراحل النمائية بالعادة النظرية القديمة بتقول أنه أول سنتين اسمه المهد، بعدين من سن 3 سنوات لخمس سنوات اسم طفولة أولى، بعدين طفولة ثانية من 6 إلى 9، بعدين يفاعة من 10 إلى 18 سنة. سيدنا علي اختلف معهم وقال، والآن عم بحاولوا يثبتوها أنها صحيحة، واعتقاد بأنها صحيحة كثيرا. أول 7 سنوات هي مرحلة نمائية، ثاني 7 سنوات مرحلة مختلفة، ثالث 7 سنوات مرحلة ثالثة. ويقول، شوف الجمال، وعم بحكي إشي تطبيقي عملي، بحكي عامله، شوفون الفن، وهي حقيقة أدوات مهمة، عامله كالأمير ابنك للسبع، أول 7 سنوات عامله زي الأمير، وعامله كالأسير لسبع 7 التانيات زي الأسير، وعامله كالوزير لسبع، أمير أسير وزير 7 7 7. شوف، سألوا الصحابة طب كيف أعامله كالأمير وكالأسير وكالوزير؟ حكى لهم تعامله كالأمير، يعني تلاعبه ويلاعبك في تشارك باللعب، اللي الآن الغرب بيحكوا بشكل مخيف عن إيش بنسميه التعلم باللعب. حكى سيدنا علي الله يرضى عنه قبل 1400 عام، تلاعبه ويلاعبك، التربية باللعب والتعليم باللعب أول 7 سنوات من حياة الطفل. طب 7 التانيين كيف أعاملك الأسير؟ قال تعلمه أحكام الحلال والحرام، اللي هو التعلم اللي إحنا بنشوفه الحلال والحرام، وقس على ذلك التعلم بشكل عام، الرياضيات واللغات والعلوم وإلى آخره. وعلى فكرة دول المتقدمة في العالم زي فنلندا بالتعليم، يبدأ التعليم عندهم بسن 8 سنوات، تماما زي نظرية سيدنا علي، انه بدي هلا خلص بده يلتزم بدوام مدرسي كالأسير، ها، بس بالإيجابي، عنده دوام وعنده واجبات وعنده تعلم وعنده تعليم، تماما زي ما حكى سيدنا علي. وبفنلندا بيبدو بسن 8 سنوات التعليم. طب كيف أعاملك الوزير اللي هي 7 التالتة؟ قال تسير إلى جانبه ويسير إلى جانبك. كيف أنت وزيرك دائما معاك وتستشيره، مهمة الوزير نفس الشيء، اللي هي الغرب الآن بسموها أو الأمم المتحدة بسموها علاقة الصداقة بيني وبين ابني، تماما وصفها سيدنا علي الله يرضى عنه بأنه يسير تسير إلى جانبه ويسير إلى رجع للمشاركة عشان شعور ابني بأنه وزير في هذا البيت، مستشار في هذا البيت، له قيمته في هذا البيت، صاحب قرار زي والده ووالدته في هذا البيت. فهذا حقيقة التقسيم الرائع لسيدنا علي، أمير أسير وزير في تربية الأبناء، حتى يخرج عندنا جيل جديد قادر على أن يكون متوازن منتج مميز في حياته وفي صناعة السعادة له وللآخرين ولأهل الأرض أكيد.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. مثل اليوم عن الحياة الدنيا في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم سيدي؟
1: والله بخير الحمد لله. الله
0: يبارك سيدي. اليوم حديثنا عن مثل الحياة الدنيا في القرآن الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذه كلمات ثلاث لكل منها مدلول. لو نبدأ باللعب والفرق بينه وبين اللهو،
1: لكن لابد من أن نبدأ بإنما.
0: نعم.
1: إنما أداة قصر وحصر.
0: نعم.
1: قد تقول: شوقي شاعر. هذا لا يمنع أن يكون تاجرا.
0: نعم.
1: أو عالما أو كاتبا. أما إذا قلت إنما شوقي شاعر، شاعر فقط،
0: حصر،
1: حصرا. إنما أداة قصر وحصر، فكلمة إنما فيها ملمح عميق جدا. إنما الحياة الدنيا فقط لعب ولهو وزينة وتفاخر. موضوع التفاخر في الأموال والأولاد، هذا الملخص. فالإنسان، هذا كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا كلام الخالق، كلام المربي، كلام العليم، كلام الحكيم، كلام من إلينا مصيره، ينصحنا، يلفت نظرنا،
0: من إليه مصيرنا،
1: يسرب إلينا حقيقة الدنيا، يسرب إن صح التعبير. حقيقة الدنيا أنها لعب، يعني عمل لا طائل منه. يعني لو فرضنا هالفريق انتصر بكرة القدم، في عنا مآسي، في عنا مجاعات، في عنا بطالة، في عنا مئات المشكلات. يا ترى تحل بإدخال كرة في الحقل؟
0: لا تحل.
1: لا تحل.
0: لعب.
1: لعب عمل لا طائل منه. قد يكون ممتع، متعة آنية. متعة آنية فقط. يعني أحيانا بيكون في 20-30 ألف بالمدرجات، فإذا دخلت هذه الكرة في مكانها يقومون ولا يقعدون. ما الذي حصل؟
0: ما حصل شيء.
1: نعاني ما نعاني،
0: ما زلنا في مشاكل.
1: حتى هناك تحليل عميق جدا: أعداء الدين اشغلونا بالكرة عن أهدافنا وعن بناء أمتنا وعن أهدافنا الحقيقية. هذا الذي يرى واضحا، عملية إلهاء. فله هكذا عمل لا طائل منه. أي النقطة الأولى؟
0: هذا اللعب.
1: هذا اللعب.
0: اللعب عمل لا طائل وراءه.
1: أما أحيانا فحص شهادة ثانوية، هذا صف بصيري، يعني بيحدد مستقبلك: طبيب أو طبيب أسنان أو مهندس أو مدرس أو. هذا صف مصيري بيحدد مصيرك، وعندك مادة أساسية وهي عليها المعول بالنجاح، وأنت مسكت قصة تقرأها ليلة الامتحان. هذا منتهى الحمق، منتهى الخسارة. فلما إنسان يلهو بالخسيس عن النفيس، هذا اللهو. اللعب عمل لا طائل منه، أما اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس.
0: إذن اللعب أشد من اللهو، أشد من اللعب.
1: أذكر إنسان يعني اشترى بيت يعني كامل، قلع البلاط، قلع النوافذ، أعاده على هيكله، وبدأ يكسيه كسوة استغرقت سنتين، وبعد انتهاء الكسوة توفاه الله.
0: التهى.
1: التهى. هذا اللهو، تنشغل بالخسيس عن النفيس، تلهو بالدنيا عن الآخرة، بالشهوات عن المبادئ، بالمعاصي عن الطاعات. فاللهو شيء خطير جدا. نعم.
0: لعب ولهو وزينة. نعم. ما الزينة؟
1: الزينة قد تعتني بهندسة بديكور البيت، يعني بالأقواس، الجبصين،
0: التحسينيات،
1: التحف، تحسينيات. في عنا أساسيات وعنا حاجيات وتحسينات، زينة تحسينيات. فالتحسينيات لا تقدم ولا تؤخر. أنت حينما تأكل طعام نفيس قد يقدم لك بصحن من ذهب، ملاعق بأعلى درجة، هي أشياء تحسينية. أما الحقيقة نوع الطعام، طعام مفيد، طعام جيد. فالإنسان حينما يلهو بالتحسينات فقط وقع في خطأ كبير. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، فالزينة لا تقدم ولا تؤخر لكنها تحسن أحيانا. هذا التحسين إذا كان على حساب النفع العام عاد وبالا على صاحبه.
0: نعم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
1: نعم. هو الإنسان أحيانا يتمنى التفوق، عنده بطبيعته الأساسية عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء وجوده، عنده حاجة ثانية إلى الزواج دون أن يشعر، حفاظا على بقاء النوع. أكل وشرب وتزوج وأنجب، عنده حاجة ثالثة، عنده حاجة ثالثة إلى التفوق، أن يشار إليه بالبنان. هذا المهندس الأول،
0: تأكيد الذات.
1: هذا تأكيد الذات، هذا التأكيد الذات ضمن الدين داخل. أعمل أعمال صالحة، اطلب العلم، في عندك مليون طريق. وقالوا الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. احفظ القرآن، افهم القرآن، ادعو إلى الله، اعمل عملا صالحا، أسس جمعية خيرية، ارعى الأيتام، ألقي العلم، عندك مليون طريق إلى الله كي تتألق. أما التألق بالمعاصي والآثام جريمة. في أناس يتألقون بمعاصيهم وانحرافاتهم، فهذا التألق حاجة أساسية. تريد أن تكون لك مكانتك، في علماء كبار يذكرون في اليوم مئات المرات، علماء كبار، وفي ناس قدموا خدمات للإنسانية، في إنسان قادوا جيوش إلى النصر، في عندك أعلام كثيرة جدا تألقوا في الدنيا وبعد موتهم
0: وضمن المنهج الإلهي.
1: ضمن المنهج الإلهي، يعني ما من شيء تشتهيه إلا له قناة نظيفة طاهرة. يعني عفوا، إنسان اشتهى المرأة شيء طبيعي، في زواج بيتزوج فتاة تكن له المودة والمحبة، ينمو وإياها نموا طبيعيا، ينجب أولاد أبرار. يعني خصائص الزواج الناجح لا تعد ولا تحصى. في أم كبرت، أم أكثر جدة بكل مراحل الحياة في مكانه، أما التي أكلت من أشياء محرمة بعد أن يزو جمالها أصبحت من سخط المتاع
0: سلعة.
1: يعني الدين كله خير، كله بكل الأزمنة خير، بالبداية والوسط والنهاية.
0: نعم سيدي، الآن القرآن يعني هي كلها أمثال لعب وله وزينة، لكن الآن يضرب مثلا واضحا كمثل غيث أعجب الكفار. الكفار هنا هم الزراع الذين يزرعون كما تفضلتم. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما.
1: يعني أنا أتمنى من هذا المثل الرائع أن تعيش المستقبل. خذ الأرض من مليارات، يغلب على ظني أنه معظمهم يعيشوا الحاضر والماضي. لك أنا مهندس درست في دمشق مثلا، لكن قلة قليلة يعيشون المستقبل. ما في المستقبل، في حدث خطير، مغادرة الدنيا، من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من مكان اجتماعي إلى قبر، من وظيفة راقية إلى قبر، من تجارة ناجحة إلى قبر، من سياحة، من سفر، مركبات، ولائم، سهرات إلى قبر. نقل مذهلة، عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فالبطولة والذكاء والنجاح والتفوق أن تعيش المستقبل. هذا المستقبل فيه موت، لكن هذا الموت لو أدخلته في حسابك يعد ما بعد الموت أسعد حالي. أهل الإيمان إذا جاءهم الموت يقولون لم نر شرا قط، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالبطولة أن تعيش المستقبل، والمستقبل فيه موت وفي جنة وفي نار، فلذلك أهل الجنة في نعيم مقيم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. لتتمة الآية ضاق الوقت، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تبدو بحجم أكبر من حجمها ثم يتفاجأ الإنسان بها.
1: الغرور شغلة خطيرة جدا، قد تجد شيئا تظنه شيئا كبيرا. أذكر مرة أنه إنسان يعني يعمل موظف في محل تجاري، نظف المحل، وضع القمامة في علبة فخمة وغلفها بغلاف رائع وشريطة حمراء، وضعها على الرصيف، فإنسان نظر إليها ظنها قطعة ألماس، شيء ثمين جدا، حملها وأسرع، فالموظف اللي فعل هذا تبعه. بعد تقريبا 100 متر نزع الشريط، بعد 100 متر ثاني نزع الغلاف، بعد 100 متر ثالث فتح العلبة فإذا فيها قمامة المحل.
0: اغتر بها.
1: والله لا أبالغ، الدنيا هكذا، في البدايات تراها كل شيء، في المنتصف شيء، قبيل الموت لا شيء. لا شيء.
0: جزاكم الله خيرا سيدي، هذا مثل رائع لتوضيح الحقيقة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم نشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به من هذه الأمثال الرائعة، وإلى أن نلتقيكم في لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار، تحدثنا في هذا البرنامج في الحلقة الماضية عن أبواب الجنة، ونستكمل الحديث عن أبواب النار، وفي هذا ترغيب بالعمل الصالح في العبادات والطاعات، وترهيب وتخويف من الخوض في كبائر الذنوب وفي صغائرها استخفافا وإصرارا. وهذا قبل أن نلج في حلقات لاحقة في تفصيل الحديث عن الكبائر السبعين. النار جهنم والعياذ بالله لها سبعة أبواب، كما قال الله سبحانه: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أبوابها: باب النظر، باب السمع، باب اللسان، باب البطن، باب الفرج، باب اليدين، باب القدمين. وهذه الجوارح السبع إن حفظت عن معصية الله تعالى صارت أبوابا إلى الجنة. فإذا حفظ الصائم جوارحه في شهر رمضان أغلقت له أبواب النار وفتحت له أبواب الجنة. إن رمضان وغيره من أيام الله كلها فرص كي تظهر صدقك في التوبة وصدقك في حب الله تعالى. والله سبحانه في مساحات كثيرة وفي كل وقت وحين، إذا ما استعذته وذكرته بإخلاص نية وعملت الصالحات واجتنبت الذنوب، سيضعف نفسك الأمارة بالسوء ويخبت شهواتك، وليكن منطلقك حب الله تعالى، حب رسوله وحب المسلمين. ننال رضا الله باجتناب كبائره أولا، وهذا من أهم ما يحب سبحانه أن تتركه لأجله. قال عز من قائل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أي إذا اجتنبتم الكبائر يكفر الله تعالى عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، ويغفرها لكم. والكبائر تقسم إلى: أولا أكبر الكبائر وعددها 17، ثم الكبائر وعددها 53. أكبر الكبائر والتي عددها 17 موزعة على القلب، على اللسان والبطن واليدين، على الفرج والرجلين، والأخيرة يشترك فيها الجسد كله، هي بعدد ركعات الصلوات الخمس. فمن واظب على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الحضور فيها ولو في جزء من صلاته حفظه الله تعالى من أكبر الكبائر. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف
0: نهار من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.
2: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
1: فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
3: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة.
1: فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر:
4: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. حتى إذا قدرت عليها قالت: تتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
1: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
4: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذاه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
1: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
4: سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: الحمد لله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا. ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك، شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن احنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم أمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعيننا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية، احنا ما نقدرش نعتمد على نفسينا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاده، قعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت، الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني اذا المسألة تحتاج منك الى ان تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلامة بصلاح أبوي. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبوي، بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك ليه؟ عشان صلاح

0: ليقول قولا سديدا.
1: اول ما ينصلح حالك مع ربنا ربنا هيصلح حال عيالك صدقني. اصل خدوا بالكم من حاجه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك اكتر من مثال. الغلام كان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. الاب الصالح جاب الخير لاولاده، بعت له 2 انبياء اشتغلوا بنايين يا جماعه عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سوره الكهف زي ما انتوا قاريينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الام الصالحه كانت ام مريم بعت نبي يكفل بنتها فتقبلها. اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجه ايه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب الى اخر الايات. انا عاوز اقول لكم ان الانسان الذي يطلب الحفظ من الله الشرط الاولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوه الله، 2 يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه الى قوه الله سبحانه وتعالى. انما الناس اللي واثقه من نفسها قوي، انما الناس اللي بتقول لك انا كل حاجه بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش ايه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجه وفي النهايه هتكتشف ان التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لاني وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. انا عاوز اقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. اذا كان الله يريد ان يثبت لكم انه على كل شيء قدير يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الانسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرايط ويعمل معرفش ايه، وتلاقي حاجه ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. امتى بقى جت الضربه الموجعه من الله؟ لما ظن اهلها انهم ايه؟ قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه ويجيب الواحد. شوف واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول انك تاخد بالك وانك تنتبه الى ايه؟ الى اخطر ما في الموضوع، الى ضعفك وقوه الله، الى عجزك ونصره الله، الى ذلك وعزه الله، الى قلتك وعظمه الله. عشان كده كان الدعاء يا رب ما تكلناش الى انفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أنا المرة هذه يا رجب سماح عشان خاطر وائل جارنا بديش أعمل فيك إشي، لكن المرة الجاية والله لعلقك في غرفة الحمار.
1: ما بدك تعلقني قبل طلع الحمام أنا.
0: ما هو أنت مش هتحتاج حمام، هتعملها تحتيك.
1: ليش بدك تضلك تعمل فيا هيك؟ ايش عملت لك؟ هيك كل الناس عندهم اخوة بضربوش بعض، بضعهم يسلموا على بعض وبوسوا رؤوس بعض.
0: ما هو انا يا رجب كل اللي بعمله هذا لايش؟ ما هو لمصلحتك. انا في مقام ابوك يا رجب وبدي ادير بالي عليك.
1: او هو بده يدير باله على اخوه بضل يضربه بالبربيش وبضل يعلقه في غرفة الحمار؟
0: رجب انت يا اخوي يا حبيبي مش فاهم مصلحتك.
1: او انا فاهم، بس انت بضلك تاخذ مصاري كل عيتن وبضلك تجيب لي دقه وصيرج بتقول لي غمس، بقولك طب جيب لي زيت بتقول لي الزيت بضرك.
0: هي اللي انا كنت بدي افهمك اياه. انت بتفكرني كنت باخذ مصاريك عشان انا بسرقهن؟
1: ما عارف انت بتسرقهن.
0: وبعدين معك يا رجب، انا باخذ مصاريك يا حبيبي عشان احوش لك عشان بدي اجوزك. ها بدك تضلك هيك زي التيس داير في الشوارع؟ اللي زيك اتجوز وخلفه.
1: او انت قديش محوش لي؟ ربع عروس ولا نص؟
0: لا يا رجب، يعني تلت عروس.
1: طب وقتاش بصير محوش لي عروس؟
0: لسه يا رجب بدها تشغل ليل ونهار، العروس بتكلف كتير.
1: يعني بتكلف اكتر من 100 دينار؟
0: اكتر يا رجب اكتر، والله يمكن 120 دينار.
1: دي ما اكتر من 120 دينار. هو بتجيب لي عروس مزوجة ولابسة بدلة بيضة وحط عطر؟
0: كل شي يا رجب كل شي. وبدي ركبك انت وياها في سيارة جيب، وبدي اعمل لك فدعوس وعمل لك هيزع وفيزع.
1: ايوه هيك بدي اقعد ارقص وبدي تجيب تبعين الدحية.
0: الدحية وعبد المجيد عرقات وابو قينص وكلهم كلهم.
1: دي اخبط قنابل في الحفلة واحرق الدنيا، اقتل 4 ولا 10 بدي اقتلهم قتل موت.
0: لا يا رجب احنا بدناش نقتل، احنا بدنا الناس تفرح.
1: بدي افرح كل الدنيا، بدي افرح. وقتها ما بدي تيجي العروس مش بدي تقوم مرت لحالي؟
0: طبعا يا رجب مرتك حلالة.
1: ما عشان بدي تيجي بدي تجيب الحمار معاها عشان احنا نشتغل كل واحد حمار ويشتغل.
0: لا لا يا رجب بنفعش تلت حمير في الدار، خليها قد حمارين.
1: حمار يا حمار مين؟
0: بعدين بقول لك، المهم بدناش نكرر المشكلة اللي صارت.
1: يعني بدك تضربني؟
0: ديمت وانت بتحط في دي مصاري بضرب كاش.
1: او اذا حطيتهم في جيبتك؟
0: يا عيني عليك ببوسك من بين عينيك.
1: خلاص من بكره بصير احطهم في جيبتك كل المصاري، بس بدك تجيب لي عروس عشان اتجوز. ما بضلنيش قاعد هيك، بدي اتجوز، بس بدي اتجوز مرة ولا نسوان، بدي اتجوز عروس.
0: ولا يهمك يا رجب، انت بس شد حيلك، بدي اياك تضلك طول الوقت في الزباله، لانه الزباله بتجيب مصاري يا رجب، والمصاري بتجيب عروس.
1: خلاص ولا يهمك ولا يهمك، بس ممنوع تضربني بالمره.
0: مش حضربك يا رجب. يلا هيا ام النسر قالت لك قليت بندوره وعملت لك شويه طراشي، روح اتعشى ونام عشان تصحى بدري من الصبح على الزباله.
1: اي ماتش.

0: هبة ولك يا هبة يا هبة ولك روح الله ينكبك وينكب اليوم اللي شفتك فيه ولك ايش بتلطمي
1: أيوة يا نهيل أيوة هيني جاية
0: الله لا يجيبك ولا يجيب الطريق اللي جابتك ايش بتعملي قاعدة انت قاعدة لنا هان في الدار للأكل وللشرب وبس
1: يو مش انت قلتي لي رتبي أوضة الضيوف
0: واللي بده يرتب أوضة الضيوف بده يقعد فيها 3 ساعات بالله
1: والله رتبتها وهيني جيت
0: طب اطلعي على المطبخ اطلعي يلا المطبخ مليان جلي انهي
1: حاضر حاضر يا نهيل
0: يو والله ما هو عجبها البنت ليش بتطلعي هيك ولا
1: يو يعني كيف بدها تطلع
0: وبتزق كمان روحي روحي امشي
2: يا نهيل يا نهيل بقول لك طلعي لي هالجرابين بدي البس الكندر واطلع
0: ايوه انت التاني مالك متصربع
2: انا المتصربع ولا انت اللي فاتحه طوشه في الدار مع مين قاعده بتطاوشي
0: ابو الديب الله يرضى عليك انا مش ناقصاك اليوم
2: هو انا لسه حكيت انا لسه تكلمت انا قاعد بسالك مع مين قاعده بتطاوشي
0: مع مين يعني بدي اكون بتطاوش مع بنت عمك
2: مع هبه
0: هو كم بنت عنا احنا
2: ايش مالها التانية ايش مالها
0: انا مش عارفه وين ابوها يجي ياخدها من عنا وين ابوها سابها وراح سافر
2: طب بس قولي لي ايش القصه انت
0: هادي إذا قلت لها روحي اعمل الشغلة الشغلة اللي بتاخد 5 دقايق بتروح بتخلص ليها في 5 ساعات
2: طب شوية شوية عليها يا مديب شوية شوية ما انت عارفة البنت هادي عايشة كأنها يتيمة امها ماتت وابوها سافر برا ومحدش عارف علومه
0: طب وليش ما تتصلوا عليه وتحكوا له تعال خد بنتك
2: ما هو سابها هنا وقال بده يطلع برا يزبط حاله وبعدين يبعث لها وبعد هيك انقطعت اخباره لا حد عارف هو عايش ولا ميت
0: ويعني هي بدها تضلها تقامز فينا لوقت ايش
2: هي والله انت يا مديب بتقلي عليها شويه شويه على البنت
0: عرفاك في صفها من زمان انا عرفاك
2: هي عاد هو في حد بيغلبك انت هاتي هالجرابين يا بنت الحلال خليني البس واشغل السياره ولقط رزقي
0: طيب تنساش وانت طالع تلقط رزقك تجيب لنا فاكهه فيش عندنا فاكهه في الدار اليوم
2: الله اكبر وين بتودوها
0: وين بنوديها بنبيعها للجيران يكون نسيت اخوك وائل واخوك زكريا وبنت عمك هبة
2: هاي انت دايما هبة هبة ايش بتاكل المسكينة هذه
0: ما شاء الله مسكينة اي والله هذه بتاكلك وبتاكل 10 زيك
2: حاضر حاضر يا نهيل
3: صباح الخير يا هبة
1: صباح النور اهلا يا وائل
3: ايش بشوفك غايصة في المطبخ
1: والله علي جلي بدي اخلص
3: يعطيك العافية
1: الله يعافيك بدك اشي
3: والله كنت بدي اقول لك تعملي لي كاسه شاي عشان بدي اطلع على الجامعه بس ما دامك مشغوله خلص
1: لا لا ولو هلقيت بعمل لك اياها على السريع
3: لا لا خلص بشرب في الكافتيريا مع اصحابي مش مشكله ايش كنت بدي اقول انت ليش ما تكملي تعليمك
1: ولو بدي اكمل تعليمي شو بدي استفيد
3: كيف شو بدك تستفيدي التعليم سلاح عند الانسان
1: مش التعليم بده مصاري خلص كملت لتوجيهي بكفي
3: فعلا التعليم بده مصاري طيب ماشي بدك اشي مني
1: لا لا الله يبارك فيك يا بن عمي

0: صباح الخير يا مرت أخوي.
1: صباح النور. أهلا يا وائل.
0: وين أخوي أبو الديب؟
1: ليش بدك منه إشي؟
0: قلت إذا بده يطلع بالسيارة بطلع معاه خليه يخدني في طريقه على الجامعة.
1: هيو قاعد بشغل فيها لسه ما طلعش.
0: ماشي يلا سلام.
2: آه قرن وين انت؟ انا بدنا استنى فيك ساعة وساعتين يا راجل، مواعيدك زي الزفت بالمرة.
3: الطريق صحن يا ابو العظام، اركب جناحين وطير يعني؟
2: انا ما قلتش اركب جناحين وطير، بس هي في موعد يطلع قبل بنزة بربوزة يطلع قبل بزة.
3: نزل من السماء حجر يعني؟ انقلبت الدنيا ابو العظام. مانا ما انت كنت لما كنت استناك كنت تتأخر بالساعة وبالساعتين كمان.
2: طيب غلص ما تفوش غلص، معاك الوضع؟
3: وضع ايش؟ وانا معي مصاري عشان اشوف لك الوضع.
2: طب من وين بدنا نجيب مصاري؟ مش قلنا بدنا نسهر الليله؟
3: تايسون هو مسؤول الماليه، تايسون هو اللي بمول.
2: طيب وين تايسون؟ راه وين تايسون؟
3: اتصل عليه بيجي.
2: هادي الو هاد تايسون. الو
4: ابو العدام.
2: حبيبي يا تايسون وين انت يا زلمه؟ وين بتبينش؟
4: والله شغال في الارض ابو العدام.
2: ده بالليل موعدنا، بدك تيجي ولا بدك ايش؟
4: لا جاي ان شاء الله، بعد العشاء ان شاء الله بنتلاقى.
2: طيب جبت الوضع معاك ولا كيف؟
4: تقلقش بدبرها تقلقش.
2: مواجهين كمان بدنا نتعجى، منفعش يعني برضو نزبط المزاج بدون عجى.
4: ولا يهمك العشاء عليا. القرن عندك؟
2: زي هاي القرن، بدك تجي معاه؟
4: اعطيني اياه.
3: يا تايسون السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا قرين؟
3: حبيبي يا تايسون حبيبي.
4: زعلان منك أنا يا قرين.
3: ليش؟ والله حقك علي يا تايسون، خد حقك مربع يا زلمة.
4: قلت لك تعال على الأرض عشان تنظف العشب في الأرض، وقلت لي حاضر وبعدين حلقت لي.
3: والله انشغلت يا تايسون، والله انشغلت، وانت شايف كيف يعني.
4: والله اللي بسمعك بقول ما شاء الله، ولكن أنا كنت بدي أشغلك بمصاري مش ببلاش.
3: معليش يا تايسون، خيرها في غيرها، المهم الليلة تتأخرش بالمرة، انت عارف نمقمق.
4: ولا يهمك ماشي.
0: وين يا رجب هالغيبة؟
5: هاي موجوع، كنت بشتغل بجيب مصاري، بدي اتجوز انا خلاص.
0: اوبا والله خشينا في المهم. ومين بنت الحلال سعيدة الحظ؟
5: بديش اجيب بنت حلال، بدي اجيب بنت ناقص. انا بحبش اتجوز من الحلال ويجعقوني غنم ويجعقوني بقرة.
0: مش قصدي بنت الحلال يعني الغنم والجاموس، قصدي بنت الناس المحترمين.
5: مش عارف، بس اخويا ابو النسر هو اللي بده يتجوزني.
0: اخوك ابو النسر بده يجوزك؟
5: هو اللي بده يتجوزني، بحوش لي حوشت لقيت 100 دولار.
0: يا رجل، مدام اخوك ابو النسر بحوش لك وبدي جوزك، ابشر من هلا 100 سنة لما نجوزك.
5: وعليش 100 سنة؟ قلت له اقل من 100 سنة، 70-80 بتجوز.
0: يلا يا رجب ربك بعين، فوت على السد ونظفها.
5: ما فش عندي وقت، انا عشان بدي اروح اشتغل كمان عند شو اسمه سوبر ماركت ابو جميل.
0: ايش يا رجل، هو ابو جميل بعطيك مصاري زيي؟
5: بعطيني مصاري؟ بعطيني امبارح اعطاني 7 شيكل.
0: طب انا بعطيك 10 شيكل.
5: وما اكثر 70,000 او 10 شيكل.
0: العشرة شيكل يا رجب؟
5: خلاص مدام العشرة شيكل باجي عندك انا.
0: اطلع بدي تنظفها تخليها تلمع لمع.
5: اجيت بحط عليها بوية كنادر بخليها تلمع لمع.

0: آه يا معلم، ايش نعمل في سيارة البيجو هذه؟
1: هذه يا ابو الزكر بدها ماتور، بدنا ننزل الماتور ونحط لها ماتور جديد.
0: بس يا معلم انا شايف البودة تبعها تاكك، بركبش عليه ماتور.
1: احنا ايش دخلنا يا ابو الزكر؟ صاحبها بده هيك، بركب لها ماتور، يمكن بده يعملها سمكرة، بده يسوي، بده اشي. احنا علينا نشتغل وناخذ مصاري يا ابو الزكر.
0: حاضر يا معلم، ولا يهمك. هلقيت بننزل مطورها وبنبلش فيها.
1: دير بالك هاني طالع، بدي اروح اجيب شغف غيار، بدك اشي؟
0: الله يسهل عليك.
2: السلام عليكم.
0: هلا، وين يا تايسون؟
2: حبيبي كيف حالك ابو الزكر؟
0: تمام، انت وين هالغيبة يا راجل؟
2: معلش والله مشغول مع اخويا في قصة الارض والمصنع وزي هيك.
0: طب تعال تعال اشرب لك كاسة قهوة تعال.
2: لا لا معلش بديش اغلبك.
0: اي بنفعش، جاي على الورشة وبدك تطلع بسرعة، تعال بس تعال.
2: اسمع ابو الزكر اسمعني بس.
0: قول يا كبير.
2: جبت الاشي؟
0: وطي صوتك يا تايسون.
2: فيش حد في الورشة يا زلمة، لك ابعاد عنك. المهم جبت الاشي ولا لا؟
0: جبت لك شقفة بمئة شيكل.
2: كويسة محرزة، يعني بتكفي ثلاثة طول الليل؟
0: ايش ثلاثة؟ هذه بتكفي خمسة يا راجل.
2: طيب ماشي، وينها؟
0: اسمع، عشان مخبيها في الكوشوكة اللي ورا، تعال.
2: طيب ماشي يلا.
0: المصاري معاك؟
2: عيب يا راجل تقلقش.
0: طب يلا. امسك يا كبير.
2: يسلموا.
0: ايه الشرطة، الشرطة ارميها ارميها برا الورشة ولا ارميها.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من مرويات الحب التي يرويها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. جاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأصدقها، أي هذه الأسماء التي يحبها الله عز وجل، الحارث وهمام. أولا، ما كان لنا أن نعرف الأسماء التي يحبها الله عز وجل لولا أنه نزل بذلك الوحي، فقد جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرنا بأن الله عز وجل يحب من الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في التشريع ولا يأتي بالتشريع من عند نفسه. والدليل لو أنه أراد أن يقول شيئا من عند نفسه لقال: أحب الأسماء إلى الله محمد، ومع ذلك لم يأتي الدليل بمثل هذا. بل حتى الحديث الذي جاء أن أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد فهو حديث باطل لم يصح، ورده أهل الإسلام لأنه ضعيف ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. والأمر الآخر أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن لأنها أخذت المعاني الجليلة في مقام العبودية لله عز وجل. وعلى هذا لا يجوز للعبد أن يتسمى باسم فيه تعبيد لغير الله عز وجل، كأن يقول عبد الكعبة أو عبد الشمس أو عبد الأرض أو غيرها من هذه الأسماء، أو أنه يلصق العبودية لاسم شخص أو لصفته، إنما يكون الأمر لله عز وجل. عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الوهاب، عبد العزيز، خذ قائمة أسماء الله عز وجل حسنة وضع قبلها كلمة عبد وسمي ابنك أو من تشاء من الناس. الأمر الثاني أن من السنة أن الإنسان يذكر أو إذا أراد أن يسمي أن يسمي بالأسماء الجميلة وإن لم يأتي فيها نص بأن الله عز وجل يحبها. والأسماء الجميلة كثيرة، كان يسمى سعد أو أن يسمى سعيد أو يسمى الحسن أو يسمى الحسين أو يسمى أبو بكر أو يسمى عمر. هذه الأسماء الجميلة ذات المعاني الجميلة هي من الأسماء في الحقيقة المستحبة في شريعة الله عز وجل ودينه. الأمر الثالث أيضا، قال أهل العلم بأنه من الأسماء الجميلة أن يسمي العبد نفسه أو أبنائه باسمي النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد. نعم، ما جاء فيه تنصيص بأن الله عز وجل يحب هذين الاسمين، ولكن جاء النص بأن الله عز وجل يحب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خليل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وجعله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه كذلك اسمه يتردد بالآفاق كلما أذن المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. فمن تسمى بمحمد أو تسمى بأحمد فهي من الأسماء الجميلة المسنونة. ولكن احذر أن تتسمى بالأسماء القبيحة أو الأسماء التي فيها شرك أو أسماء الجن أو الأسماء التي فيها نوع من كما يقال التزكية، كاسم برة، والنبي صلى الله عليه وسلم غيرها فسماها زينب، وكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء السيئة أو القبيحة في معانيها إلى أسماء جميلة. وعلى هذا نقول إن للأسماء أثر على من سميته، ولذلك لا تسمي إلا بالاسم الجميل، وإذا سميت بالأسماء التي يحبها الله عز وجل فقد أتيت بابا من أبواب الحب التي تتقرب فيه إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الشمس،

0: مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله.
1: في الحلقة الماضية أعزائنا المستمعين، تكلمنا عن خلق الشمس وتسخير الله تعالى لها لتنفع الإنسان والحيوان والنبات وسائر المخلوقات، وهذا التسخير من الله تعالى جعل فيها من الفوائد والمنافع ما لا يعد ولا يحصى، فقد ضبط الوقت على حركتها، فغروبها ليل وشروقها نهار.
0: مستمعين الأكارم، نواصل معكم اليوم بإذن الله تعالى رحلتنا مع خلق الشمس وتسخير الله تعالى لها لتيسير الحياة ونفع المخلوقات الحية. تشرق الشمس كل يوم بفضل الله تعالى وقدرته، فتضيء النهار وتبدد الظلام، وتستيقظ على شروقها الأحياء في كوكب الأرض من إنسان وطير وحيوان، فتسعى في طلب أرزاقها واكتساب أقواتها.
1: وعلى ضوء الشمس ونورها تعم الحركة أرجاء الأرض، فإذا غربت خيم الظلام وعم السبات، وخلدت الأحياء إلى الراحة استعدادا ليوم جديد. مستمعين الأعزاء، أرأيتم لو أن الله تعالى أمسك الشمس عن الشروق فلم تشرق، كيف يعمل الناس ويكتسبون أرزاقهم؟ ولو أمسكها سبحانه عن المغيب فلم تغب، كيف يرتاح الأحياء على ظهر الأرض وكيف ينامون؟

0: فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: وقد جعل الله تعالى الشمس والقمر سببا في وجود ظواهر كثيرة على الأرض، كتعاقب الفصول الأربعة وتعاقب الليل والنهار، كما أنهما سبب في تعلم الحساب.
2: هو

ولولا خلق الله تعالى الشمس وتسخيرها لنفع الأرض لما انتظمت الحياة فيها على هذا النظام البديع الذي أبدعه الخالق عز وجل. فقد جعل الله تعالى الشمس سببا لوجود ظواهر كثيرة تحدث في الأرض، من مثل تحريك الرياح وتبخير المياه وتكوين السحوب وتحريكها، مما يسبب هطول الأمطار وانتفاع الأرض بها وبث الحياة فيها.

0: وبأمر الله تعالى وحكمته وتدبيره تنضج الحبوب والثمار والفواكه بسبب تأثير ضوء الشمس وحرارتها. فالشمس كما قلنا آية كونية عظيمة سخرها الله تعالى لنفع البشر وسائر المخلوقات الحية فوق كوكب الأرض.
1: فالأشجار والنباتات تستمد طاقتها من ضوء الشمس وحرارتها، وتقوم بعملية البناء الضوئي التي من خلالها يحصل النبات على غذائه فينمو ويكبر، وتنتقل هذه الطاقة إلى الحيوان ثم إلى الإنسان عبر سلسلة غذائية طويلة منتظمة.
0: وتحرق الشمس بحرارتها ما لا يعلم من ملايين الفطريات والجراثيم التي لولا حرارة الشمس التي سخرها الله تعالى لنا لانتشرت الأمراض والأوبئة فلم تبقى على الأرض حياة.
1: وحرارة الشمس تذكر العبد بضعفه وعجزه، فلا يتكبر على عبادة الله وطاعته. الشمس خلقها الله تعالى وقدرها، فجعل مسافتها إلى الأرض تناسب إقامة الحياة على الأرض وعمارتها، فلو كانت أقرب مما هي عليه لأحرقت الأرض ومن عليها، ولو كانت أبعد لتجمدت الأرض ومن عليها.
0: ويظهر ذلك جليا للإنسان في شدة البرد وشدة الحر مع عدم خروج الشمس من فلكها أو تخلخلها عن مدارها، فالله تعالى خلقها وقدر بعدها وقربها بما يجعلها مسخرة لخدمة البشر وبقية المخلوقات الحية في كوكب الأرض.
2: والشمس تجري

0: يفلحون.
1: في قول الله تعالى والشمس وضحاها، أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس. وأضرب لكم مثلا، إذا طلعت الشمس فكم توفر من طاقة كهربائية، توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون فيها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها، من نضج الثمار وطيب الأشجار، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا، ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة.
2: أيها الإخوة المستمعون، للشمس وما يحدث بسببها من ظواهر ارتباط وثيق بيوم القيامة، فلأنها علامة ظاهرة في الكون يراها كل البشر، كان اختلافها واختلالها عن نظامها علامة نهائية على انتهاء الحياة الدنيا وغلق باب التوبة وإيصاله.
3: نعم أعزائي المستمعين، فقد جعل الله تعالى طلوع الشمس من مغربها علامة وآية كونية على قيام الساعة وانتهاء الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه أبو داود.
2: وللشمس دور كبير في عرصات يوم القيامة، إذ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيتأذون ويطلبون سرعة القضاء. ففي الحديث عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فتكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أو الميل التي تكحل به العين. رواه مسلم.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم.
2: مستمعين الأعزاء، إن حر الدنيا يذكرنا بحر الآخرة، وإن لهب الشمس اللافح يذكرنا بلهبها في عرصات القيامة.
3: نعم أيها الإخوة المستمعون، لن ينجي من حر ذلك اليوم الرهيب ولهب شمسه المتوهج وزفرة ناره المهلكة إلا الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح والأخذ بالأسباب التي تجعل المرأة في معية الله وحفظه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.
2: ولا تستغرب من عدم إحراق الشمس للناس يوم القيامة وهي بهذا القرب، مع أنها لو دنت من الأرض قليلا لسهرتها وأحرقتها، وذلك لأن أحوال القيامة تختلف عن أحوال الحياة الدنيا فلا تقاس بها، ولو صح أن تقاس بها لكان الموت أسرع بسبب بلوغ عرق الناس آذانهم وأفواههم.
3: وأما مصير الشمس بعد انتهاء العالم وانقضاء الدنيا سوف يكون موضوع حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.
2: حتى ذلك الحين أعزائنا المستمعين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في جملة طمن بيها النبي صلى الله عليه وسلم قلب واحد من الصحابة، هذا الصحابي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص هو وسيدنا خالد بن الوليد، وهم من أفذاذ وأذكياء العرب. أسلموا هما الاثنين في يوم واحد وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هجروا من مكة للمدينة عشان يسلموا عليه ويبيعوه بالإسلام. سيدنا عمرو بن العاص مد إيديه علشان يبايع النبي، فمد النبي إيديه فإذا بعمر بن العاص يرجع إيدي الورا ويقبض يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ إيه اللي حصل؟ قال: أردت أن أشترط. قال: على ما تشترط يا عمرو؟ إيه الشرط عشان تخش في الإسلام؟ قال: أشترط أن يغفر لي، أنا بقالي 20 سنة بحاربك يا رسول الله ونفسي ربنا يغفر لي قبل ما أخش الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والكنز هنا، قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. يجب يعني يغفر، الإسلام والهجرة والحج. فمد إيدي سيدنا عمرو بن العاص وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وغفر له 20 سنة من حرب الله ورسوله. نقف وقفة مع كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم. الكنز إن سيدنا عمرو بن العاص كان خايف يخش الإسلام ويقرب لربنا وهو عنده ذنوب كتير. في سيدنا محمد طمنه إن الإسلام والهجرة والحج يخلوك ما عندكش ولا ذنب. فالعلماء قالوا: طيب إحنا مسلمين، إيه الحاجة اللي ممكن نعملها تبقى زي الإسلام أو الهجرة أو الحج يبقى ما عنديش ولا ذنب وأبدأ حياة الصلح مع الله؟ قالوا: والتوبة تجب ما قبلها. أي إنسان دلوقتي هيحط إيده في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مش واقف قدامنا، حط إيدك بقلبك كده في إيد النبي وقول له: بايعتك يا سيدنا محمد إني أعيش معاك ومع الله، أعيش صاحب أخلاق، بأقدم القيم والمبادئ على شهواتي ومصالحي، أعيش بحب ربنا، بأقدم أمر الله على نزواتي وأفكاري اللي ممكن تكون بقضي فيها شهواتي مش بقضي فيها ما يريد رب العالمين ورسوله، هعيش مستقيم بخدم المجتمع فأكون خليفة الله ورسوله، فأعيش قريب من الخلق وقريب من الخالق. إيه رأيكم النهاردة إن إحنا نحط إيدنا في إيد النبي تاني عليه الصلاة والسلام، نتخيل إن إحنا بنبايع النبي على الرجوع إلى الله، كلنا مسلمين كلنا مؤمنين، مش محتاجين نخش الإسلام لكن محتاجين نجدد إيماننا مع رب العالمين ونقول له: يا رب طالبين منك الصلح، الصلح في معاصي كتير يا ما بارزناك بيها وانت صبور علينا، الصلح عن أيام عدت، انت يا رب بتقول الملائكة انزلوا علشان تشهدوا صلاتي الفجر والعصر واحنا كنا نايمين في الفجر ومشغولين في العصر، الصلح يا رب عن مظالم كتيرة كسرنا بيها قلوب الناس اللي حوالينا وعشنا عندنا أسوأ، يا رب سامحنا من النهاردة ورايح، احنا عبادك اللي قلوبنا مثل أفئدة الطير اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الحنينين على اللي حواليهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب ابدأ معانا أيام صلح، خليك زي سيدنا عمرو بن العاص وقول له: يا رسول الله نفسي ربنا يغفر لي. فسيدنا محمد يقولك الكنز إن التوبة تغفر كل حاجة قبلها، يلا تصالح مع ربك وتصالح مع نفسك وتصالح مع نبيك وخد العهد مع الله محياي ومماتي. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا وينجينا ويعلمنا ويفهمنا ويقربنا من الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود صدق الله العظيم. يخبرنا سبحانه وتعالى عن دلائل الإيمان، كل ما في الوجود يدل على الله تعالى لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. الأرض التي نعيش عليها آية من آيات الله، السماء التي فوقنا آية من آيات الله، نحن آيات من آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. الله تعالى يسأل يعني كيف تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ماذا يثبت هذا الخبر؟ هذا الخبر يقول الله تعالى في أنا خالق الأرض التي تعيشون عليها وأنا خالق الإنسان الذي فوق سطح الأرض وأنا خالق الأقوات التي أودعتها في الأرض للإنسان وأنا الذي سخرت للإنسان كل ما في الوجود. وبعد ذلك يكفر الإنسان؟ ما هو الدليل على الكفر؟ أدلة الإيمان بعدد الخلق، ما من خلق إلا ودليل على الخالق سواء كان خلق السماوات أو خلق الأرض وما فيهن، كل موجود يدل على الموجد. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ما الدليل على أن الله خلق الأرض في يومين؟ الدليل أنها مخلوقة، فهل منا من يدعي أنه خلقها؟ نحن خلقناها؟ الملائكة خلقت الأرض؟ لم تقل الملائكة إنها خلقت. الأنبياء خلقوا الأرض؟ الأنبياء جاءوا ليخبروا لأن الله خلق الأرض. كل ما دام الله تعالى يتكلم ويخبر ولا يوجد أحد يستطيع أن يقول أنا الذي خلقت الأرض، يبقى الخبر صادقا ما لم يكذب بحسب الواقع. فهل يستطيع أحد أن يكذب خبر الله؟ هل يستطيع أحد أن يدعي أن غير الله خلق الأرض؟ فيثبت الخلق بالخبر الذي لا يستطيع أحد أن يرده. لو أن أحدا استطاع أن يرد الخبر لقلنا بأن الخبر كاذب، ولكن لما لا يمكن أن يوجد أحد يرد خبر الله تعالى يثبت بأن الله الذي خلق. والله تعالى يقول نحن خلقناكم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هل يستطيع أحد أن يرد هذا الخبر؟ الإنسان مخلوق أم لا؟ من خلقه؟ الله يقول أنا خلقنا، نحن خلقناكم وشددنا أسرهم. إذن الخبر إذا لم يوجد له مكذب فالمخبر عنه موجود، إذن الذي صنعه موجود، الذي خلق السماوات والأرض في يومين، الذي خلق الأرض في يومين هو الموجود وحده، بدليل أن الأرض موجودة وأن أحدا لا يستطيع أن يكذب الخبر. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تجعلون له شركاء تعبدونهم مع الله تعالى، أين الدليل على وجود الشريك؟ اسألوا لنا الدنيا كلها من هو شريك الله في خلق الأرض؟ الأمريكان خلقوا الأرض، الروس، العرب، المسلمون، الكافرون، العلماء، الجهلة، من الذي خلق الأرض في يومين؟ لا يأتي الجواب إلا من الله تعالى. إذن خبر الله تعالى هو الخبر الذي لا يكذب ولا يمكن أن يدحض، لأنه مستحيل أن يدعي أحد غير الله هذا الخبر. وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، هو الذي رب العالمين وهو الذي خلق العالمين وجعل فيها رواسي، جعل في الأرض رواسي وهي الجبال التي ترسو ولا تتزلزل ولا تتزحزح، الأرض فوقها الجبال وجعل من فوقها رواسي وبارك فيها. تعرف البركة في الأرض كم كان على وجه الأرض يوم خلق الله آدم؟ كم إنسان؟ آدم وحواء، كان رزق موجود. البركة هي الكثرة، الزيادة، الكثرة، البركة هي الزيادة والخير، زيادة الخير، زيادة الرزق، زيادة العمر، ثم بركة في العمر، بركة في الرزق، بركة في العلم، بركة في العقل، بركة في الدين، بركة في الإيمان، يعني الزيادة. الله يخبر أنه بارك في هذه الأرض. ما دليل البركة؟ أن اليوم على وجه الأرض أكثر من 6 مليارات إنسان، وكأنه يوم خلق الله آدم، كان رزق 2 واليوم رزق 6 مليارات، لم يشعر أحد لأن الرزق في الأرض قد نقص. البركة كلما خلق الله خلقا هيأ له رزقا، فالبركة مستمرة. ولو أن الناس لا يظلم بعضهم بعضا ولا يسرق بعضهم بعضا لوصل الرزق إلى الناس الذين يعملون، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الأرض مباركة ولو صار فيها 100 مليار، لأن الله هيئها ليبقى فيها الرزق إلى يوم القيامة. لا يقول أن أحد على الناس أن يحدوا من النسل، أن يقللوا من عدد الأولاد لأن الأقوات في الدنيا قليلة. لا تصدقوا، إن من خلقه الله قد خلق له رزقه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، فرزق الولد مقدم على رزق الوالد. فعندما يقول الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، يستوي في ذلك كل السائلين، كل المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات، كل المخلوقات لها رزقها، قد قدر الله تعالى لها الأرزاق. فهذه البركة، هذه الزيادة التي قدرها الله تعالى عندما خلق الأرض وعلم كم سيسكن هذه الأرض بعد أن يخلقها، كم سيسكنها من الخلق. فهذه البركة التي ترونها في عدد سكان الأرض مع توفر الماء والغذاء لكل الخلق من إنسان وحيوان وبهيمة ونبات، هذه هي البركة التي أخبر الله عنها. كيف ترونها؟ الرزق يفيض عنا ببركة الله سبحانه وتعالى. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، طعام الرزق، قوت الأكل، شرب الماء، كل ما يحتاج الإنسان من هواء ونور كله مقدر من الله. ولو أن إنسانا أراد أن يوفر أسباب الحياة لنفسه لما استطاع، لأنه لا يستطيع أن يخلق الهواء ولا أن ينزل الماء ولا أن يخرج الثمر من الشجر. لو أن الناس بدون الله لمات الناس في يوم واحد، ولكنه الله الرحمن الرحيم الذي كفى العباد. أليس الله بكاف عبده؟ أليست الكفاية موجودة؟ نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض السماوات أتت طائعة، يعني انتظمت بأمر الله. أنت ترى الشمس تجري لمستقر الله، هذه الطاعة. كل يوم تطلع الشمس، وكل يوم المسلم يصلي، كما تطلع الشمس ينهض من فراشه، وكما تغرب الشمس يسجد لله صباح مساء. هذه مهمة المؤمن والمؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا. لذلك يجب أن يطيع المؤمن ربه كما أطاعت السماوات والأرض، ولكن السماوات والأرض تأتي طائعة، والإنسان يأتي مختارا أو عاصيا. فاسألوا الله تعالى أن يجعل منا أمة مؤمنة. ربنا واجعلنا واجعل، ربنا واجعلنا مؤمنين لك، ومن ذريتنا أمة مؤمنة لك. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام. يجب أن نتذكر هذا الدعاء، وأن الله تعالى خلق الوجود لطاعته، وكل شيء في الوجود مطيع إلا فريق من الناس. فريق من الناس، فريق من الإنس وفريق من الجن. أما السماوات والأرض والأمطار والرياح والنبات والهواء، كل هذه مطيعة لله تعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قال معه كل الناس، قال وكثير من الناس. عندما وصل إلى الناس قال وكثير من الناس، ثم قال وكثير حق عليهم العذاب. يعني الناس فقط، لما توصل للناس ناس أطاعوا وناس عصوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فنحن من أي فريق؟ نحن إن شاء الله من المؤمنين، نحن مؤمنون. هذا نحن نصلي الآن إيمانا واحتسابا، لأننا آمنا بأن الله ربنا، سجدنا بين يديه اعترافا بألوهيته، فلا يجوز أن يسجد لغير الله. وعنوانا للإيمان في قلوبنا، وشكرا لله تعالى على هذا الخلق الذي أخرجنا به من العدم، وعلى نعمة الهداية بالوحي الإلهي المنزل، ثم على نعمة الرزق التي هي لكل الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعندما نقرأ القرآن يجب أن نتذكر الله تعالى، لأنه الدليل على الله. هذا القرآن هو الذي يعرفك بالله، ولولا أن الله عرفنا بذاته العلية ما عرفناه. من أكبر النعم أنه قدم نفسه لعباده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من هو ربك؟ الذي خلقني. أكبر دليل على الله الخلق، تدل على الخالق. إن قال لك إنسان أين الله؟ أين الله؟ قل له أين أنت أولا؟ أين أنت ومن أنت؟ إذا قال لك أنا فلان، أقول لك أنت خالق أم مخلوق؟ ماذا تقول؟ أنت خالق أم مخلوق؟ ما هو جواب كل إنسان تسأله؟ أنت الله؟ طبعا لا. أنت الخالق أم المخلوق؟ إذا قال لك أنا الله، قل له ائتي بالشمس من المغرب، كما قال إبراهيم لنمرود، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كانت الشمس تسير بأمرك. أخرج لنا ينبوعا من هذه الأرض مثلا. إن قال أنا الله، قل له أرزق عباد الله وأنزل المطر، الأرض عطشة أنزل عليهم المطر. فإن قال لك أنا مخلوق، فقل أنت الدليل على الله، أنت الدليل على الخالق. كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من هنا يا إخوة، لا يوجد عند الملحد دليل واحد على نكران الوجود، وجود الذات الإلهية، بينما كل ما في الوجود يدل على الموجب، كل مخلوق يدل على الخالق. واقرأ في كتاب الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. ما معنى الآيات؟ الدلائل والعلامات، لآيات لقوم يعقلون. فإن كان لنا عقل فعقلنا يدلنا على أننا مخلوقون لخالق عظيم. فاسألوا الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا، مطيعين حقا، حتى نلقاه وقد صدقناه وصدقنا نبيه وصدقنا قرآنه، حتى يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. واسأله أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعله معرفته من أكبر النعم علينا. واسألوه أن يهب لنا من لدنه رحمة حتى تعم جميع المسلمين ليدخلوا في رحمته جل وعلا. وصلوا على نبي الله محمد الذي جاء من عند الله بهذا الوحي العظيم، بهذا القرآن الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
0: أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل الإيمان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأحبابي، نذكر اليوم ذكرا جديدا من الأذكار الواردة في شرعنا الشريف الشرع الإسلامي، وكنا في حلقات ماضية ذكرنا أذكارا قبل هذا الذكر. أما الذكر الذي نتحدث عنه اليوم هو قول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر مآله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا إثبات أن الله عز وجل بيده كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى المهيمن على كل شيء فعلا وتركا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس، وشهرته أبو موسى الأشعري. قال سيدنا أبو موسى الأشعري: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، بأبي وأمي. قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بمعنى أكد له أنه كأنه يقول: أثبت على هذا الذكر الذي تقوله، لأنه سمعه بداءة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبين له بأن هذه الكلمة هي من كنز من كنوز الجنة. ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة أيها الإخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كثيرا ما نقولها. معناها فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار، الإمام البزار في مسنده، عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يسأل سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول: تدري ما تفسيرها؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. هكذا يجب على طالب العلم أن يتأدب في حضرة العلماء، ولو كان يعرف الجواب يتصنع الجهل ويقول: لا أدري، لعله يسمع فائدة جديدة من الأستاذ أو الشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. سبحان الله. نعيدها: لا حول عن معصية الله، الحول عن الشيء يعني الابتعاد عنه، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. ما أحوجنا إلى هذه اللفظة وإلى هذا الذكر وأن نكون عارفين معناه. هذا الحديث حسنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. من الأذكار التي ندبنا إليها شرعا أن نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. تعالوا إخواني لنعمل لنا وردا من هذه الأذكار الشرعية، فنحافظ عليها كل يوم في أوقات فراغنا ونحن ذاهبون إلى أعمالنا ونحن راجعون، بأن نكثر من هذه الأذكار ونداوم عليها. عسى الله عز وجل أن يقبلها منا وأن يجعلنا من الذين يذكرونه الذكر الكثير. اللهم آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم.
1: لا فائدة، الصخرة ثقيلة ولا يستطيع جيش بأكمله أن يزحزحها.
0: فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
2: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة.
0: فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر:
1: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. حتى إذا قدرت عليها قالت: تتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
3: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
1: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاق فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.
3: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع. وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا. ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك، شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن احنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم آمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعينينا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية. احنا ما نقدرش نعتمد على نفسنا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا. ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاده، قعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت. الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكره ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني إذن المسألة تحتاج منك إلى أن تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبويه. بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقولك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقة تأمين إلهية مع الاشتراك في الحسنات. إيه هي وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك في القرآن؟ وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك عشان تحفظ بها عيالك، أقولها لك، صلى على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ها يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك. صدقني، أصل خدوا بالكم من حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك أكتر من مثال. الغلام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الأب الصالح جاب الخير لولاده، بعت له 2 انبياء اشتغلوا بنايين يا جماعة عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سورة الكهف زي ما انتوا قاريينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الام الصالحة كانت ام مريم بعت نبي يقفل بنتها فتقبلها. اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إلى آخر الآيات. أنا عاوز أقول لكم إن الإنسان الذي يطلب الحفظ من الله، الشرط الأولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوة الله، 2 يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه إلى قوة الله سبحانه وتعالى. إنما الناس اللي واثقة من نفسها قوي، إنما الناس اللي بتقول لك أنا كل حاجة بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش إيه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجة، وفي النهاية هتكتشف إن التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لأني وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا عاوز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق،
إذا كان الله يريد أن يثبت لكم أنه على كل شيء قدير، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرائط ويعمل معرفش إيه، وتلاقي حاجة ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك إيه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إمتى بقى جت الضربة الموجعة من الله؟ لما ظن أهلها أنهم إيه قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه ويجيب الواحد. شوف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول أنك تاخد بالك وأنك تنتبه إلى إيه؟ إلى أخطر ما في الموضوع، إلى ضعفك وقوة الله، إلى عجزك ونصرة الله، إلى ذلك وعزة الله، إلى قلتك وعظمة الله. عشان كده كان الدعاء يا رب ما تكلناش إلى أنفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى رؤيته ولا إلى الحديث معه في جنات النعيم إلا أن نحبه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وتأملنا في عظيم نعمته علينا. أنت أبو شريح. النبي صلى الله عليه وسلم قابل أحد الصحابة وكانوا ينادونه بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يغير هذا الاسم، أن يغير هذه الكنية، لأن الذي له الحكم المطلق هو الله سبحانه وتعالى، الحكم، والله عز وجل هو الحكيم. فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن الناس في مكاني يختصمون فيأتون إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك أولاد؟ قال: نعم، عندي فلان وعبد الله وفلان وشريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ قال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت أبو شريح. الحكم يجب أن يرد إلى ربنا سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والماء ماؤه، والهواء هواؤه، وهو الذي خلق كل ما نعيشه من النعم. فمن الجور، من الظلم، من القسمة الضيزة أن يخلقنا الله وييسر لنا الأرض والسماء والهواء والطعام والشراب ثم نحكم غير شرع هذا الخالق سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ليس الحكم في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل ينكر على كثير ممن يحتكمون إلى عقولهم أو إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى عقول ضعيفة، إلى عقول قاصرة، فيقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما من حكم ربك؟ هل تجد أحدا أرحم من الله؟ هل تجد أحد أعلم من الله؟ هل تجد أحد أحلم من الله؟ هل تجد أحد في هذا الكون يعلم مصلحتك وما الذي يفسدك أعلم من ربك سبحانه وتعالى؟ لا والله. إذن لماذا تأخذ حكم العقول القاصرة سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في التربية؟ الله عز وجل لما نزل هذا القرآن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن من احترامك لعقلك أن تدرك أن لعقلك حدودا. فها نحن ذا نرى ونسمع ونعيش أحكاما نقررها في هذا اليوم، ثم يتبين لنا بعد سنة، بل أحيانا بعد شهر، بل أحيانا بعد يوم، أن حكمنا غير صائب، لأننا تركنا حكم الله سبحانه وتعالى. أما حكم الله، أما شرع الله، فالله عز وجل هو العالم بما يصلح هؤلاء الخلق، هو العالم بما سيحصل بعد 1000 سنة و2000 سنة، وأعطانا هذا التشريع العظيم. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: آداب البيع والشراء. دعاء السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. أخرجه الترمذي وابن ماجه. السماحة في البيع والشراء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري. وضع الجائحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أخرجه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم. النصيحة في البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري ومسلم. توقي الحرام في البيع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم. عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. توقي الحلف على السلعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حين ننظر في الحياة نجد الظالم الذي يسرح ويمرح دون أن يناله شيء من العقاب، ونجد الضعيف المظلوم، ونجد الطفل المعذب، ونجد المجتهد المخلص الذي ضيق عليه في رزقه، ونجد أصحاب المصائب. فنقول لما كل هذا؟ ونجد في المقابل أيضا من أنعم الله عليهم كثيرا من النعم التي لا يقابلونها بالحمد والشكر، فنقول لما؟ والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن الحياة عبارة عن فصلين، هي أشبه برواية، رواية من فصلين، فصل الأول وفصل ثاني. الفصل الأول هو هذه الحياة التي نحن فيها، والفصل الثاني هو حياة الآخرة. لا نستطيع أن نفهم الرواية إلا إذا قرأنا الفصلين معا. نعم.

عن الطريق الصحيح حتى نضبط سلوكنا وحتى نبادر إلى الخيرات وحتى نمتنع عن الشرور، لابد أن ندرك أن لكل عمل من أعمال الخير عاقبته ولكل عمل من أعمال الشر عاقبته، لكن هذه العاقبة قد لا تكون سريعة ومستعجلة، لكنها محفوظة وموجودة في كتاب لا يضل ولا ينسى، والله على كل شيء شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في جملة طمن بيها النبي صلى الله عليه وسلم قلب واحد من الصحابة، هذا الصحابي سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص هو وسيدنا خالد بن الوليد، وهم من أفذاذ وأذكياء العرب. أسلموا هما الاثنين في يوم واحد وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هجروا من مكة للمدينة عشان يسلموا عليه ويبيعوه بالإسلام. سيدنا عمرو بن العاص مد إيديه علشان يبايع النبي، فمد النبي إيديه فإذا بعمر بن العاص يرجع إيدي الورا ويقبض يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ إيه اللي حصل؟ قال: أردت أن أشترط. قال: على ما تشترط يا عمرو؟ إيه الشرط عشان تخش في الإسلام؟ قال: أشترط أن يغفر لي، أنا بقالي 20 سنة بحاربك يا رسول الله، ونفسي ربنا يغفر لي قبل ما أخش الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والكنز هنا، قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ يجب يعني يغفر، الإسلام والهجرة والحج. فمد إيدي سيدنا عمرو بن العاص وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وغفر له 20 سنة من حرب الله ورسوله. نقف وقفة مع كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم. الكنز إن سيدنا عمرو بن العاص كان خايف يخش الإسلام ويقرب لربنا وهو عنده ذنوب كتير. فسيدنا محمد طمنه إن الإسلام والهجرة والحج يخلوك ما عندكش ولا ذنب. فالعلماء قالوا: طيب إحنا مسلمين، إيه الحاجة اللي ممكن نعملها تبقى زي الإسلام أو الهجرة أو الحج يبقى ما عنديش ولا ذنب وأبدأ حياة الصلح مع الله؟ قالوا: والتوبة تجب ما قبلها. أي إنسان دلوقتي هيحط إيده في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مش واقف قدامنا، حط إيدك بقلبك كده في إيد النبي وقول له: بايعتك يا سيدنا محمد إني أعيش معاك ومع الله، أعيش صاحب أخلاق، بأقدم القيم والمبادئ على شهواتي ومصالحي، أعيش بحب ربنا، بأقدم أمر الله على نزواتي وأفكاري اللي ممكن تكون بقضي فيها شهواتي مش بقضي فيها ما يريد رب العالمين ورسوله، أعيش مستقيم بخدم المجتمع فأكون خليفة الله ورسوله، فأعيش قريب من الخلق وقريب من الخالق. إيه رأيكم النهاردة إن إحنا نحط إيدنا في إيد النبي تاني عليه الصلاة والسلام؟ نتخيل إن إحنا بنبايع النبي على الرجوع إلى الله، كلنا مسلمين، كلنا مؤمنين، مش محتاجين نخش الإسلام، لكن محتاجين نجدد إيماننا مع رب العالمين ونقول له: يا رب طالبين منك الصلح، الصلح في معاصي كتير يا ما بارزناك بيها وانت صبور علينا، الصلح عن أيام عدت، انت يا رب بتقول للملائكة انزلوا علشان تشهدوا صلاتي الفجر والعصر واحنا كنا نايمين في الفجر ومشغولين في العصر، الصلح يا رب عن مظالم كتيرة كسرنا بيها قلوب الناس اللي حوالينا وعشنا عندنا أسوة، يا رب سامحنا من النهاردة ورايح، احنا عبادك اللي قلوبنا مثل أفئدة الطير اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحنينين على اللي حواليهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب ابدأ معانا أيام صلح، خليك زي سيدنا عمرو بن العاص وقول له: يا رسول الله نفسي ربنا يغفر لي. فسيدنا محمد يقول لك الكنز إن التوبة تغفر كل حاجة قبلها، يلا تصالح مع ربك وتصالح مع نفسك وتصالح مع نبيك، وخد العهد مع الله محياي ومماتي. ربنا ياخد بأيدينا ويهدينا وينجينا ويعلمنا ويفهمنا ويقربنا من الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. مثل اليوم عن الحياة الدنيا في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم سيدي؟
1: والله بخير الحمد لله. الله يبارك
0: سيدي. اليوم حديثنا عن مثل الحياة الدنيا في القرآن الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذه كلمات ثلاث لكل منها مدلول. لو نبدأ باللعب والفرق بينه وبين اللهو،
1: لكن لابد من أن نبدأ بإنما.
0: نعم.
1: إنما أداة قصر وحصر.
0: نعم.
1: قد تقول: شوقي شاعر. هذا لا يمنع أن يكون تاجرا.
0: نعم.
1: أو عالما أو كاتبا. أما إذا قلت إنما شوقي شاعر، شاعر فقط،
0: حصر،
1: حصرا. إنما أداة قصر وحصر، فكلمة إنما فيها ملمح عميق جدا. إنما الحياة الدنيا فقط لعب ولهو وزينة وتفاخر. موضوع التفاخر في الأموال والأولاد، هذا الملخص. فالإنسان، هذا كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا كلام الخالق، كلام المربي، كلام العليم، كلام الحكيم، كلام من إلينا مصيره، ينصحنا، يلفت نظرنا،
0: من إليه مصيرنا،
1: يسرب إلينا حقيقة الدنيا، يسرب إن صح التعبير. حقيقة الدنيا أنها لعب، يعني عمل لا طائل منه. يعني لو فرضنا الفريق انتصر بكرة القدم، في عنا مآسي، في عنا مجاعات، في عنا بطالة، في عنا مئات المشكلات، يا ترى تحل بإدخال كرة في الحقل؟
0: لا تحل،
1: لا تحل.
0: لعب،
1: لعب، عمل لا طائل منه. قد يكون ممتع، متعة آنية، متعة آنية فقط. يعني أحيانا بيكون في 20-30 ألف بالمدرجات، فإذا دخلت هذه الكرة في مكانها يقومون ولا يقعدون، ما الذي حصل؟
0: ما حصل شيء.
1: نعاني ما نعاني،
0: ما زلنا في مشاكل.
1: حتى هناك تحليل عميق جدا: أعداء الدين أشغلونا بالكرة عن أهدافنا وعن بناء أمتنا وعن أهدافنا الحقيقية. هذا الذي يرى واضحا، عملية إلهاء. فله هكذا عمل لا طائل منه. أي النقطة الأولى؟
0: هذا اللعب،
1: هذا اللعب،
0: اللعب عمل لا طائل وراءه.
1: أحيانا فحص شهادة ثانوية، هذا صف بصيري، يعني بيحدد مستقبلك، طبيب أو طبيب أسنان أو مهندس أو مدرس أو هذا صف مصيري بيحدد مصيرك. وعندك مادة أساسية وهي عليها المعول بالنجاح، وأنت مسكت قصة تقرأها ليلة الامتحان، هذا منتهى الحمق، منتهى الخسارة. فلما إنسان يلهو بالخسيس عن النفيس، هذا اللهو. اللعب عمل لا طائل منه، أما اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس.
0: إذن اللعب أشد من اللهو، أشد من اللعب.
1: أذكر إنسان يعني اشترى بيت يعني كامل، قلع البلاط، قلع النوافذ، أعاده على هيكله، وبدأ يكسيه كسوة استغرقت سنتين، وبعد انتهاء الكسوة توفاه الله.
0: التهى،
1: التهى. هذا اللهو، تنشغل بالخسيس عن النفيس، تلهو بالدنيا عن الآخرة، بالشهوات عن المبادئ، بالمعاصي عن الطاعات. فاللهو شيء خطير جدا. نعم.
0: لعب ولهو وزينة.
1: نعم.
0: ما الزينة؟
1: الزينة قد تعتني بهندسة بديكور البيت، يعني بالأقواس، الجبصين،
0: التحسينيات،
1: التحف، تحسينيات. في عنا أساسيات وعنا حاجيات وتحسينات، زين التحسينيات. فالتحسينيات لا تقدم ولا تؤخر. أنت حينما تأكل طعام نفيس قد يقدم لك بصحن من ذهب، ملاعق بأعلى درجة، هي أشياء تحسينية. أما الحقيقة نوع الطعام، طعام مفيد، طعام جيد. فالإنسان حينما يلهو بالتحسينات فقط وقع في خطأ كبير. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، فالزينة لا تقدم ولا تؤخر لكنها تحسن أحيانا. هذا التحسين إذا كان على حساب النفع العام عاد وبالا على صاحبه.
0: نعم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
1: نعم. هو الإنسان أحيانا يتمنى التفوق، عنده بطبيعته الأساسية عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء وجوده، عنده حاجة ثانية إلى الزواج دون أن يشعر، حفاظا على بقاء النوع. هلأ أكل وشرب وتزوج وأنجب، عنده حاجة ثالثة، عنده حاجة ثالثة إلى التفوق، أن يشار إليه بالبنان هذا المهندس الأول،
0: تأكيد الذات.
1: هذا تأكيد الذات، هذا التأكيد الذات ضمن الدين داخل. أعمل أعمال صالحة، اطلب العلم، في عندك مليون طريق. وقالوا الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس خلائق. احفظ القرآن، افهم القرآن، ادعو إلى الله، اعمل عملا صالحا، أسس جمعية خيرية، ارعى الأيتام، ألقي العلم، عندك مليون طريق إلى الله كي تتألق. أما التألق بالمعاصي والآثام جريمة. في أناس يتألقون بمعاصيهم وانحرافاتهم، فهذا التألق حاجة أساسية. تريد أن تكون لك مكانتك، في علماء كبار يذكرون في اليوم مئات المرات، علماء كبار، وفي ناس قدموا خدمات للإنسانية، في إنسان قادوا جيوش إلى النصر، في عندك أعلام كثيرة جدا تألقوا في الدنيا وبعد موتهم
0: وضمن المنهج الإلهي.
1: ضمن المنهج الإلهي، يعني ما من شيء تشتهيه إلا له قناة نظيفة طاهرة. يعني عفوا، إنسان اشتهى المرأة شيء طبيعي، في زواج بيتزوج فتاة تكن له المودة والمحبة، ينمو وإياها نموا طبيعيا، ينجب أولاد أبرار. يعني خصائص الزواج الناجح لا تعد ولا تحصى. في أم كبرت، أم أكثر جدة بكل مراحل الحياة في مكانه، أما التي أكلت من أشياء محرمة بعد أن يزو جمالها أصبحت من سخط المتاع
0: سلعة.
1: يعني الدين كله خير، كله بكل الأزمنة خير، بالبداية والوسط والنهاية.
0: نعم سيدي، الآن القرآن يعني هي كلها أمثال لعب وله وزينة، لكن الآن يضرب مثلا واضحا، كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار هنا هم الزراع الذين يزرعون كما تفضلتم، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما.
1: يعني أنا أتمنى من هذا المثل الرائع أن تعيش المستقبل. خذ الأرض من مليارات، يغلب على ظني أنه معظمهم يعيش الحاضر والماضي. لك أنا مهندس درست في دمشق مثلا، لكن قلة قليلة يعيشون المستقبل. ما في المستقبل، في حدث خطير، مغادرة الدنيا، من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من مكان اجتماعي إلى قبر، من وظيفة راقية إلى قبر، من تجارة ناجحة إلى قبر، من سياحة، من سفر، مركبات، ولائم، سهرات إلى قبر. نقل مذهلة، عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فالبطولة والذكاء والنجاح والتفوق أن تعيش المستقبل. هذا المستقبل في موت، لكن هذا الموت لو أدخلته في حسابك يعد ما بعد الموت أسعد حالي. أهل الإيمان إذا جاءهم الموت يقولون لم نر شرا قط، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالبطولة أن تعيش المستقبل، والمستقبل في موت وفي جنة وفي نار. فلذلك أهل الجنة في نعيم مقيم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي. لتتمة الآية، ضاق الوقت، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تبدو بحجم أكبر من حجمها ثم يتفاجأ الإنسان بها.
1: الغرور شغلة خطيرة جدا، قد تجد شيئا تظنه شيئا كبيرا. أذكر مرة أنه إنسان يعني يعمل موظف في محل تجاري، نظف المحل، وضع القمامة في علبة فخمة وغلفها بغلاف رائع وشريطة حمراء، وضعها على الرصيف. فإنسان نظر إليها ظنها قطعة ألماس، شيء ثمين جدا، حملها وأسرع. فالموظف اللي فعل هذا تبعه، بعد تقريبا 100 متر نزع الشريط، بعد 100 متر ثاني نزع الغلاف، بعد 100 متر ثالث فتح العلبة فإذا فيها قمامة المحل.
0: اغتر بها.
1: والله لا أبالغ، الدنيا هكذا، في البدايات تراها كل شيء، في المنتصف شيء، قبيل الموت لا شيء.
0: لا شيء. جزاكم الله خيرا سيدي، هذا مثل رائع لتوضيح الحقيقة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم نشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به من هذه الأمثال الرائعة. وإلى أن نلتقيكم في لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.